0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكم اليوم لحد 24 ماي 2026، وتوا الستة نتاع الصباح، ودوما تسمعوا في صباح الخير فيكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فام. كالعادة والعويد الصبحية كاملة نعديها مع بعضنا، ونهايرنا زادة نعديوها على إذاعتنا موزايكا فام. احنا صبحيتنا تقعد 6 ساعات، نبدأ من توا حتى نص نهار إن شاء الله، حتى عند لول إن شاء الله، بالفقرات اللي استنستوا بها، بالموزيكا اللي إن شاء الله تنيل إعجابكم إن شاء الله تعجبكم. أنا نشكركم برشا برشا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايكا فام، وعلى الباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايكا فام. نشكر زادة مستمعينا خارج الوطن، دخلنا تو في فصل الصيف وقريب قريب يروحوا، ومرحبا بيهم ومنورينا، ونعرف اللي برشا في الاستماع، فنسلموا عليكم الكلكم مستمعينا أينما كنتم. سلموا زادة على مستمعينا في تونس، في بلادنا، في كامل تراب الجمهورية. موزايكا فام ديما معاكم. نهارنا نبدأه توا، ونبدأه مع ماجدة رومي تغنينا كن صديقي. ايش بيه أو سليم سمعي قاعد مقابلني، حتى صديقة زادة ما عندك ما تقول فيها. أنا نقول لكم نهار المحبة، نهار المودة، نهار الصديقة، ونهار إن شاء الله مبروك على الناس الكل. يلا كن صديقي تغني هنا ماجدة رومي.

0: الستة وثمانية وعشرين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا نعطيكم فكرة على حوالي الطقس. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 24 مايو 2026، سحب قليلة بأغلب المناطق، البحر قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع طفيف. هذا هو الكلام اللي قالوا البارح المعهد الوطني للرصد الجوي. قالوا توا باش تبدأ درجة الحرارة نحسوا فيها معناها ترتفع، نبدأ نقربوا للصيف. احنا شوية آخر ساعة أخرى نكلموهم ونخدم من عندهم كل التفاصيل. ميتيو
1: صباح الخير ويكند.

0: الستة وثمانية وخمسين دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا احنا خلطنا ساعتنا الثانية نبدوها بموعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي. نكلموهم ناخذوا من عندهم اخر تفاصيل وتطور الطقس. عنا زاد موعدنا مع فاطمة نسموها في دقيقة حظ. نبداو بالموسيقى التونسية يغنيها الفنان الكبير لطفي بوشناق. انا حبيت وتحبيت كما احنا نحبوكم ونقولكم اقعدوا معانا. يلا ها وخلط زميلنا سيف الدين الماري في الاخبار. احنا نسمعوا الاخبار معاكم ونرجعوا لكم.
1: البرمجة الشتوية الويكند. ابدأ سباحك مع أميرة في سباح الخير ويكند. نجوم نوفل ورتاني سامي الحامي وجديد موزايك موند مع ريس الغربي. كلوب ويكند مع ساوس الغربي وجديد. حكاية ونقاشات وفرام الشباب في برنامج ما بيناتنا مع اسماعيل بن حسام. وموعدكم مع الستار في ستار كلوب مع يسر جديدي. وكمل السهرية بالموسيقى في جيت سيت اف ام مع عدن حوات. تابعوا البرامج الشتوية على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك اف ام. موزايك اف ام بوانيت فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين والابليكاسيو موبيل موزايك اف ام. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
2: مستمعي إذاعة موزايك اف ام صباح الخير. البداية بالشأن الدولي وتطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. موقع إكسيوس الإخباري يقول نقلا عن مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وينص الاتفاق أيضا على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية وعقد مفاوضات بشأن كبح جماح البرنامج النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه تم التفاوض على جزء كبير من مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مع إيران سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، على الرغم من أن وكالة فارس الإيرانية للأنباء نفت هذا الادعاء. والوكالة الإيرانية تفيد في وقت مبكر من صباح اليوم أن الاتفاق سيسمح لإيران بإدارة المضيق، وأن تأكيد ترامب بشأن المضيق لا يتسق مع الواقع. من جانبه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول اليوم أنه يأمل بأن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة. في خبر آخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الرجل الذي أطلق رصاصات عدة ليلة السبت قرب البيت الأبيض في واشنطن قبل مقتله كان له تاريخ من العنف، ويبدو أنه كان مهووسا بالمقر الرئاسي الأمريكي. وكان جهاز الخدمة السرية الأمريكي ذكر أن أفراد الأمن أطلق النار على نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض، مضيفا أنه توفي بعد نقله إلى المستشفى مساء أمس السبت. في الشأن الوطني رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تؤكد خلال مجلس وزاري مضيق بخصوص متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل، تؤكد ضرورة الأعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة. وفي مقدمتها نجاح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف، مشيرة إلى أن القطاع الفلاحي يعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي وأن تطويره يعد أولوية استراتيجية للدولة بما يضمن السيادة الغذائية التي تعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي. وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، رئيسة الحكومة تدعو كافة الوزارات والولايات والجهات المتدخلة إلى أحكام التنسيق وتوخي اليقظة الدائمة وأحكام التنفيذ خطط التدخل للتوقي من مخاطر الحرائق. ختاما، قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة يستأنف أمس العمل بعد استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية بلغت 5 مليون دينار بعد تعطل المشروع لسنوات، وذلك بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام بونات. والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: رجعنا لكم السبعة 27 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور, نسلموا على كل مستمعينا, مرحبا بيكم تسمع في صباح الخير فيكاند. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا.
1: مع زمنية اربح كيافيك هدية, عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية, ولا شارك على سيت عزيزة فونتيان. امشي العزيزة
0: ميتيو. رجعنا لكم 27 دقيقة ومعنا سياني ساتوري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير, يصبح الأنوار.
2: صباح الفل والياسمين أميرة, تحية ليك والأوفية إذاعة مزيك.
0: مرحبا بيك, نحب ناخذ فكرة على طقسنا كيف باش يكون اليوم, كيف باش يكون زادا هكا حسب التقريب في الأسبوع القادم
2: إن شاء الله. في الحقيقة تتواصل أجواء ربيعية مستقرة على أغلب مناطق البلاد, طقس مشمس إجمالا, يعني سماء صافية إلى قليلة السحب, عنصر الريح ضعيفة فمعتدلة, معناه تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط, شرقية بالجنوب, ممكن تتقوى آخر النهار في أقصى الجنوب الغربي. بالنسبة للبحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب, بالتالي ملائم

0: لممارسة مختلف الأنشطة البحرية. درجات الحرارة في استقرار تتراوح القصوى بين 23 و27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 28 و33 درجة بقية الجهات. هذه هي المعادلات العادية للعشر أيامات الأخرى من شهر ماي. يعني مثال كان ناخذوا بعض الأرقام، تونس العاصمة المعدل هو 28 درجة، جندوبة 30 درجة، جهات الوسط مثل المهدية تالا وحتى قليبيا هي 25 درجة، جنوبا جربة 28 درجة، توزر وقبلي 33 درجة، المعدل قفصة 32 درجة. حتى أثناء الليل نجم نقوله درجات حرارة معتدلة، يعني درجة الحرارة الدنيا اللي نسجلها خلال ساعات الفجر تكون بين 17 و22 درجة على كامل مناطق البلاد، تكون في حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية. يوم الغد لا تغيير يذكر، معناه في حالة الطقس ما عدا ممكن ارتفاع بدرجة أو درجتين في الحرارة. يوم الثلاثاء يمكن الحاجة اللي نتوقعها فما إمكانية ولو تكون ضعيفة لتكون خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية. ثم يوم الأربعاء نهار العيد إن شاء الله عيد مبارك على التوينسا كل، باش يكون فما ارتفاع نسبي نجم نقوله في درجات الحرارة، خاصة ثاني عيد يعني باش يكون فما فارق تقريب 3-4 درجات مقارنة باليوم. هذا هو ميرا، يعني نجم نقوله إجمالا الأسبوع القادم أجواء ربيعية مستقرة إلى صيفية معتدلة، بالتالي تكون ملائمة جدا لمختلف الأنشطة الخارجية والبحرية. هذه نشرتنا، شكرا على حسن الاستماع.
1: يعطيك ألف صحة، نشكرك برشا. يلا توا 37 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
2: ميتيو
3: عازم 100 اربح كيا بيكات هدية، عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية، ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان.
4: امشي لعزيزة.
2: صباح الخير ويكاند.

0: رجعنا لكم 7:46 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. خالطة فطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الموجات الإيجابية لكل الأبراج. لليوم 24 ماي، هو صحيح اليوم يا برج الحمل فيه شوية تردد، نجم تحتار بين زوز قرارات، خذ وقتك وما تستعجلش الأمور. الثور ماديا وضعك عادي، أما تجنب المصاريف اللي ماهيش ضرورية. والجوزي خلي قلبك وعقلك في نفس الخط وما تخليش التردد يعطلك الفرص. السرطان حاول ترتاح شوية وتبعد على التفكير الزايد، خاصة هوني نحكيه مع بداية الأسبوع الجاي من الشهر ماي. وانت يا أسد، انت يا صيد، خلينا نقول وهي نصيحة، ما تخليش التسرع يضيع عليك هالفرص الزينة اللي بين يديك. العذراء ماديا راهو نهير عادي، اما ما تغامرش في حاجات مش واضحة. الميزان حبك تسيطر على عواطفك شوية وسيب عليك من هالطاقات وقت اللي تعرف اللي يغشك مش هيك الكل. العقرب طاقات مزينة، ما لازمك تعرف كيفاش توجهها. على فكرة فما اعجاب متبادل عاطفي، فين رك انت باش تكون الافضل يا قوس. كيف كيف زيد هوني نحكيو مع برج العقرب يميره مش برج القوس. خلينا نمشيو للقوس. تنجم تنجح تكمل برشا مهام، المهم نحبك تسيس ترد بالك زيد من التفاصيل الزايده اللي تنجم تعطلك. ايه اللي جدي هو كي تجي تشوف محليك وقت اللي تخمم بايجابيه، وهذا هو المطلوب، تبعد على الماضي سلبياته وتخمم زايدة في الحاضر والمستقبل. الدلو راهو يوم عائلي بامتياز، نهير اللمة والخير مويتيكم. ونكملوا مع برج الحوت، نجاح يفرحك يسنى فيك، ممكن في الخدمة وإلا في حاجة قاعد تخدم عليها من مدة عديد.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: السبعة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. الوقت يجري معاكم وخلتنا لساعتنا الثالثة. عنا فيها موعدنا مع زميلنا فهمي البرغومي نسمعوه في سبور إكسبريس, وعنا زادة فقرتنا إيكوناتور. نجيو للموزيكا ونحبوها. نبدو بالتونسي اليوم الصباح, نبدو بالتونسي, والتونسي ياسر مطلوب, وإحنا نستجيبوا لدعواتكم ولطلباتكم. يا سيدي زينة يا بنت الهنشير, نبدو بها ساعتنا الثالثة. يغنيها الفنان الكبير الراحل علي الريحي. نهاركم طيب, نهاركم أسعد الأيام. نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار, وإحنا نرجعو لكم.
2: صندوق شفا. Life is life.

الغذاء واللي تنفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا خدت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا life is life.

0: يرقد. احنا في تونس الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لا حتى انا
2: يا ابو الله صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا اشتريت اشمعش شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق ناره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف، مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
4: نداء اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل هو مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز بوز بوز.
5: ما يقولوا في المرأة يا حب يا روح يا دي.

0: ارسل صوتك للصندوق صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، صباح الخير من جديد. شركة النقل بتونس تفيد بأن حركة جولان المترو على الخط رقم 1 ستتوقف على امتداد اليوم الأحد الموافق للرابع والعشرين من ماي الجاري، وذلك بسبب الأشغال المزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. والشركة تؤكد في بلاغ أنه سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات، ومن المنتظر وفق البلاغ استئناف الجولان العادي لهذا الخط مع أولى سفرات يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من ماي الجاري. إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك خلال اليوم الوطني الثاني لصحة العيون وفق ما أعلنت وزارة الصحة. والوزارة تبين أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بألف عملية، مضيفة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تعبئة وطنية واسعة شملت الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية إلى جانب المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدنية. في الشأن الدولي، وكالة فارس الإيرانية تفيد بأن مسودة مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران وأمريكا تنص على أن واشنطن وحلفائها لن يهاجموا طهران ولا حلفائها. والوكالة تضيف أن المذكرة تنص في المقابل على أن تتعهد إيران بعدم شن أي هجوم عسكري استباقي على أمريكا وحلفائها. واشنطن بوست تنقل عن مسؤول باكستاني مطلع قوله أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منيرة سعى إلى تضييق الفجوات بين قضيتين أساسيتين مطروحتين للنقاش في المحادثات، وهي السيطرة على مضيق هرمز ومستقبل البرنامج النووي الإيراني. السلطة القضائية في إيران تعلن إعدام مواطن إيراني أدين بالتعاون مع العدو وإرسال معلومات عن الصناعات الدفاعية. ومسؤولان محليان في أوكرانيا يقولان أن هجوما روسيا وقع خلال الليل أسفر عن مقتل 4 أشخاص في العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها. ختاما، الصين تعلن إرسال 3 رواد فضاء إلى محطتها الفضائية في مهمة ستمتد لعام كامل لأحد أفراد الطاقم، وهو أطول بقاء في الفضاء بالنسبة للصين. وتهدف المهمة إلى دراسة تأثيرات الإقامة الطويلة في الفضاء على جسم الإنسان، وتأتي ضمن استعدادات بكين لهدف إرسال بعثة مأهولة إلى القمر بحلول 2030. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: ما أريده في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريده وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريده، طور عالمك.
4: صباح النور. اليوم يكون الموعد مع الزوز مباريات من نصف نهائي كاس تونس بداية من مدى 3:30 ضربة البداية في زويتن. شبيبة العمران لأول مرة موجود في الدورة ذي دور نصف نهائي، يتصاحب اللقب الترجي التونسي، الحكم يكون حسني النيلي، وفي الفار هيثم الترابلسي. الماتش الثاني في صفاقس، سي اس اس يستضيف ترجي جزيز، الحكم وليد المنصري، وفي الفار مجدي بلاغ. نادي صفاقسي من اجل النهائي 13، ترجي جزيز من اجل ثاني نهائي في تاريخه بعد نهائي ولقب 2005. في الباسكيت، البال في رواندا، نادي الافريقي انهزم ضد اهلي بنغازي البارح فارق نقطه 88-87، مباراه الاياب غدوه بدايه من ماضي 3 من اجل التاهل لدور نصف النهائي. في كرة اليد، نادي ساقيت الزيت باش يواجه الترجي التونسي في نهائي كاس تونس. ساقيت الزيت تأهل البارح على حساب جمعية الحمامات بعد الفوز 27-26. ونذكر اللي ترجي هو اللي زاد تأهل النهائي بعد الفوز على النادي الإفريقي في الدوري. خرج تونس سيباستيان تونيتي فاز بكأس سكوتلندا مع فريقه ذا سلتيك اللي ربح في النهائي فريق دي اف سي 3-1. تونيتي كان على البنك ودخل في الدقيقة 74. في انجلترا حنبال المجبري مع فريق بيرنلي مع الاربعه اليوم يلعبوا اخر مباراه في بطوله انجلترا ضد وولفرهامبتون وبعد يلتحق بالمنتخب الوطني. اليوم باش نتعرفوا على بطل افريقيا جديد وقت ما تلعب مقابله الاي اف الدور النهائي مع الثمانيه تجمع الجيش الملكي المغربي بماملودي سانداونز اللي كان فاز في الذهاب بنتيجه 1-0. كانت هذه أولى نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع أميرة بصباح الخير ويكاند.
2: فعب ريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ اسماس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريدو طور عالمك.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: أوديسيتي.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
3: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفيفي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: حتى 31 ماي كاترو لو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم أكاو ومعاهم دو غولو بلاش، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل لو بروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان. وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
4: ويكند 8:31 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، رجعنا لكم وخلطنا الفقرتنا إيكوناتور.
5: إيكوناتور إيكوناتور.
4: أي سيدي، نحب نحكي لكم أنا على وقت البارح هو نهار 22 ماي، كان اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. دايغ معناها وزارة البيئة قامت بورشة مهمة برشة، كان حاضرين فيها خبراء ومختصين يعني في الميدان وفي المجال البيئي من أجل التحسيس والنظر في الحلول، يعني على خاطر التنوع البيولوجي يعني لازم يكون هو مستدام، لازم يكون موجود، لازمنا نستحفظ عليه. احنا اليوم نحب نحكي لكم في إيكوناتور على شعار هو الحقيقة حيرنا احنا، خليني نعيش ونكبر صغاري. بحذينا زهرة السلامي، باحثة في علوم البيئة وعضوة في جمعية تونسي منورة الدنيا. يا زهرة
6: عايشك. وانت زهرة؟ اهلا ميرا، تحية لجميع مستمعين مزيكة فأهم.
4: مرحبا بيك، مرحبا بيك. شعار هذا شكون هذا اللي يحب يعيش ويكبر صغاره؟
6: القرنيت.
4: أيوة.
6: قرنيت. قرنيت اللي هو يعيش في بريود سنسيبل توا، بريود حساسة برشا، واللي هو يعيش بما يسموه الراحة البيولوجية. الراحة شو معناتها الراحة البيولوجية؟ الراحة البيولوجية هي الفترة اللي يتكثر فيها القرنيت، خاطر هو سيتون سبيس ياسر ديليكا في انه ما تتكثرش كيما باقي الحيوانات الاخرين.
4: عندها معناها
6: اي عندها فترة. عندها عندها عندها نوع معين واللي هي تمتد من لو 15 ماي حتى لو 15 اكتوبر. وفي الاعوام الاخرى بويسك لقينا برشا تراجع في المخزون تاع القرنيت، وثم برشا ثم ثم ثم ثم تراجع في المخزون بتاع القرنيت والكل. دونك وزارة الفلاحة مددت الفترة هذه حتى لو 15 نوفمبر.
4: حتى 15 نوفمبر ولا 15 اكتوبر؟
6: ما هي هي على باز في القانون اكتوبر من لو 15 ماي حتى لو 15 اكتوبر. اما احنا في الاعوام الاخرى تهبط وزارة الفلاحة قرار كل عام في الاعوام الاخرى حتى لو 15 نوفمبر.
4: معناها توا كي نقولوا معناها هي فتره راحه، هي فتره راحه لشكون؟ خلينا نفهموا احنا معناها بالضبط شنو اللي نجموا نعرفوا.
6: القرنيت هو اسبيس سنسيبل. كيفاه الانثى القرنيت بعد ما تجيب صغارها تموت، تجيب مره بركه بعد ما تجيب مره بركه في حياتها وتعيش فتره قصيره من عامين حتى 3 سنين ماكس،
4: وبعد
6: تموت. هو هو فينومين فيزيولوجيك في بدنها. بعد ما تجيب بعد ما تبيض والكل تبقى ما تاكلش، تحرم روحها من كل شيء، جوست تنظف العش نتاع اللي يعيشوا فيه البيضات نتاعها والكل، وكان ثم رمل ولا حاجه تبعده وتحميه، وتكون في وضع ديما نتاع حراسه والكل في الفتره هذيك، وتوصل تاكل اطرافها وبعد تموت. ريت لو طون كفق وي
4: قولك حاجه، الطبيعه تبهت برشا يعني توك تشوفها كاينه هي معناها مسخره تسخر حياتها ولا وجودها موجوده
6: على خاطر ولادها،
4: تجيب كل صغيرات تحميهم وبعد تمشي على روحها.
6: هي وتجيب نمبر كبير اللي هو
4: بهتني انا الحقيقه بدي نغزر هكا بيتها.
6: سبحان الله.
4: والله
6: تجيب نمبر كبير، نمبر كبير اللي هو ديجا يكون المخزون المستقبل. هذاك علاش لازمنا هذاك علاش لازمنا نحافظ عليه.
4: احنا البشر ايش قاعدين نعملوا؟ خلينا نشوف احنا ايش قاعدين نعملوا.
6: احنا البشر علاش باغ اكزومبل مددنا في الفتره نتاع حتى لو 15 نوفمبر؟ على خاطر ثم صيد عشوائي
4: يعني يصطادوها هي بيدها القرنيطة اللي لها بولدها.
6: هو القانون شنو يقول؟ يقول انه في الفترة العادية صيد حتى كان يصطاد القرنيط ملزموش معناتها القرنيطة يلقى اقل من كيلو يرجح.
4: يرجعها للبحر
6: في الفتره في الراحه البيولوجيه اللي هي من لو 15 ماي حتى لو 15 اكتوبر سولون وزاره الفلاحه شنو تهبطنا لو 15 اكتوبر ولا لو 15 نوفمبر ما نصطادوش القرنيت جمله
4: ما نصطادوش بالكل
6: جمله
4: كي تراه معناها في السوق انت ولا تراه في المطاعم السوق
6: بار اكزومبل هذاك شنو احنا نحبوا شنو نحبوا نوصلوا
4: السيده المستمعين
6: السيده المستمعين والكل انه ما تشريوش قرنيت حتى كي تراوه ميسالش حاولوا نحسسوا بعضنا خاطر راهو الصياده ديجا معناتها برشا صياده يحكيوا لنا الكل على كيفاه المخزون نتاع القرنيت باقي
4: يعني هو بيدو اي فوالا سامحني هو بيدو الصياد اللي يستقات ويعيش بالصيد هذايا هو بيدو قاعد يواجه في مشاكل ما عادش يلقى
6: ما تنسبش القرنيت بار اكزومبل في قرنيت في القرقنه اللي هو معناتها مورد رزق الاساسي لجماعه قرقنه بار اكزومبل قرقنه معروفه بالقرنيت
4: اي صحيح
6: وغاديك البحاره خاطر ثم صيد عشوائي ثم عبيد متداخله معناتها داخله في داخله في
4: على الميدان
6: على الميدان والكل هذاك علاش معناتها الكل ثم صيد جائر ما ثم صيد عشوائي والكل مش أهل اختصاص
4: اللي هو يبدأ مختص يبدأ معناها ولد المنطقة ويفهم البيئة يحترمها البيئة خاطر يعرف اللي ذيك هي مورد رزقه واللي هي كي يخرج بالشي يستقات كما نقوله معناها يلقى الميسرة ويلقى معناها ما يستقات أما معناها حاجة هذه مهمة ياسر مهم ياسر الكلام اللي تقول فيه معناها زهرة حتى المواطن لازم يكون واعي يعني أنت كنت لقاها القرنيت في الفترة هذه ما تشريش ميسيرش ما تشريش كان انت عندك احساس زاد راه بالبيئه وتحب تخلي عالم نظيف وعالم ثري لصغيراتك وعالم حتى الناس يعيشوا فيه ويشوفوا فيه على الاقل الشيء اللي احنا عشناه هكا شوي
6: حتى كان شتيت القرنيت تحب تاكل القرنيت نجم تبدله بسبيس اخرى اللي هي بومسك اللي هو نفس المنفعه ونفس القرنيت جوست معناتها مش نفس جوست السبيس هذيك موجوده والكل موجود على طول العام ما فيهاش ما عندهاش راحه بيولوجيه ولا حاجه
4: ايوه هي الفتره معناها انتم حتى حاطين في السلوغان يظهر لي باش يتنفس ويتجدد البحر والقرنيت وكل
6: على خاطر القرنيت مهم ديجا في السلسله الغذائيه هو يتغذى على القشريات كما الكخاب السلعطون السلطان والكل دونك عنده دور مهم في السلسله الغذائيه سواء انه ياكل القشريات ولا هو ديجا معناتها غذاء للكائنات اللي اكبر منه
4: اللي اكبر منه اي نشكرك برشا برشا برشا زهره سلمي نورتنا في كل وقت
6: يعيشك
4: باحثه في علوم البيئه ما شاء الله عليك وعضو في جمعيه
6: نشكرك على الاستضافه وتحيه مره اخرى لجميع المستمعين
4: مرحبا بك يعيشك يلا نرجعوا لكم
7: ايكو ناتور ايكو Nature. صباح الخير ويكند

0: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
1: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
2: في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي، دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف وللكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: صباح الخير ويكند.

0: بلاش وانتو بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
2: موزيك اف ام
3: موزيك اف ام

0: 58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. اخلطنا لساعتنا الرابعة، نبداوها مع الدكتور البيطري وجيه قدور، نسمعوا في Animal World، وعنا زادة أصواتكم نسمعوا في صندوق عجب ديما، نفكر في النمر 71 113 013، هذا هو نمرونا، كلمونا وإحنا نوصلكم أصواتكم. نجيو للموزيكا، نجاة الصغيرة غنينا ساكن قصادي وبحبه، يلا خليكم عزمينا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة ابوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: على خاطر ثقتكم فينا امانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، برانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي، ومع بعضنا مكملين ثنية. برانت برشا دلال ومازال مازال.
3: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان، وين متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
4: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
5: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز، بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
6: حتى ال 31 ماي ميني اشواغ جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي، والكل بروموات
7: مونو بري ديما معك.
8: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
9: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، تحيه طيبه. مجلس الوزري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة السارة زعفران الزنزري أمس يقرر الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة، مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة، مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق. كما تقرر خلال هذا الاجتماع تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير وضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميات الحبوب المزمع تجميعها، وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب، فضلا عن تجديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية تداهم مخزنا عشوائيا بحي المنازه بجهة القلعة الصغرى، وتحجز كمية تقدر ب 540 كيلوغراما من مادة الكبد المجمدة لأبقار وأغنام كانت مخزنة في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية. والمنسق الجهوي لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسوسة بالقاسم القدري يوضح أن الكمية المحجوزة تبين أنها مستوردة من نيوزيلندا وغير حاملة لختم الشركة الموردة. هذا وأدينة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ بصاحب المخزن على ذمة الأبحاث في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميس يقول إن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي اختارت قطاعات ذات أولوية تتيح أثرا مجتمعيا ملموسا على حياة المواطن اليومية، وهي تشمل قطاعات الصحة الرقمية والفلاحة والطاقة والنقل والتنقل الذكي والإدارة الرقمية. والوزير يبين في تصريح لموزايك أن الوزارة شرعت في أعداد أطر قانونية وتنظيمية لاستعمال المسؤول للذكاء الاصطناعي بما يضمن حماية البيانات والخصوصية ويراعي مبدأ السيادة الرقمية.
10: بالنسبة للمجال مجال التحول الرقمي بصفة عامة والذكاء الصناعي هو جزء منه ديما، فما الإطار القانوني اليوم فما إطار موجود نعتبروه اللي في الوقت الحاضر معناها ملائم لتطوير التحول الرقمي، لكن هو في تطوير مستمر وكل المواضيع معناها في الدرس إن شاء الله. بالنسبة للمهندس التونسي أكيد اليوم أكبر تحدي هو كيفاش يكون مواكب للتطورات التكنولوجية، لأن الذكاء الاصطناعي هو ماهوش تقنية كما التقنية كما بقية التقنيات، هو تحول جذري حتى في طريقة العمل في أدوات، وهو أيضا مجال يمس كل القطاعات، معناها ماهوش مجال محصور في نطاق وحيد، لكن يمس كل القطاعات، الصحة، الفلاحة، التربية، الإدارة، غير ذلك. اليوم المهندس التحدي الكبير هو كيفاش يتأقلم مع التحول العميق هذا اللي ماهوش تحول تكنولوجي كما التكنولوجيات الأخرى. تونس دائما مستعدة لكل التحولات التكنولوجية، وفي تاريخها ومستقبلها ديما مواكبة للتطورات.
9: في الشأن الدولي، وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء تقول إن مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص على أن عدد السفن القادرة على عبور مضيق هرمز سيعود إلى مستواه قبل الحرب في غضون 30 يوما. والوكالة تضيف أنه يجب رفع الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما بموجب مذكرة التفاهم المقترحة، وأنه ينبغي الإفراج عن جزء من أموال إيران المجمدة في المرحلة الأولى. مصدر إيراني كبير يقول لوكالة رويترز اليوم إن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفا أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. وفي الختام، قناة العربية تقول اليوم نقلا عن مسؤولين أن انفجارا على مسار للسكك الحديدية في كويتا باكستان أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا. كما ذكرت قناة الجزيرة الإخبارية أن أكثر من 50 شخصا أصيبوا في الانفجار الذي أدى إلى خروج قطار لشحن عن مساره وعقبه إطلاق نار. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
11: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل. تحليل فني، تصريحات، كواليس، موفيولا وحوارات. وجديد مش كان الفوت، كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو توري سبور على موزيك فم.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: صباح الخير ويكند.

0: بوبليسيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين. موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد فودرويه، semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي، سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
7: تدلل حتى ال 31 ماي، جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
8: تدلل جيون ايام دللنا.
9: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
10: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت.

0: اسمك سيد وقل لي شلقي عندك أورانج.
1: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
2: رجعنا لكم 39 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. يلا خلطنا لفقرتنا Animal World.
1: Animal World مع الدكتور البيطري وشيقة الدور.
2: يسبح النور يسبح الخير. أهلا وسهلا. لبس عليكم.
3: الحمد لله. إيش نحولكم توم؟
2: الحمد لله. عشان تحكي لنا اليوم جي.
3: والله اليوم قلنا بمناسبة العيد عيد الأضحى إن شاء الله مش نحكيه على الكيس المائي ولا الكيس تيداتيك اللي هو كل عام نحكيه عليه وكل عام معناها كل عام
2: نبهو
3: وكل عام نحاولوا نعطيه شوية نصايح للعبيد بش ما نغلطوش نفس الأغلاط اللي نعملوا فيهم ومعني بش تكون حستنا حسة توعوية أكثر لا أكثر ولا أكثر. دونك الكيس مش نحكيو على الكيس ديداتيك ولا الكيس المائي. أول حاجة باش نقولوها هي مرضى بارازيتير معناها تتعملها لاغف إيكينوكوكوس غرانولوزيوس
2: هي هذه اسمها
3: لا حد سيبون ما فهم لا شيء خليوها على جنب هذيك اون فيت هذيك معناها هذيك اللي يتسبب فيها هو عبارة على كالشكاير متاع المين نلقاوهم يبداو سو تونسيون مكبوسين نلقاوهم في الكبدة ولا في لي بومون متاع العلالش متاعنا جينيرالمون وقت الذبيحة. دونك المرضى هذيا مالوغوزمون الحاجة الخايبة فيها اللي هي تتعدى للإنسان. دونك هذيك علاش نبهوا عليها برشا. المرضى هذيا الغلطة اللي نعملوها العبيد الكل اللي كي نلقاو الكيس المائي هذايا في لي بومو ولا في الكبدة متاع العلوش متاعنا جينيرالمون العبيد تقول لك تي هاي هيتهم باش نطيشوهم نحنا جينيرال نطيشوهم معناها نقول لك هاي تنعطيهم للكلاب الوغ كو هذيك الغلطة اللي نعملوها الناس الكل ما لازمناش نعملوها هكاكا. لازمنا أول حاجة معناها ما لازمناش نعطيهم لك الكلاب متاع تقول لك تنعطيهم للكلاب الشارع ولا الكلاب اللي عندي غاديك وين فما المشكل خاطر هو الكلب حشاك كي باش ياكلهم كي باش يوسخ باش يعاود يحط عظم في الحشيش وكي يتعدى العلوش يعاود ياكلهم ونفس السيكل يعاود يقعد يتعاود نفس السيكل يتعاود الى معناها ما نجموش نقضيو عليه.
2: وتنتقل للانسان
3: تنتقل للانسان كياكل الخضره مثلا خضره ماهيش مغسوله بالزيت ولا باليدين المسخه حاجه هكي تنجم تنتقل للانسان. باهي دونك شنو لازمنا نعملوا في الحاجات هذوما لازمنا اول نقولوا لهم ديما وين تلقى الكيس المائي هذاك في البومو والا في الكبده ولا في الزوز تغليهم بالقدا ومن بعد تدفنهم ما تخليش الكلاب السايبه ولا الكلاب نتاعك يحاولوا ينبشوهم من الارض والا تو سامبلومون تحرقهم باش انك توي سور اللي معناها لو سيكل هذاك سي قصي
2: سكرته
3: حاجه وسكرتها. اللي نجم نقولوه
2: ما فيش خطوره معناها في باقي الماكله معناها ولا
3: في باقي الماكله اللي معناها في باقي اللحم لان
2: ماهيش ما تتعداش معناها
3: هذه ناكلوا على رواحنا ردوا بينا وناكلوا على رواحنا. والحاجه اللي نجم نقولوها ديما نحن توا في كل عام معناها كي عندك الحل في العلوش وقت الذبيحه لقيت حاجه سبب لقيت حاجه انورمال في العلوش ديما دونك فما معهد التغذيه محلول من الصباح فما بياطره غديكه متطوعين دونك يتنجم تهز يعملوا لك المعاينه نتاع اللحم هذاك كيف نجم تتصل بالبيطري نتاعك تنجم تبعث له ماني على مواقع التواصل نجاوبوا بعضنا معناها سورتو في البريود نتاع العيد خاطر العبيد تدخل بعضها اسكو ناكلو ما ناكلوش نطيش نخليه. دونك هذا هو معناها هذا هو شنو نجمو نعملوا سورتو كيما قلت لك نردوا بين معناها لي بومو معناها الرواري والكبده اللي فيهم الكيس المائي ما نعطيهمش للكلاب ما نعطيهمش الكليب ولا لأي نوع للكليب الكل نحرقهم وإلا نغليهم بالكدا وندفنهم تحت الأرض.
2: يعطيك ألف صحة نشكرك برشا يا واجي
3: عايشك
2: نورتنا يا سيدي
3: إن شاء الله عيدكم مبروك
2: عايشك سنين دايما عايشك عايش خويا. يلا نرجعوا لكم
1: Animal World مع الدكتور البيطري وشيقة الدور. صباح الخير ويكند.

0: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن مفهمة كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي الشيان. ماي بيت المامو العشيري.
2: صندوق عجب صوتكم مع العشرة غدرجين في صباح الخير ويكاند.

0: التسعة 49 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. نسلم عيل على كل مستمعينا. مرحبا بكم تسمعوا في إذاعتكم الأولى موزايكا فام 71-113-13. هذا هو النمرو اللي تجمو تكلمونا وسجلوا فيه أصواتكم وأحنا نوصلوها في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: ألو صباح الخير مزيك. بلي نحن سواق شاحنة ثقيلة. ماذا بينا في أقرب وقت تنظم الدنيا كله نولوا عنا بطاقة مهنية؟ لأنه بصراحة فما مشكل كبير. فما ناس انتريتي، فما ناس دخلاء، وحاسينه معناها مشكلة كبيرة في القطاع هذا في الخدمة هذه. ويقولوا الصناديق فارغة وهم هكا معناها اشتر السواق انتريتي. احنا ماهيش باغيين بقينا كل واحد يشد بلاط. فما ناس تحب تخدم على الواحد، فما ناس شباب من بطالة، فما ناس من العائلات بطالة. بارك الله فيكم.
3: بربي بربي بربي دي استغاثة لله وفيت. رانا نهار الثلاثة ما نحبوش نخدم وما نحبوش نخدم. عطيونا نهير عطيونا نهار الثلاثة.
4: صباح الخير مزيك. عندي الوالدة تفضلها لطول في عمرها جبت الريتريت نتاعها في فرنس فيل العمران تحت لقدام الدار. فماش إمكانية يلقى الفلوس هذه يرجعهم له يرحم والديه ويعطي الصحة وبارك الله فيه وربي يطول في عمره يلقاها إن شاء الله يا رب يطلع ولد أحلى.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: 9:57 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور كل الفريق يسلم عليكم. وائل في استقبال التليفونات، زميلنا إيهاب في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظو معدة البرنامج، سليم السمعي مخرج البرنامج، والعبد لله ميرا نسلم عليكم ونقولكم نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام، وشكرا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايكا فام، وعنا زاد الباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايكا فام. أي سيدي الوقت يجري معاكم خاطر قاعدة حلوة هذيك عليه الوقت يجري. أي سيدي خلطنا لساعتنا الخامسة، ساعتنا الخامسة اش عنا فيها؟ نعطيكم المنيو، نبدأ بإعادة، هذه حاجة بيتا إعادة دقيقة حظ من عند فاطومة، عنا زادة نوتري بلوس تجي شوية خير، أميرة العسكري مختصة في التغذية، وعنا أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب 71-113-013، هذا هو نمرونا، أنتم كلمونا وإحنا نوصلوا لكم أصواتكم. نجيو توا للموزيكا، مقطع أيوة مقطع من عرض الزيارة، إن شاء الله يا ربي ينال إعجابكم. نقولكم نهاركم طيب، خليكم شوية خير مع زميلنا سيف الدين الماري في الأخبار، وإحنا نرجعوا لكم.
1: حتى 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك،
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
4: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
5: مع أريدو شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
6: أريدو طور عالمك.
7: تدلل
8: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب، ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
7: تدلل
9: جيون يمدللنا.

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك اف ام تحية طيبة. المصادقة على 638 استثمارا فلاحيا خاص بقيمة 111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 وفق وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية التي أكدت أن من شأن هذه الاستثمارات أحداث ما يزيد عن 670 موطن شغل دائم، وستستفيد من دعم بقيمة 26.5 مليون دينار بزيادة بنسبة 47% بالمقارنة بموافقة مارس 2025. الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات، إضافة إلى مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. والطرفان يؤكدان خلال اجتماع بمقر الإدارة العامة للديوان التونسية ضرورة مواصلة إنجاح ما تم تحقيقه في مجال التعاون الديواني التونسي الليبي من أجل تسهيل حركة العبور والإسهام في دفع الحركية الاقتصادية لفائدة المتعاملين مع إدارتي الجمارك بالبلدين. في الشأن الدولي، ارتفاع عدد ضحايا غارة إسرائيلية أمس على مبنى سكني ببلدة صيرة الغربية جنوبي لبنان إلى 9 شهداء بينهم طفلة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن حكومته لا تتخذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ولا من دون التنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. السعودية تعلن اليوم الأحد إطلاق قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم الحج للعام الحالي 1447 هجرية لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على بدء المناسك. وأوضحت المملكة أن القطار يخدم ضيوف الرحمن في ترقلاتهم بين المشاعر المقدسة في ميناء وعرفات ومزدلفة، وذلك عبر منظومة متكاملة تضم 9 محطات موزعة على طول مسار القطار. ويتمتع قطار المشاعر بقدرة استيعابية فائقة، تصل سعة القطار الواحد إلى نحو 3000 راكب، فيما تبلغ طاقته التشغيلية ما يزيد عن 70,000 راكب في الساعة، ما يجعله من أكثر أنظمة النقل كثافة على مستوى العالم وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية. وتستهدف الخطة التشغيلية لهذا الموسم تشغيل أكثر من 5300 رحلة وتوفير ما يزيد من 2.2 مليون مقعد. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فانفونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير ويكند، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الموجات الإيجابية لكل الأبراج لليوم 24 مايو. هو صحيح اليوم يا برج الحمل فيه شوية تردد، تنجم تحتار بين زوز قرارات، خذ وقتك وما تستعجلش الأمور. الثور ماديا وضعك عادي، أما تجنب المصاريف اللي ماهيش ضرورية. والجوزاء خلي قلبك وعقلك في نفس الخط وما تخليش التردد يعطلك الفرص. السرطان حاول ترتاح شوية وتبعد على التفكير الزايد، خاصة هوني نحكيه مع بداية الأسبوع الجاي من شهر مي. وانت يا أسد، انت يا صيد، خلينا نقول وهي نصيحة، ما تخليش التسرع يضيع عليك هالفرص الزينة اللي بين يديك. العذراء ماديا راهو نهير عادي، اما ما تغامرش في حاجات مش واضحة. الميزان حبك تسيطر على عواطفك شوية وسيب عليك من هالطاقات وقت اللي تعرف اللي يغشك مش هيك الكل. العقرب طاقات مزينة، ما لازمك تعرف كيفاش توجهها. على فكرة فما اعجاب متبادل عاطفي، رك انت باش تكون الافضل يا قوس. كيف كيف زيدة هوني نحكيه مع برج العقرب يميره مش برج القوس. خلينا نمشيه للقوس. تنجم تنجح تكمل برشا مهام، المهم نحبك تسيس ترد بالك زيدة من التفاصيل الزيدة اللي تنجم تعطلك. ايه اللي جدي هو كي تجي تشوف محليك وقت اللي تخمم بإيجابية، وهذا هو المطلوب، تبعد على الماضي سلبيته وتخمم زيدة في الحاضر والمستقبل. الدلو راهو يوم عائلي بامتياز، نهير اللمة والخير مويتيكم. ونكملوا مع برج الحوت، نجاح يفرحك يسنى فيك، ممكن في الخدمة وإلا في حاجة قاعد تخدم عليها من مدة عديد.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: العيد متسمي على اللمة عالضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتخوين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخي دي غميز إكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19-26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
1: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 ميلا جس ماكسيت وقلي شلقيت عندك اورانج.
3: صباح الخير ويكند.

0: العشرة 29 دقيقة جعنا لكم. مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. عندنا عيد ميلاد اليوم آدم جزارة يحتفل بعيد ميلاد وصحابه الكل يسلموا عليه. سلمة تسلم عليه ويجيه يسلم عليه الناس اللي يحبوه وعائلته كل يقولوا له يا آدم عيد ميلاد سعيد, وإحنا نقولوا له عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. إن شاء الله كل عام وإنتي حي بألف خير, وإن شاء الله تتحقق كل أحلامك. يلا هالعشرة 30 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
1: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة, بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال, ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين, المحبة تتقاس بالفرحة في العينين, والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
2: أهو هنا سأسكت قليلا, هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد, وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة, وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالمك.
5: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز, القشرة مش باش ترجع بالكل.
6: صباح الخير ويكاند, صباح الخير ويكاند, كل سبت واحد من الستة للنصف نهار بحرير ويكام.
0: رجعنا لكم العشرة 31 دقيقة. يلا خلطنا الموعدنا نوتري بلوس.
6: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
0: أمورة صباح الخير.
7: بونجور, صباح الورد جلال. الحمد لله
0: الحمد لله. عشان تحكي لنا اليوم أميرة
7: مش نكمل
0: كاملة
7: دونك البارح للي مهتم نسال حوامل حكينا أي. على قديش يلزمهم ينتبهوا في العيد الكبير. اليوم مش نحكي كي نقولوا عيد كبير نقولوا تمخميخ وماكلة الحقيقة. وتوينسا معناتها إبداع في التصنيف والتطيب, وما نحكيوش كان على الدهون, ما نحكيوش كان على اللحم, ونحكيو على اللحم ونحكيو على مشروبات غازية ونحكيو على استهلاك مفرط للخبز ونحكيو على تخمة. وحتى اللي لبس عليهم عنده حتى شيء تلقاه نهارين العيد لطف معناتها الوجوه تحسها تتعب معناتها فهمت. دونك ولكن اكثر شكون اللي نخاف عليهم؟ اكثر الناس اللي عندهم الامراض المزمنه
0: أي.
7: اللي عنده السكر, اللي عنده الكوليسترول, اللي عندهم الكبد الدهني, اللي عندهم مشكله في الكبده نتاعهم, اللي عندهم مشاكل في الكلاوي, اللي عندهم حجار في الكلاوي, اللي عندهم مشاكل في الهضم, اللي عندهم مثلا ملاجي دكان معناتها راهو هوني. الناس اللي عندهم مشاكل صحيه هذوما اكثر ناس ما ينجموش فريمون يتصرفوا كيما جاجي. هو كلنا راهو ما يلزمناش ندخلوا فكن الشراهة. وانا نحكي فيه هذية نحب العبيد معناتها تسجل معلومة في مخها, ما هوش يوم متاع شراهة معناتها كلي كيما الكريس بوليميك العبيد تعمل في الحم تاع فطور صباح فطور قايلة والعشية وفي الليل راهو الجسم والزرغان متاعنا ما عندهمش القدرة انهم يهضموا الماكلة هذيك الكل. دوك من الاخطاء

0: كبيرة اللي تصير انه نلاحظوا انه في نهار ذاك العبيد ما تراهيش تمضغ الحم. اي الحم جيني غالما ما هوش الحاجة اللي تتمضغ بالسهل راه معناتها الحم كي تاخو بورسيون فريمون طرفة صغرونة وباش تحطها في فمك نجم تقعد معاك مشوار راي حتى لين تمضخها بالباهي معاها كالتخمة واشوي وعجي وكول واللمة وناكلو نحكي سي بيان معناتها محلاه نهار اللمة والعائلة مع بعضها هذيك كل حاجة مزينة برشا ولكن الناس تولي تاكل بزربة دوك فماش مضغان للماكلة واللحم قاعد يتعدى في الجهاز الهضمي معناتها هكيك كيف ما هو دوك تلقى تلقى بعد نهار هذيك العبيد الكل التخمة احساس التخمة الكرش المنفوخة نفس اللي ينقص معنا احنا راهو في درجة حرارة مرتفعة تسميه. دونك اول نصيحه نقولها لكم ركزوا في المضغه في عقلك معناتها بشويه بشويه راهو تنجم معناتها مازال عندك الوقت تنجم كل نهار تاكل حاجه تحبها دونك تمضغوا الماكله مليح اي سورتو نركزوا مع الكبار في العمر والصغار اللي فريمون يلزم يركزوا بالكدا واللحمه تكون طايبه في عقلها سلسل حاجات الحاجه الاخرى زيدة انه السكريات اللي تدخل معناتها هي نسبه مهمه ومرتفعه جدا من الدهون تدخل تدخل معها نسبه مهمه ومعتبره من السكر الوغ لا معناتها راهو انزيماتك الهضمه ما عندهمش القدره انهم راهو ما عندكش ماكينه خارقه انت في الجهاز الهضمي نتاعك باش تستهلك لك باش تهضم لك السكر هذيك والسبازم لي غاز اللي موجودين في المشروبات الغازيه راهو المشروبات الغازيه دايوغ العبيد اللي يقول لك يفرهدني انا كي نشرب ونحس روحي نهضم خي راهو هذوك لي غاز اللي تحسهم يخرجوا هذوك لي غاز اللي موجودين فيها يتخلقوا دي سبازم كيما اللامبيل نتاع الهواء ميره يتعب معناتها انت عندك ماكله ماهيش ممضوغه بالقدا وهي نوعيه نتاع ماكله ديجا ما تهضمش بالسهل معاها كل سبازم هذوكا كل فقاقيع متاع الهواء الوغ تصير تعكرات من داخل من هون تلقى حتى كنفس متاع عرفت العبد فريمون يجبد في نفس بالسيف خاطر الجهاز الهضمي نتاعو ما هوش قادر باش يتعامل مع هذاك الكل دونك المشروبات الغازيه حتى اللي خاطر نعرف اللي باش يقولوا لي لا ما امبوسيبل معناتها بلاش جازوز على قليلة كميات معتدلة مش لازم معناتها نبدو موش ماء موش ماء ما يعوضش الماء دونك للي يقدر ماذا بينا كما قلت البارح السيترون يكون ناقص سكر بالقدا بالقدا سينو الماء بالقارس عاونوا البدن بالاسيد دونك نعاونوا بالديما نحاولوا نعصروا القارس بالقدا ونحطوا حتى القارس في الماء متاعنا وشنو الحاجة الأخرى زادة المعضلة الكبيرة الملح في تصور انت كل لحمه يملحوها كل لحمه تتملح وتتشوي معناتها يدخل استهلاك نتاع ملح كبير معناتها استهلاك نتاع سكر كبير استهلاك نتاع لحم كبير استهلاك نتاع ملح كبير فريمون البدن امبوسيبل معناتها واحد عنده مشاكل نتاع ضغط ما يطلعلوش الدم ولا واحد عنده مشاكل نتاع السكر ما يطلعلوش السكر مستحيل فهمت هذايا راهو نحكي لك المريض فريمون ينتبه خلي حتى اللي لاباس حتى هو تلقاه يتقلق دونك نقصوا من استهلاك الملح نعرفوا انه الحم ما يحبش برشا ملح حتى هو فيه الاملاح نتاعو راه هذه الاولى الثانية الحم حتى كي تزيدوا الملح يبيس كي تحط له الملح من الاول وتطيبوا يبس الحم خاطر الجو هذاك اللي فيه من داخل باش يشربوا الملح دونك اللحمه تولي شيحه الوغ شي يصير هذاك علاش ديما يقول لك حط الملح بعد ما تطيبوا أول حاجة باش تحط ديما كمية أقل ما يستحقش برشا وثاني حاجة اللحمة تجي طرية وتجي طايبة بالقدا دونك وإلا نجمو بالحق ما نحطوش الملح نطيبوها نخليوها طايبة باك الجو نتاعها تبدا طرية بالقدا ونزيدوها قارس معناتها اللحمة راهي تحب معاها ألياف تحب معاها سوائل ما تحبش معاها حاجات شايحين وقت اللي نعملو معاها خضرة مثلا طايبة اللحمة تجي أطرى وقت اللي نعصرو عليها القارس اللحمة تجي أطرى وقت اللي نحطوا لها برشا ملح تشيح اللحمه هلا دونك استهلاك الملح نردوا بالنا وننتبهوا بالقدا الحاجه الاخرى اللي تنجم تقلق برشا انه ثم عبيد ميره ما عندهمش الحق يستهلكوا في النهار اكثر من 150 غرام بروتينات لحم 150 غرام ما يعادل كف ليدي كف يدك نعرف اللي باش يسمع باش يقول لي كف يدك فاش تحكي والله اللي صحته لباس أموره. أما اللي عنده مشاكل صحية، اللي عنده النقرس مثلا، لسيدوغيك راهو كي يطلع راهو لسيدوغيك راهو في مشاكل كبير، اللي هو أسيد في الدم أول حاجة. دونك لسيد ذي أول ما يطلع يطلع باللحم الأحمر. وإي سيغتو ننتبهوا إذا معاه مشروبات كحولي ألوغلا كيرث، خاطر الزوز يطلعوا لسيدوغيك بالكدي. دونك اكل، سامحني اونتر بارونتيز، اكل همجيه في الماكله اللي تصير الانسان عنده مشكل صحي، حتى من الحرام حرام استهتار بالصحه معناتها. دونك لاسيد راهو يقلق لي زارتيكولاسيون، يعمل لك الحريق في الصبع، يعمل سخانه في الساق، هذوك اعراض يتسموا جانبيه. ولكن شنو الحاجات الخايبينه نتاعو؟ ينجم يضرب الكليوي معناتها،
1: لطف
0: بيان سور. دونك راهو ولا حتى السكر راهو كي يطلع يعمل كوارث كبيره، ولا حتى الدم وكي يطلعوا مع بعضهم عادة، اللي يبدأ عنده الكوليسترول يطلع،
1: اسمع لله،
0: والتريغليسيريد يطلع، والسكر يطلع، ويطلعوا مع بعضهم. فهمت؟ دونك مسيلش نقول هالكلمة مالغري ما نحبش نستعملها في حياتي. الهامة جاية في الماكلة ماهيش مقبولة، ماهيش مقبولة حتى كان انت صحيا لاباس، معناتها الانسان يلزم يسيس روحه ياكل باعتدال. دونك الماكلة متاعنا يلزم فما الالياف، سلطة مشوية حاجة خارقة العادة راهو، الفلفل، ثوم، ثوم به بالقداء، ثوم، البصل يحطوا البتنجانة بالقداء، طماطم، هذو ما حاجات به، شفت؟ والخضرة الطايبة حتى خير من نية أو كأسهل في الهضم، ديما ألياف سهلة، ما نزيدوش نعقدوها الحكاية. دونك هاك الخضرة السوتي، حتى مثلا سلايت اللي هو الخضرة حاجة لازمة، حتى قرون فلفل وشوية بصل وثوم يزي. عسرة القارس راهي لازمة، شربين الماء وفيه القارس حاجة لازمة. دونك اللحم للإنسان اللي عنده أمراض مزمنة، نحكيه على كف اليد، هو كان نقولها علميا شي يقول العلم. بعد انت حتى كنزيت ما تفوتش برش، ما تفوتش 250 غرام، ما تفوتش 300 غرام، راه مش معقول انسان ينجم ياكل كيلو لحم.
1: شنو
0: اي ثم عبيد صبر. اي هي راهي اللمة ميرة الضيعة، راهي
1: يمكن انت تعرف
0: اللمة الضيعة، واشوي وطيب وبعدها نزيدو نطيب، وهذه نزيدو نعملو هذه. دونك ثم عبيد بالحق ضيع البوصلة نتاعها، تولي هيك كيما جيجي. دونك نردو بينا بالقد باهي. شنو هي الحاجه الاخرى زاده اللي تظهر لي انا كارثه معناتها؟ قله النظافه. قلتها البارح باش نزيد نعاودها اليوم. عندكم القارس والخل والبيكربونات دو سود، هذوما الثلاثه لازمين. جافيل هذاك تحصيل حاصل، فماش عيد بلاش جافيل الحقيقه باهي. ولكن بيكربونات دو سود، قارس وخل، ديما عقم راهو كل ساعه قبل العيد، نظفوا كل الفريجيدير نتاعكم بالفليقي معناتها، نظف. وبعد راه عندك كل شيء يزمو يتغطى، والتعقيم صحفه بالله، حط فيها الماء، حط بيكربونات دو سود، وامسح بالقدي بالقدي، حط حتى صحيفه فيها ماء وبيكربونات دو سود، وخليها في وسط الفريجيدير تمتصك الجراثيم الموجوده. زيد طيشو، ما يجيش راه نحطوا اللحم مع الخضره مع صحن المرقه مع التخلويذ هذاك من غير ما تدخلوا فيه، باش ما بداوش بعديك عن معناتها التعكرات الصحيه اللي تصير. راهي الدنيا سخونه، راهي الدنيا سخونة. اللحم كيف اللي باش يتخبى في الكونجيلاتور يتخبى، اللي باش تستعمله تبدا فيه، معناتها نسيسوا رواحنا، ننتبهوا للنظافة بالبهي، ننتبهوا لكمية الماكلة اللي باش ناكلوها، ونخليوها نهار فرحة، نهار لما وكهو معناتها هذا هو معناتها هو
1: أهم نصايح
0: معناتها هذا هو معناتها نسيسوا رواحنا. كل سخ عاد اللي نلقاوه بعد العيد هذا ما يخصش خدمتي، ما ميسيلش ميرا خاطر انا نتعب، نفسيتي تتعب
1: بعد العيد. كلنا هو في الشارع وكل شيء،
0: راهي هذيك جراثيم تتنقل. شنو هي ذنبي انا اللي نحط بوبيلتي في بلاصتها؟ شنو هي ذنبي مكل الانسان اللي ما يحطش؟
1: اي لو احنا بورت كومون،
0: خاطر الجراثيم هذيك مع السخانه اللي موجوده. تو حاجه اخرى، معناتها الحيوانات اللي موجوده تنجم معناتها فاسيلمون تاكل من معناتها من البوبيل هذيك. دونك بالقدي خبيه وطيش وسكروا بالقدي البوبيل نتاعكم، نظافه، خلينا نقعدوا نتنفسوا في هواء نظيف. ما عرفتك نهارينا هذوما بابينا نوسعوا بينا على بعضنا نقعد نتنفسوا في هواء نظيف نستحفظوا على النظافه نتاعنا ناكلوا باتشي ديل وكل عام وحنا حيين بخير.
1: يعطيك الف صحه يا مورا نشكرك برشا خمس الجمعه الجايه ان شاء الله عايشك يلاه نرجعوا لكم نوتري بلس مع اميره عسكري صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

وركبت أول موجة في سكة الأموال.

0: صندوق عجب.
1: صباح النور موزايك. صباح النور صندوق عجب. بربي يا موزايك حب نعمل نداء، رانا نخدمه في البحيرة واحد، راو الناموس عمل فينا، راو ما نحكي لكش الدنيا تحلى بالناموس. بربي نداء للبلدية، اخرجوا خدموا على رواحكم شوي، يجيوا رشوا راي العبيد كليها ناموس. شي كبير شي كبير شي كبير، ما تنجمش تحل فمك اصلا، حل فمك يدخلك الناموس، بفترينات بكحلة بالناموس. يفرحكم يا مسؤولين يجاو يداويو على القيلة، انقذونا شوية السيزان، يهديكم ربي. رانا تعبنا نفسانيا، تعبنا، راو ناموس يضرب فيك على وجهك، راو شي كبير من التسعة متاع الصباح الناموس. راهو مخسي يا صندوق عجب، ربي وصلوا لي صوتي.
2: السلام عليكم. علاش فما الناس هو كونسنترتي وليو الكراهب الكل وتدخل فيه واللي جاي في السونس كوريكت يبدا يطلب السماح من جماعه كونسنترتي باش ينجم هو يتعدى، وما يخليوش هما يكذبوا كونسنترتي وما يخليوش يتعدى. جاي ربي يعملوا لبته الناس هذايا موجود في باب سعدون معروف، والناس اللي باش يهزك للجبانه نتاع سيدي يحيى يا خويا عملوا لنا حل. شنو هذا؟ عملوا حل العباد اللي كون انفراكسيون، فهمتوا؟ نبداو نطلبوا فيهم السماح باش نجموا نتعداو.
3: بالله صندوق عجب وصل لي صوتي. بالله نحب نفهم البلديات نتاع تونس كيفاش يخمموا وقت التوانسة واحنا حاجتنا بالظل تاعك شجر على كيز يتعطروا الكل تقصوا، فهمت عليا؟ تو على ما تقصوش في الشتاء، تقصوا في الصيف وقت العباد حاجتها بالظل، واحد راسه تنقب الشمس عليه، فهمت عليا؟ شو فهمت؟ ما عنديش تفسير، ولا ما عنديش تفسير الحكايه عليه عليه عليه. الله اعلم الله اعلم.
0: صندوق عجب صباح الخير ويكند.

0: العشرة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. دخلتنا ساعتنا الأخيرة، عنا فيها موعدنا مع أركان بالفضل، نسمعوا في توتوبسيون عنا اليوم زادة إدبارة من جهتنا مع الشيف وفيق. نجيو للموزيكا بتكون كوكتيل الفنانتنا الجميلة نجاة عطية. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الأخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كان عنا. كل ويكاند عشية على موزايك فام في كلوب ويكاند نلخصو لكم أهم أحداث الأسبوع، نصلحو لكم الأفكار الغالطة، نحكيو مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا، نعملو زوم على نجم جديد ونكتشفو أسراره، ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء، وما ننساوش الموزيكا أحلى تراكات وأحلى فايب في كلوب ويكاند. أبغتيغ مساعتين جو موزيكا وأكتواليتي تعيشك الويكاند كيما تحب. حقا معي أنا سوس الغريبي متاع الجو.
2: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريدو طور عالمك.
5: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي، تيست درايف السيارات BYD، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
6: راديو ميك اف ام تونس الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. أعوان الحماية المدنية بمنوبة يتمكنون من إخماد نيران حريق نشب بالسوق اليومي بشارع خالد بن الوليد بدور هيشر بعد منتصف ليلة البارحة، ومنع انتشارها إلى كامل النقاط التجارية الممتدة على مستوى جمع النور. ومصدر أمني يؤكد وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن أعوان الحماية المدنية بالإدارة الجهوية بمنوبة تدخلوا بتعزيز من عناصر الحماية المدنية من تونس وأريانا، حيث تم تجنيد الموارد البشرية وشاحنة الأطفاء وكافة الأليات الضرورية لإخماد الحريق الذي سهلت اندلاعها المواد السريعة الاشتعال من ملابس مستعملة وفواض الخشب وفضلات، وقد تم إخماده في وقت قياسي وضمان سلامة متساكني الحي. وتمثلت الأضرار وفق النفس المصدر في تضرر 11 نقطة تجارية، وقد تم فتح محضر إرشادات عدلية بعد الحصول على إذن النيابة العمومية، وما زالت أسباب الحريق مجهولة مع استبعاد فرضية وجود شبهة. المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي توصي اليوم كبار السن بعدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية والسكريات خلال فترة عيد الأضحى الموافق لل 27 من مايو الجاري، مؤكدة أن الحالات الاستعجالية بالمستشفيات العمومية تتفاقم بدرجة كبيرة خلال أيام العيد لكبار السن بسبب أكل غير متوازن. والمختصة تلفت في تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن الحالات الاستعجالية تتوزع بين ارتفاع حاد لضغط الدم وارتفاع السكري والجلطات القلبية والدماغية والإمساك الحاد، داعية إلى الانتباه للحيلولة دون حدوث هذه الأعراض باعتبار أن جسمهم لا يتحمل كميات هامة من اللحوم والدهون. في الشأن الدولي، وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تقول إنه رغم وجود بعض المؤشرات على احتمال التوصل إلى تفاهم أولي بين إيران والولايات المتحدة، فإن طهران مستعدة أيضا لاحتمالية فشل المفاوضات. والوكالة تنقل عن مصدر مطلع أن الخلاف لا يزال قائما بين إيران والولايات المتحدة حول بند أو بندين من مسودة التفاهم، مشيرا إلى أن الموضوع لم يحسم بعد بسبب العراقيل الأمريكية. حزب الله اللبناني يعلن أنه قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية 4 مقرات تجمع لآليات الجيش الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان. كما قصف عناصر الحزب بدفعة صاروخية تجمعا لجنود الاحتلال في بلدة رشاف جنوب لبنان. ختاما، السلطات التركية تأمر الشرطة بإخلاء مقر حزب الشعب الجمهورية وهو حزب المعارضة الرئيسي، وذلك تنفيذا لحكم قضائي عاد زعيم الحزب السابق إلى منصبه وأدى إلى تجيج أزمة سياسية. وتجمعت قوات مكافحة الشغب وحشود من الناس أمام بوابات مقر الحزب في العاصمة التركية بعد أن أصدر مكتب والي أنقرة أمرا بإخلاء أعضاء الحزب الموالين للزعيم الذي صدر حكم بإلغاء انتخابه للمنصب أوزوغور أوزال. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فامبونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: مش 11 دقيقة رجعنا لكم. مرحبا بكل مستمعينا في صباح الخير ويكاند. عندنا عيد ميلاد اليوم, عيد ميلاد نادية الفورتي زميلتنا وصاحبتنا, العبيد الكل تحبها. قولها يا نادية ان شاء الله كل عام وانت حيه بألف خير, كل فريق صباح الخير في كاند, وانا معنا وسليم ويهاب وكلنا الكلنا وائل كلنا سلام عليك وكل الزملاء في مزيكا فهم. نقول لك رانا نحبوك ورانا نعزوك وربي يفضلك وربي يوفقك وينجحك, وعيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد يا دودو يا حدودو. إن شاء الله كل عام ودودو حيا بألف خير. قلنا خلنا 11 دقيقة خلصنا موعدنا مع أركان بالفضل إكسبير أون أوتوموبيل جاموتو تونيزي, نسمعوه توا في توت أوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
2: مع أركان.
0: يسبح النور يسبح الخير. أهلا أهلا وسهلا بركان.
3: أهلا أميرة, نهارك زين.
0: نهارك سعد لأيام. اليوم قلت باش تحكي لنا على سيارة كهربائية مازلت ما دخلتش لتونس للسوق التونسية.
3: كرهبة صغيرة مزيانة فرنساوية باش نحكي أميرة على رونو توينغو. رونو توينغو إلكتريك. رونو كيما قلنا أميرة قاعدة البويز في الريزيرف متاعها وفي هاك الكابيتال الكبير اللي عندها دو سامباتي من عند لي زاديب دو لا مارك. دونك نقولوا توينغو برشا عباد كسبوا الكهرباء الصغيره هذه في فاز من لي فاز نتاع حياتهم سواء في تونس سواء في العالم. كهرباء تريز ايكونوميك سامبول نتاع انديبوندونس بالنسبه للي جون. الكهرباء الصغيره 4-5 بلاس فيها بليزيور فيرسيون ياسر مزيانه وتباعت ومن الكراهب اللي تباعوا برشا معنا في تاريخ رونو واللي حتى في تونس توا التوينغو بيرا حتى القديمة ماهيش موجودة برشا وكان موجودة في سوق لوكازيون تتبيع غالية. علاش؟ خاطر كهرباء كان سينونيم دو فيابيليتي وسومها فوقها يقول لك التونسي ويحبوها توانسة والديزاين نتاعها ياسر مزيان وما تاكلش اسانس جمل. اليوم جات رونو عملت لو كونسيبت الجديد توينغو الكتريك وبدا يتباع. دونك سي ان غوتور مالان قولنا نتاع ايكون شعبيه برشا في فرنسا في اوروبا في الافريك دو نور في برشا دي مارشي من العالم. معناها توينغو لقات مجد كبير برشا ولقات معناها رواج كبير برشا فك البوبولاسيون اكتيف الصغيره. توينغو اي تيك الكتريك اوفيسيلمون الموديل بدا يتباع والموديل موجود وباش نحكيو على كهرباء معناها تقريبا في حدود 15000 يورو سومها. الكتريك 100% ايكونوميك برشا فيها دي غارونتي كبار برشا وكهرباء من احسن ما فما ومن افضل ما تنجم تصنع رونو اون ماتير دو ديزاين. ياسر لو ديزاين اكسبتي نتاعها ومطلوب ومرغوب يعجب الناس. دونك هذاك علاش عملت هالغينكارناسيون رونو واستعملت لو كابيتال نتاعها هذايا هيستوريك وخرجت توينغو جديده ان شاء الله نراوها في تونس
0: ان شاء الله. علاش ليه
3: دار رونو وينكم نحبوا على الكهرباء ذي نحبوا نراوها في تونس. حبوا كراب مزيانين ميره, حبوا كراب على بوينت دو لا تكنولوجي ونحبوا كراب ايكولوجيك ونحبوا كراب قويين خاطر الالكتريك معروف السيارات الكهربائيه تعطيك ريبونس رابيد تعطيك معناها كو صغير برشا وطايح برشا كوتيديان نتاع التنقل. دونك الموبيليتي الجديده هذه مطلوبه ومرغوبه وكي تبدا معناها جايه من عند رونو بالديزاين هذاك توينغو نجم تلقى رواج كبير في تونس. باتري ال اف بي سي اون بروميير الحقيقه بور رونو بالتكنولوجيا هذه الرخيصه اللي تعطيك معناها باتري باهيه بسوم رخيص ما عادش لي باتري كلاسيك القدم. دونك اليوم هل الباتري هذه الفير فوسفات ليثيوم فوسفات فير هو يقول لك تعطيك معناها اوتونومي كبيره نتاع باتري وتعطيك اون ريشارج تنجم تكون بلو رابيد كو لي باتري العاديين 27.5 كيلو واتور البويسونس نتاعها تمشيك 263 كيلومتر بالسيكل دبليو ال تي بي. دونك يتسمى به برشا بور ان اوزاج سيتادان اللي باش يدور بها في وسط البلاد. الموتور نتاعها 82 زيله كهرباء ماهيش قويه برشا اقتصادية برشا برشا تعمل 100 كيلومتر بتقريبا 3 دينارات توانسة وماكسيموم 4 دينارات توانسة. هذا الشيء حب التونسي هذا شنو معناه مطلوب اليوم. والكهرباء هذه تنجم تجي لتونس معناها في 50-60 ألف دينار يكون سومها تنجم تكون معناها تتباع بالقد. كهرباء مزيانة لزاديب دو لامارك عملوا كيف فما ناس يرجعوا يوليوا نوستالجيك للتوينغو وقت اللي كانت موجودة في أواخر التسعينات وأول الألفينات. الكهرباء المزيانة هذيك إلسو غيانكارن اليوم وبدأت تتباع في أوروبا وبالك شي راوها في تونس
0: ان شاء الله. يعطيك الف صحه يا اركان نشكرك برشا. احنا نتقابل الجمعه الجايه.
3: الجمعه الجايه ان شاء الله.
0: يلا نرجعوا لكم
2: توت اوبسيون مع اركان. ايدومي دوم دو
1: ايدومي دوم دو شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
2: صباح الخير ويكند.

0: ساعتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي. موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي، سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
7: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
8: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
9: صباح الخير ويكند.

0: 11:27 دقيقة. يلا خلطنا الفقرتنا إدبارة من جهتنا.
1: إدبارة من جهتنا.
0: واليوم في إدبارة من جهتنا الشيف وفيق. جيت وحدك، مرحبا بيك.
2: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا.
2: قتل وحدي.
0: أي وحدة خد منش من نجموش نجيب وحنا معناها جهتنا الكل ما لا. معناها
2: مش تحكي ولا العيد.
0: فقلنا احنا معناها نحكي ولا العيد وتعطينا انت لو كليتها كان معروفه
2: الاختصاصات اللي معروفين في ايه؟ في العيد واللي عملوهم في في في دي ريجون في تونس.
0: ايه؟
2: العيد اللي هو ولت حاجه معش تقولوا صعيبه شويه، تقلق شويه، ولت الناس كي تتلم تحكي ياسر على الماكله اكثر من اللي تحكي على لا فاسون تاع الذبيحه وعلى كل شيء. دونك راهو لازم نفكروا اللي بالنسبه للعلوش، راهو العلوش حتى كان ما نقدروش عليه ولا نقدروا على، فما زاد حاجات اخرين، نجموا المعز، نجموا البركوس وكل شيء. المشكل الكل في الطياب نتاعو كل، وهذه اكثر حاجه مهمه في العيد اللي نحنا نحبوا دم على خدو ديريكتومون، هو تذبحه ونحنا نبداو ناكلو ديريكتومون. فما بلايس يحجوه ويخليوه يرتاح حتى بالنهار بالنهارين، ولا يمات لولانية ياخذوا طرف الحمك هاو، ولا ياخذوا شيرتك نقولوا نحن لابارتي اللي هي فيها الجريس وكل شيء، ويعملوا بهم عصيدة ولا كمونية وكل شيء. مش نحكيوا عليهم. اكثر حاجه زاده مهمه في العيد في الريجيون نتاعنا نحن هما سلايت. دونك سلايت تلقى في الجنوب يستعمل عندهم سلايت نتاعهم المريسه. المريسة اللي تتعمل مثلا بالطماطم، طماطم تتقصى كي جويدة معها شوية ثوم وشوية معدنوس، ملح فلفل أكحل وقارص، وهي معمول الفينيغريت معمولة ما فيهاش فيها الميم تاع الطماطم، ميم تاع الطماطم المريسة معها المريسة ممروسة. الطماطم تتعمل في الجنوب زادة كيف كيف بلينا ياسر سلطة جريدية. وفما شكون يعمل الرضخه ولا المرضوخه اللي هي حكينا عليها اللي هي تتعمل ثلاثه انواع. اما تتعمل بالفلفل المسير، على خاطر قبل ما كانش فما الفلفل الفريشك في الجنوب اكثريه، كانت فما ياخذوه يجيبوه يملحوه من الشمال، ومن بعد اوتوماتيك ما ولاو الفلفل المسير يهرسوه يعملوا به سلطه، ولا الفلفل الاخضر العادي يفشخوه ولا يعملوا في الرضخ في المرضوخ اللي هي المهريس وتتعمل باليد نتاع اللوح نتاع الخل. اوكي. والثالثه الفلفل المشوي. الفلفل المشوي ديريكت ما يتهرس، اما يتهرس بالقلوب نتاعو بكل شيء. هذوما الانواع نتاع سلايت بيزوما. كي نجيو لهنا لتونس، في تونس ونابل وكل شيء، عندنا سلطه تونسيه ما تتنحاش بالكل، وعندنا سلطه المشويه زاده كيف كيف اللي هي زاده انواع بالنسبه بالنسبه للعيد. اللي عيد مثلا اللي كان جاي العيد في الصيف، دونك مش تولي عندك سلطه مشويه صيفيه اللي هي فيها فلفل وطماطم، على خاطر الطماطم نتاع الصيف ديما اقل ماء من الطماطم العاديه. وعندك زاده كيف كيف يعملوا زاده كيف كيف السلوك اللي هي الفلفل السلوك اللي يعملوا مشويين ويقصوهم سلوك ويحط عليهم شويه زيت زيتونه ملح وفلفل اكحل وكذا. هذوما بالنسبه للسلايد. بالنسبه زاده كيف كيف الساحل يعملوا سلايد كيما بالجرجير، يعملوا سلطه بالجرجير، يعملوها بالبصل، يعملوها زاده كيف كيف بولد القمره. دونك ينظفوا السلعه كله ويقصوها كي جويده، ملح فلفل اكحل زيت نضوح وقارص. دونك حاجات حشيه معناها السلطه الخضراء ولا السلطه النيه هي بلوز امبورطون كو السلطه الطايبه بالنسبه في الساحل.
0: في الساحل.
2: بعديك مدام ميرا عسكري تعطينا تقول لنا مخير السلطه الطايبه في
0: هي يقول لي قالت
2: سلطه طايبه خير تتهضم،
0: خاطر فما تتهضم خير، خاطر فما مشاكل تاع هضم كبيره
2: صحيح تتهضم خير. دونك فوالا تقنيا دونك ما يميلتي تراديسيون وبين تشيزمنا نعملوا. دونك علاش قلت لكم السلطه المشويه هكا سلطه طايبه، والسلطه الخضراء نحبوها ياسر لو كوتي فري هكاك تبدا نتاع طماطم والبصل زاده بنينه ياسر. دونك زاده كيف كيف في العيد فما مناطق يعملوا دي سبيسياليتي.

0: فما شكون فما اون دي استوس اللي عملوها مثلا في الجنوب وخاصه معناها في الطبخ الامازيغي وكل شيء في الاعياد اللي هو حتى كان طيب نهارتها ما يقليش اوكي ما يقليش هي مشكله اللحم يبدا مازال طري وكل شيء دونك ايش يعملوا هما يعملوا له شويه ملح احرش يحكوهم هكا تروف الحم بالفلفل الحرش يشلوهم بالماء ويبداو ان دي مراجع فروا اش معناها بدايه نتاع طنجره العزاب تحط طرف ماء تحط الحم العلوش نتاعك سنتين ثوم طرف بصل تخليه يغلي كل شيء مع بعضه كي تبدا هي تبدا نقولوا نحن الحم يبدا يطيب والماء يبدا يعمل فيه ريدكسيون خاطر نحن نحطوا الماء ما نحطوش برشا ماء نحطوا شويه بركه ماء في الاخر بكل يعملوها بالمقلوب معناها يحطوا الزيت بالمقلوب الزيت واللفحات يعملوه بالمقلوب وغادي من هذيك نفهموا القلايه نتاعنا خاطر القلايه انواع فما القلايه اللي يعملها زعره اللي هي معروفه موجوده في في في تونس تتعمل تتعمل زعره تتعمل بالكركم وبالزعفران وبالملح وفلفل حلك هاو وفما شكون يعمل القلايه زاده كيف كيف الحمراء تلقاها في الساحل في الكابون زاده كيف كيف يعملوها مطمطمه وفيها زاده تابلو كاريو فيها الريس العربي دونك هذوما الانواع وفما شكون زاده كيف كيف يعمل في الـ في الـ في الكابون زاده كيف كيف يعمل كبده المشرمله الكبده المشرمله اللي هي تتعمل بالبصل برشا بصل اوكي يطيب وحده البصل كعبه بصل هكا يحطوا الكبده الكبده يشويوها شويه تاخذ شويه روح تاخذ شويه روح وبعد يقصوها دي كوب ويطيبوها في كل البصل المشرمل ويتعمل معاه شويه كركم وكل شيء حتى في بالنسبه للمدارس فما المدارس نتاع كيفاش نقول الكبده المشرمله صفراء والكبده المشرمله زاده حمراء دونك دي زيكول ما بينات الازعر وال
1: كل واحد في طيب
0: صحيت مثلا في صفاقس في صفاقس يعملوا الشوربه يحبوا الشوربه زاده كيف كيف ويعملوا البازين البازين اللي هو يحضر قبل 3 ايام 4 ايام دونك البازين اللي هو يتعمل بالكسوسوا بالفرينة كسوسوا بنشي كل واحد كيفاش يعملهم الاكثريه هما ينفخوا ينفخوا من الاول الفرينة ويخليوا كل الفرينة تيح هي ملوطة ينحيوا الماء ومن بعد كي يقعد هذاك ملوطة يزيدوه مرة أخرى الماء كل مرة حتى يولي كومان بلوك البلوك هذاك يتهز ويتحط في حكوكة حكوكة بلاستيك صغار ومن بعد نهار العيد يعملوا البازين الكامل معناها ياخذوه يبداو يعصدوا فيه بشوية بشوية بشوية وياخذوا وقت زاد كيف كيف ويتعمل كوسوسوا بالقلايه كوسوسوا بدوتر سبيسياليتي عندهم زاد كيف كيف سبيسياليتي اسمها مبعر العش اللي هي منبر العش اللي هي زاد كيف كيف تتعمل كيما الفرس نتاع الطاجين تتعمل الكل تتعمل في المصران الغليظ ويعملوه زاد كيف كيف في مبلسه اخرى تتعمل في سليمان زاد كيف كيف اسمها الكويرس والكويرس هذه تتعمل كيما الفرس نتاع الطاجين يعملوها كيما في سفاق زاد في سبيسياليتي هذيك ويعملوا فيها الشابلور يحطوا فيها اللحم يقول مقصوص جويده شويه مصران وكل شيء ويتعمل بعديك شايح يطيب في الماء ويتشيح ويتقص دي رونديل صغار ويتعمل مكفن سافو دير باني يتعمل زاد يعملوه في في السبيسياليتي هذوما موجودين فما زاد كيف كيف في جربه زاد كيف يعملوا كيما القلايه كيما هكا ما يعملوها كان الحم صافي اللي يحطوا فيها الكبده لا حتى شيء ما يحطوا فيها شويه بصل ملح فلفل اكحل والبزار البزار نتاع الجنوب اللي هو فيه شويه قرفه فما العود قرنفل فيه من لفحات للسخان وكل القويين وفما زاد كيف كيف من شيرة الكيف الكيف عندهم كو سوا فما المجامع المجامع خب المجامع اللي هي العظمه اللي محطوطه في العجينه كيما القفه
1: أيوة.
0: تتعمل اما مالحه وتتعمل حلوه في الساحل مثلا في مستير تتعمل حلوه تتعمل كيما العجينه نتاع البشكوتو معناها السميد والفرينه والسكر وكل شيء ويعملوها العجينه هذيك بالزيت زيتونه ومن بعديك يعملوا يحطوا كعبه العظم النيه في وسطها العظم الني تتغسل بالخل من لو تتغسل بالخل مليح مليح بعديك تتحط هي في الوسط ونعملوا دي بوند كيما نتاع القفه تتعمل حلوة بالنسبة للكيف يعملوها بالعجينة متاع الخبز
1: أيوة.
0: ياخذوا العجينة متاع الخبز على الخبز مبسس يبسوا الخبز منيح ما بين التسميد وفيرينة وزيت يبدأ يكون دافي شوية ملح وشوية كركم يعجنوها كل مع بعض يحطوا لها شوية خميرة يخليوها ترتاح على العجينة ذيك وبعدين يعملوا دي بوندليت هكا صغار ويلفوا بها كعبة العظم والعظم هذوما يتفرقوا ويتعطاو زاد كيف كيف كادوات للصغار وكل شيء ما تنساوش الباتريمون كولينير نتاعنا يلزموا ديما اون سوكسيسيون يلزمنا ديما نعديو الحاجات اللي تقاليدنا نتاعنا موجودة للصغار هاوك علاش هما من قبل الناس كل خمت في الزجديده والماتريال نتاع الزجديده هكا موجود الكل. تلقى الكسرونه صغيره، تلقى الكمونيه ولا تاع الكمونيه صغيره، المعرفه صغيره، الكسكيس صغير، المقفول، الشوايه صغيره، كل شيء مش اون بيربيتو لي تراديسيون كولينير نتاعنا نحن في العيد. مع الذكر اللي هو في العيد فما دي سبيسياليتي في الخبز كبار برشا برشا، وكل واحد كل بلاد عندها الخبز خبز نتاعها هي. الخبز بالسينوج يتعمل لوحده، خبز بالجلجلان، الخبز اللي باللي اللي يتعمل في دوز ويتعمل زادة كيف كيف في توزر، فما زادة كيف كيف الخبز يتعمل باليازول ولا باللازول يتعمل زادة كيف كيف في شير التطاوين، وكل يعمل خبزة مرفوسة باليازول تتعمل نفس لي روسيت نتاعنا نتاع الخبز، سميد وفرينة كل واحد كيفاش يحب يختار. وبعد كي يعملوا زيت اليازول ولا اليازول هو بيدو اللي هو لاي ديزورس، مطعم قوي برشا برشا وبنين ياسر ياسر. ما ننساوش بربي بالنسبه النصائح اون جينيرال بالنسبه للعيد، اللحم راه ما تشويش ديريكتومون، راه خسرت فلوس وتبارك الله صنا نظن خذا حقه في الفلوس وكل شيء. دونك مش نشويوه ديريكتومون بور تبدا عندك ان ريزولتا الاستيك ما جاش منه. دونك دو بريفيرونس اما تعمل التياب اللي قلنا عليه، تتعمل بالطنجره بارده وسله سله النار نتاعك على الاخر بشويه بشويه باش يطيب لك اللحم، ولا تاخو شويه اللحم المفروم اللي هو موجود في العلوش، تنجم تاخو الشلافط اللي على اليمين وعلى اليسار ترحيهم شويه، تفوحهم، تحط لهم شويه كزبر، شويه بصل، شويه ثوم، لفحات نتاعنا الكل، ونعملو كفتات صغار هكاك كيما المرقاز نتاعنا نحنا نعملوها هذاك وقت نجم ناكلوه على بكري ونجم ما فما حتى مشكل. فوالا
1: يعطيك الف صحه،
0: عيدكم مبروك،
1: نشكرك برشا، يعيشك ربي فضلك. يلا نرجعوا لكم
2: دبارة من جهتنا. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار، صباح الخير ويكاند.
3: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريدو شير جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريدو طور عالمك.
2: صباح الخير ويكند.

11:54 دقيقة أخلتنا إلى نهاية برنامجنا. كل الفريق يسلم عليكم وائل في استقبال التليفونات، إيهاب زميلنا في الإخراج الرقمي، فاطمة زميلتنا نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، سليم السمعي مخرج البرنامج، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار، فهمي البرهومي زميلنا من قسم الرياضة، وجيه قدور كان معنا في أنيمال وورد، أميرة العسكري كانت معنا في نوتري بلوس، أركان بالفضل كان معنا في توتوبسيون، والشيف وفيق كان معنا في دبارة الشيف. أنا نسلم عليكم ونقولكم نتقابلوا الجمعة الجاية إن شاء الله، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله سنين دايمة، وأقعدوا معنا على موزايك، موزايك موند شوي آخر مع زميلنا الياس الغربي وكامل فريق برنامجه. يلا هنقولكم باي باي.

0: الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كاين عنا. كل ويكند عشية على موزيك فيم في كلوب ويكند نلخصو لكم أهم أحداث الأسبوع، نصلحو لكم الأفكار الغالطة، نحكيو مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا، نعملو زوم على نجم جديد ونكتشفو أسراره. ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء، وما ننسيوش الموسيقى أحلى تراكيت وأحلى فايب في كلوب ويكاند أبغتيغ مساعتين. جو موسيقى وأكتواليتي تعيشك الويكاند كيما تحب. حقا معايا أنا سوس الغريبي متاع الجو.
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيتس المامو العشيري.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن في بلاغ أصدرته اليوم عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، وهم الخمس مترشحين تالين مرتبين حسب الأسبقية في تقديم مطالب الترشح: محمد الصالح بن حسناوي السالمي وشاكر بن عبد السلام بوثوري وحاتم بن أحمد حمزاوي وعبد الرؤوف بن علي طرابلسي وريم بن عمر البرهومي. وسيتم تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس يوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من جوان القادم في 17 مركز اقتراع. ووفق الرزنامة التي أعلن عنها رئيس هيئة الانتخابات في غرة أفريل الماضي، مصطفى عمار أحد تجار الأغنام بولاية سيدي بوزيد يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن أسعار الأضاحي شهدت خلال اليومين الأخيرين تراجعا بحوالي 100 دينار بسبب نقص عمليات الشراء بالرغم من تنزيل مرتبات الموظفين وارتفاع العرض. وبخصوص الأسعار، المصدر ذاته يذكر أنها تتراوح بين 1400 دينار و 1500 دينار بالنسبة للخروف المتوسط وحوالي 1300 دينار للأنثى، في حين قد تتجاوز 2000 دينار للأضحية من الحجم الكبير، متوقعا أن يتواصل انخفاض الأسعار خلال اليومين القادمين نتيجة توفر أعداد هامة من الأضاحي بعد اضطرار المربين إلى بيعها بعد انتهاء فترة التسمين وخوفهم من المصاريف الإضافية الخاصة بالأعلاف. من جانبه، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد يشدد على ضرورة المحافظة على الإناث المنتجة وعدم التفريط فيها بالذبح لما لها من دور أساسي في ضمان استدامة القطيع على المستويين الجهوي والوطنية. في الشأن الدولي، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر مطلعة أنه من غير المرجح أن يعالج الاتفاق الإطاري الحالي بين واشنطن وطهران قضايا مثل فرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تعتبر أن روسيا تسعى إلى ما وصفته بترهيب أوكرانيا، وذلك عبر هجومها الأخير الواسع النطاق والذي أكدت أنها استخدمت فيه صاروخ أوريشنيك ذات القدرة النووية. ختاما، مسؤولون في باكستان يقولون أن انفجار قنبلة استهدف اليوم الأحد قطارا يقل أفرادا من قوات الأمن الباكستانية وعائلاتهم في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد في أحدث هجوم كبير تعلن جماعة جيش التحرير بلوشستان الانفصالية مسؤوليتها عنها. وذكر ثلاثة مسؤولين في إدارة الإقليم وفي الأمن أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة 70 آخرين. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس عامة صاف إلى قليل، السحب والحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 23 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فانفونات، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك مونت. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس موزايك مونت.
4: نهار أحد من نصف النهار الماضي ساعتين. إلياس الغربي.
5: اهلا وسهلا، شكرا سيف الدين المهدي على موعد الاخبار على راس الساعه على موزايك اف ام. مرحبا بكم، الموعد مع اخبار لكن زاد كذلك مع كواليسنا، مع كل الصور، مع كل الفيديو اللي تلقاوهم على موقعنا على www.mozaikfm.net وعلى كل الوسائط. لبنى اليوم موجوده في الاخراج الرقمي، معايا محمد علي مقابلني في الاخراج. مرحبا محمد علي. شويه اخر خليل في الاعداد، ومعايا سورانتين معاه نعملوا دوره في العالم مع آخر الأخبار. شكرا لكم على الاستماع. مرحبا موزايك موند، ساعتين من زمان، من نص نهار المر ساعتين. من غدوة إن شاء الله ندخل في أسبوع العيد. أسبوع العيد اللي كان بالنسبة للبعض الحقيقة فيه صعوبات، واضح أنه الشارع التونسي يلقى نفسه أمام صعوبات في الشراء المرة هذه في أسوام ماهيش في المتناول. لكن كان سيف الدين يحكي توا بما أنه طلب نقص شوية، فما نقص شوية في الأسعار، تراجع في الأسعار بقيمة تقريبا 100 دينار. وطوكا بزلت النهارات الأخرانين هذو اللي نجم العائلة التونسية تقدر روحها وتحاول توصل لها العيد ذا اللي هو الحقيقة حدث كبير لكل عائلة تونسية. احنا حدث العالم نرجع لهم شوية آخر مع خليل. بداية نمشي والإيران، الاتفاق أمريكي إيراني وشيك، الجميع يقول أنه وشيك، لكن النقاط اللي ما زالت عالقة هي نقاط صعبة تهم ضيق هرمز، لكن تهم زاد كذلك البرنامج النووي الإيراني. زيارة ترامب ثم بوتين حين تستثمر بكين في التنافس الأمريكي الروسي، نرجع نحكي فيه شوية آخر. موضوع التسول كنا حكينا فيه في جزء أسبوع اللي فات، نرجع له اليوم. التسول من حاجة إنسانية إلى تجارة مربحة وعصابات منظمة. ملك الخالدي وعدنا بعضنا نرجع ونعود نحكي في الموضوع، يكون معايا بالهاتف. نحكي على إيبولا التي قد تر بكل عالم، ولصوص التاريخ حين تتحول الآثار إلى غنائم في السوق السوداء. الموضوع على غاية من الأهمية، نرجع له مع الباحث والخبير الأثري ياسر جراد، مكلف بقسم المحجوزات في المعهد الوطني للتراث. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. نص نهار 7 دقائق. Big Mountain. Oh, baby, I love your way.

0: مولتون. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع وين ما كنتوا. تلقى سلامة للجميع. طقس خارق للعادة الحقيقة على كامل تراب الجمهورية، هذه بوادر الصيفية 2026. مرحبا، شكرا لكم وين ما كنتوا. الموعد مع موزايك موند، راجعين بعد لحظات. موزايك موند.
1: العيد متسمي على اللمة، عالضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدي، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 مايو. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
2: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريدو شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريدو، طور عالمك.
5: كل نهار حد من نص نهار لمدة ساعتين، إلياس الغربي. موزايك موند.
0: موزايك موند مع حتى أولى باش تهزنا إلى إيران مرة أخرى في متابعة لموضوع تقريبا نتابعوه كل أسبوع مع بداية الحصة. كنا خلينا الأسبوع الفارط مرة أخرى المقترحات التفاوض اللي تجي من الجهتين، وكنا زادة في الأثناء قاعدين نستناو في الموقف الإيراني. وين وصلنا؟ الاتفاق الأمريكي الإيراني الوشيك الآن أصبح يبدو أنه بدأت تتقارب وجهات النظر. أعلان قد يكون الآن مرتقب خلال ساعات. موزايك موند محمد.
5: موزايك العالم.
0: خليل مرحبا.
6: مرحبا إلياس.
0: منذ الأمس تتزايد المؤشرات على اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة والرسائل المتبادلة بين الطرفين، وسط حديث أمريكي عن تقدم لافت في الملفات العالقة.
6: إلياس، وفي أحدث التصريحات أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك احتمالا أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة بشأن المفاوضات مع إيران والتعبير اللي هو، وأشار بشكل خاص إلى ملف مضيق هرمز الذي يعد أحد أكثر الملفات حساسية لما له من تأثير مباشر على أمن الملاحة الدولية وأسواق الطاقة العالمية. وفي نفس السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران أصبح في مرحلة اللمسات الأخيرة، مما يعزز حالة الترقب الدولي بشأن إمكانية الإعلان الرسمي عن تفاهم جديد بين البلدين. وفي نفس السياق تحدثت وسائل إعلام أمريكية منذ الأمس واليوم الصباح نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الاتفاق الذي توشك واشنطن وطهران على توقيعه يضم 14 بند ينص على تمديد وقف إطلاق النار 60 يوم وإعادة فتح مضيق هرمز مع السماح لإيران ببيع نفطها والدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي مع إمكانية الإفراج عن أموالها المجمدة ورفع الدائم للعقوبات مقابل التزامها بعدم السعي مطلقا لامتلاك أسلحة نووية.
7: توجه نحو إقرار اتفاق مبدئي بين إيران والولايات المتحدة يتوج الجولات الماراثونية ويؤسس لجولة مفاوضات شاملة. الرئيس الأمريكي أفاد في منشور له على منصة تروث سوشال بالتوصل إلى اتفاق مبدئي. يؤكد ترامب أن المرحلة الحالية تشهد مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاقية والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن 3 مسؤولين إيرانيين كبار قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. تضيف الصحيفة الأمريكية أن الاتفاق سيوقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، كما أوضح المسؤولون أن الاتفاق يركز على فتح المضيق بما يشمل رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران والسماح بحرية حركة الملاحة التجارية من دون فرض إيران أي رسوم عبور والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 25 مليار دولار. وفيما يخص الملف النووي، تقول نيويورك تايمز إنه تقرر إرجاء التفاوض بشأنه إلى فترة تتراوح بين 30 و60 يوما.
0: خلينا ناخذ معنا شوي آخر بالهاتف الدكتور ميخائيل ماهر، خبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من مصر. شكرا لي على تدخل معنا كل مرة. الاتفاق المحتمل يأتي بعد 8 أسابيع من المفاوضات المعقدة بين الولايات المتحدة وإيران، اتسمت بالتصريحات المتناقضة تراوحت بين الحديث عن اتفاق وشيك ينهي الحرب وتهديدات متبادلة بالعودة إلى التصعيد العسكري. خليل،
6: هو التصريح الأخير للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي يلخص بكل وضوح هذا التناقض بشأن مآل المفاوضات وقرب التوصل إلى اتفاق، حين قال البارح في تصريح: يمكن القول إننا قريبون جدا وبعيدون جدا في آن واحد. وأكد في نفس التصريح أن طهران باتت في المرحلة النهائية لصياغة مذكرة تفاهم تشتمل على 14 بند لإنهاء الحرب. ووضح أن باكستان نقلت الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر رغم التناقض المستمر في المواقف، وأشار إلى وجود أزمة ثقة مع واشنطن وإلى أن المباحثات تهدف إلى تقريب وجهات النظر ليس بمعنى التوافق التام على القضايا الحساسة بل بمعنى القدرة على التوصل إلى حل يرضي الطرفين بناء على مجموعة من المعايير والمحددات.
8: في هذه المرحلة من المفاوضات لن يناقش الملف النووي ولا تفاصيل رفع العقوبات. العقوبات بالتأكيد أحد الموضوعات التي تناقش في أي حوار مع الجانب الأمريكي. العقوبات غير قانونية وغير إنسانية، لكن بما أننا لا نتحدث عن الملف النووي فلن نتطرق إلى تفاصيل العقوبات. ومطلب إيران برفع العقوبات مبين صراحة في النص، هذا موقفنا الثابت. نحن الآن قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل إلى اتفاق، وذلك بسبب تجاربنا مع مواقف أمريكا المتناقضة.
0: دكتور ميخائيل ماهر، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من مصر. دكتور مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
9: مرحبا بحضرتك والمستمعين الكرام.
0: شكرا دكتور، كل مرة المداخلة معك الحقيقة تكون شيقة، وشكرا لك على تحليلك. هل تعتبرون دكتور أن اتفاقا وشيك الآن سيكون موجود في الساعات القادمة بين الولايات المتحدة وإيران؟ رأيك؟
9: أعتقد أن احنا ما زلنا أمام بعض المعضلات التي لم تحل، فبالتالي أعتقد أن الحديث الآن عن قرب اتفاق ربما يكون من على سبيل التهدئة المسكنة، يعني ربما يكون مسكن وليس علاج حقيقي، لأن لسه في ملفات لم تحسم، فبالتالي أعتقد أنه لم يحن الوقت إلى اتفاق حقيقي.
0: دكتور، الآن في قراءة للوضع هل يمكن حقيقة أن نعرف واقع الأجهزة، أجهزة الدولة حاليا في إيران؟ إيران واقفة على ساقيها ولا هل هي تقف على قدميها بقوة الدولة التي تفاوض، نعم أم لا على حد تقديرك؟
9: هي إيران أصبحت دولة منهكة، يعني خلينا نعترف بهذه الحقيقة، ولكن إيران تستمر في الصمود من خلال معرفتها بالواقع العملي، لأن في بعض العوامل التي تدعمها في الاستمرار، يعني خلينا نقول أنها تراهن على الوقت وعلى رفاهية المواطن الأمريكي وعلى الديمقراطية الأمريكية، لأن دول عاملين سيضغط على ترامب في الوصول لتهدئة ده من على الجانب الأمريكي. أما العوامل الأخرى زي الدعم الصيني والروسي الذي لا ينكر ولا يغفل في هذا الحديث.
0: ألو دكتور.
9: ألو
0: ألو، معك دكتور، تفضل نسمعه.
9: فالصين وروسيا يقومان بدعم الموقف الإيراني، والداخل الأمريكي يدعم الموقف الإيراني، فأعتقد هي تراهن على هذين العاملين.
0: دكتور، تكلمت على زوز مواضيع أساسية، تتكلم إذن على مضيق هرمز وعلى البرنامج النووي؟
9: أعتقد بص، هو المضيق لن يصبح أو لن يكون عائق أساسي، لأن في الأساس كان مفتوح، فبالتالي إيران لن تخسر كثيرا إذا قامت بإعادة فتح المضيق، لأن ربما تكون أو ربما يكون المضيق الآن ورقة ضغط، لكنه في النهاية له مدة محددة في أن تستخدمها، لكن حتى لو عيد فتحه لن يضيء إيران. أما المسألة الأساسية هي النووي، وأني يعني أنا شايف أو تحليلي أن الولايات المتحدة الأمريكية متخبطة في ملف النووي، يعني في ثلاث عوامل يدعو إلى التخبط. واحد هو الرغبة الإسرائيلية في القضاء على الملف النووي بما يخالف المصلحة الأمريكية، لأن أمريكا لو فقدت إيران الملف النووي هتخسر فزاعة مهمة لها في الشرق الأوسط تجني منها كثير من الأرباح. الرغبة الإسرائيلية. أما النقطتين الثانيين هما الداخل الأمريكي، ما بين دولة عميقة تفهم جيدا أهمية وجود إيران كدولة ضعيفة وليس دولة منتهية، لأن دولة ضعيفة يمكن الاستفادة منها أو من وجودها بعدين على أساس أنها تستخدم كفزاعة لمنطقة الشرق الأوسط والخليج الأخص. أما الطرف الثالث وهو التيار الترامبي، لأن ترامب الآن يعني لديه تخبط في الرؤى، ده رقم واحد. رقم اثنين، ربما ترى إسرائيل أن ترامب والولايات المتحدة الأمريكية الآن تستطيع هي أن تستخدمها في تحقيق أحلامها، لأن احنا متفقين أو على وشك الاتفاق على أن أمريكا بدأت أول درجات الانخفاض من على قمة الهيمنة العالمية، يعني في قوة صاعدة. فبالتالي الولايات المتحدة إن لم تنفذ الأجندة الإسرائيلية الآن لن تنفذ مطلقا بعد كده.
0: يعني تقريبا مصيرية بالنسبة، المسألة مصيرية بالنسبة للولايات المتحدة وتموقعها في العالم. إذن دكتور الحقيقة السؤال سيبقى السؤال العالق مرة أخرى، التوقعات للساعات أيام وأسابيع قادمة.
9: طب أعتقد أن ترامب يجب عليه إن في كل الأحوال أن يحترم التوقيت اللي احنا فيه، لانها دي اوقات مقدسة لدى الامة العربية والاسلامية. فبالتالي يحترم، حتى وان كان لا يحترم ايران، على الاقل يحترم
0: فترة عيد الاضحى.
9: طبعا فيجب عليه ان يحترم الحلفاء في المنطقة.
0: أوكي.
9: وتواجد عشرات الملايين في السعودية، فبالتالي يجب عليه ان يحترم هذه النقطة
0: للحج.
9: ده رقم واحد. رقم اثنين، أما عن التوقعات فأنا أعتقد ربما تكون هناك عملية عسكرية، ولكن ستكون محدودة ولن تذهب أمريكا لضربات على مناطق أو بنية تحتية في إيران، ولكن ستركز هذه الضربات على بعض الشخصيات من التيار المتشدد ليبقى أو لتفسح الطريق أمام التيار الإصلاحي. يعني خلينا نقول أن العقبة الأساسية الآن بالنسبة لأمريكا هي وجود المتشددين، فهي ستقوم بضربات لتصفية هذا الطيار أو اغتيالات لتصفية هذا الطيار ليخلو الطريق أمام الطيار الإصلاحي من حسب الوجهة الأمريكية ووجهة النظر الأمريكية.
0: في كل الحالات دكتور شكرا لك على قراءة الوضع، زاد كذلك بالنسبة لعيد الأضحى ولموسم الحج. أنت تقول الولايات المتحدة لن تكون في تحرك عسكري حاليا، ستحترم حلفائها في هذه الفترة المقدسة، ومن بعد تنشوف المفاوضات وإلا الضربات وين تنجم توصل. سؤال أخير على الطائر دكتور إذا كان تسمح، بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني بعد الضربات لناتانز وإلا لفوردو، ماذا نعرف عن البرنامج النووي حقيقة الإيراني، عن واقعه الآن؟ هل ما زال هناك تخصيب؟ هل هناك معناها إمكانية لإيران للتقدم في برنامجها النووي، نعم أم لا؟ ما هي حقيقة هذا البرنامج في آخر المطاف؟ حد ما يعرف، لا أحد يعرف ذلك.
9: هو البرنامج النووي من أكثر المواقف غموضا في هذه الحرب. وبالمناسبة الملف النووي الإيراني هو من أكثر الملفات النووية في العالم غموضا، يعني يعبر عنه بأنه حالة من الغموض النووي. فبالتالي هل ستستمر إيران؟ خلينا نقول بس أن إيران لديها مش فكرة عندها يورانيوم، هي عندها أخطر من اليورانيوم وهو العقيدة النووية. وإن كانت إيران لديها العقيدة النووية فقطعا ستستمر في البرنامج النووي حتى في أدنى

اللي كان موجود في الصين لكن بعده قد بوتين في الصين. راجعين شوي آخر الموعد مع موزايكا حمزة الأميرة. هذا مرحبا به. فاضي شوي؟ عندك شوية وقت نعمل قهوة بعد المشوي؟ إن شاء الله نخلص على المشوي.

0: فانيسا كارلتون على موزيكا في معسيمة. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. يوم الأحد الموعد من نص نهار مساعتين يكون مع نافذة مفتوحة على العالم، الموعد مع موزيك موند. وفي موزيك موند تتسويت مع خليل نمشي للصين.
1: موزيك العالم.
0: زيارة ترامب ثم بوتين حين تستثمر بكين في التنافس الأمريكي الروسي. تقارب موعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثار موجة من المقارنات بين الزيارتين، حاجة عادية سواء من حيث الشكل والبروتوكول أو من حيث المضامين السياسية والاقتصادية والرسائل التي سعت بكين إلى توجيهها من خلال كل زيارة. خليل،
2: زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين اللي كانت بتاريخ 19 و20 مايو بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ كانت على بعد بضعة أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة بكين، واللي انتهت يوم 15 مايو وانطلقت يوم 13 من نفس الشهر، وبالتالي 4 أيام فقط كانت تفصل بين الزوز زيارات لزعماء أقوى دول العالم، مما أثار موجة من المقارنات بين الزيارتين سواء من حيث الشكل والبروتوكول أو حتى من حيث المضامين السياسية والاقتصادية والرسائل اللي سعت بكين توجيهها من خلال كل زيارة. في الجانب الشكلي، اتجهت قراءة أغلب خبراء التواصل ولغة الجسد إلى أن الزعيم الصيني يتبنى استراتيجية تفاعلية مختلفة مع ضيوفه، مثلا مع بوتين غلب التناغم والانسجام بحكم العلاقات الكبيرة بيناتهم والمصالح، في حين لقاءه مع ترامب اتخذ طابع رسمي بارد يميل إلى التقييم والحذر الدبلوماسي. نسمع الخبير المختص في لغة الجسد والتواصل معتصم يعقوب الطيتي يفسر بعض التفاصيل.
3: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أكثر ارتياحا وأكثر ثقة، ولكن هذه لأسباب يعني معلومة. أولها الزيارة نفسها، يعني أليست غريبة أنه تدعى هذه state visits، يعني مش official visits، تم توجيه دعوة وفيها مدافع وفيها. فالصين أرادت أن تدعو بوتين من أجل أن ترسل رسالة للأمريكي، ولكن قارن بشكل سريع النزول من الطائرة، الرئيس الأمريكي ربما تفاجأ بعض الشيء بحجم مستقبله على أرض المطار وأنه الرئيس تشي ينتظر أمام قاعة الشعب. رئيس بوتين كان يمشي في المطار مرحا وكأنه يقول عدنا والعود أحمد. عندما وصلوا إلى قاعة الشعب، من المعروف أنه الرئيس أو الرؤساء وخصوص الرئيس الأمريكي يلمس السيارة مرة واحدة لتفريغ الشحنة الكهربائية الموجودة في يده أثناء حتى لا يسلم. الرئيس بوتين لم يلمس السيارة وبادر بالمشي مسرعا على عكس عادة بوتين الذي يمشي مشية الكي بي جي، يثبت اليد اليمنى واليد اليسرى تتحرك. في هذا المشهد كان يحرك اليدين وهو مسرعا إلى تشي وتشي، مد يده بشكل متساوي أو متوازي، لا يريد السيطرة ولا ذلك. على النظير، الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي مشى بتباطؤ شديد حتى يجبر الرئيس تشي على التقدم ولو لخطوة واحدة، فشل في ذلك. الرئيس تشي حين وصل كان هناك ميزة أنه سلم بيد فيها شيء من التعالي. السلام دام 11 ثانية بين أمريكا والصين وثلاث ثواني فقط مع الروس. العلاقة فيها حذر بين الصيني والأمريكي، يود تشي أن يظهر الود والترحاب مع الحذر، ولكن لم يكن بحاجة لإظهار الود والترحاب مع فلاديمير بوتين، وفلاديمير بوتين أحس بذلك وكان أكثر على طبيعته.
0: الحقيقة مهم راو البودي لانجوج هذايا، حاجة مهمة جدا. شفتوا كيفاش التحليل كان تقريبا بالثانية في علاقة بالمصافحة. صحيح، مهم جدا، على خاطر المصافحة هذه تنجم يكون عندها دلالات المدة متاحة خليل، والدلالات هذه بطبيعة الحال وين تحيلنا؟ تحيلنا إلى الزيارة، تحيلنا إلى أهدافها، وتحيلنا إلى العلاقات الثنائية ما بين الطرفين. العلاقات الثنائية بين الطرفين والتاريخية بين الطرفين مهمة جدا. في نفس السياق، عديد الخبراء اعتبروا أن الصين هي الرابحة الأكبر من زيارة ترامب وبوتين من خلال نجاحها في تحقيق توازن استراتيجي عبر انتزاع تهدئة تجارية وتنقول واستقرار مع ترامب وتثبيت التحالف العسكري والاقتصادي مع روسيا. دونك عصفورين بحجرة، ولا مش عصفورين بحجرة، مي انتوكا الصين رابحة، وين وين في كل الحالات.
2: زيارة ترامب الياس ثم بوتين إلى بكين أفرزت نتائج متبينة عكس طبيعة علاقة كل دولة عكس طبيعة علاقة كل دولة من الصين، حيث تمخضت زيارة الرئيس الأمريكي عن تفاهمات تجارية محدودة ومشروطة وتهدئة حذرة للصراع الاقتصادي، بينما توجد زيارة بوتين بشراكة استراتيجية شاملة وتكامل طاقي غير مسبوق. مثلا في الجانب الاقتصادي أعلن ترامب عن صفقات متواضعة ومحدودة تمثلت في تعهد الصين بشراء منتجات زراعية. في المقابل زيارة بوتين أثمرت عن توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم غطت مختلف القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون تقني تشمل إطلاق مشاريع مشتركة في الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الفضاء وتطوير الروبوتات. ويبقى ملف تايوان الأهم بالنسبة للصين، وتدعمها روسيا بالكامل في موقفها اللي يعتبر تايوان تعتبر تايوان جزء من أراضيها. في المقابل الولايات المتحدة تدعم استقلالها وتستخدمها كورقة ضغط ومفاوضات. نسمع تقرير لقناة البي بي سي.
4: شي جين بينغ وفلاديمير بوتين يصف كل منهما الآخر بأنه أفضل صديق، ما الذي يربطهما فعلا؟ حدود مشتركة لمسافة 4300 كيلومتر، اقتصادات متكاملة، روسيا كمصدر رئيسي للنفط والغاز والمواد الخام الأخرى، واقتصاد الصين الصناعي الذي يوفر سوقا ضخمة لموسكو، ومعارضة مشتركة لنظام عالمي تقوده الولايات المتحدة. تعتبر هذه العوامل من أبرز ملامح العلاقة بين البلدين. منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 ازداد اعتماد موسكو على المكونات الصينية في ترسانتها الحربية. كشف تقرير حديث لوكالة بلومبرج أن روسيا تستورد من الصين أكثر من 90% من التكنولوجيا الخاضعة للعقوبات، فيما دفعت سنوات من العقوبات الغربية موسكو تدريجيا إلى تعميق علاقاتها التجارية مع بكين. شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات استغلت غياب الشركات الغربية في موسكو لتصبح ركيزة أساسية في قطاع الاتصالات الروسي. ومع تزايد تفكك الروابط مع الغرب أصبحت الصين الوجهة الأولى للخبرات التكنولوجية أو العلمية أو الصناعية. تمتلك روسيا أيضا موارد طاقة هائلة ذات أهمية استراتيجية للصين. سعى بوتين وشي جين بينغ إلى إبراز صداقة فريدة من نوعها بينهما، فزيارة بوتين هذه إلى الصين هي 25. كذلك أصبح السفر إلى الصين أسهل بكثير بالنسبة للروس، فبفضل نظام الإعفاء المتبادل من التأشيرة يمكن للشخص في غضون ساعات قليلة أن يستقل أيا من الرحلات الجوية اليومية العديدة من موسكو إلى المدن الصينية الرئيسية. يتزايد استخدام الروس للهواتف الصينية وقيادة السيارات الصينية خاصة في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
0: هي الدكتورة علا الشحودة الباحثة في العلاقات الدولية واللي موجودة معنا بالهاتف مباشرة من روسيا. دكتورة مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
5: مرحبا يا هلا.
0: دكتورة، كيف لنا أن نصف أو نقارن بين زيارة دونالد ترامب لبكين وزيارة فلاديمير بوتين لبكين؟ هل هناك نقاط التقاء؟ أين نقاط الاختلاف؟ ما هو تحليلك العام للزيارتين؟
5: تحية لكم وللمشاهدين. بالبداية يجب أن ننظر إلى زيارة الرئيس فلاديمير بوتين 25 إلى بكين، إن هي ليست مجرد حدث دبلوماسي عابر. أعتقد أنه هي إعلان رسمي عن نضوج نظام دولي جديد متعدد الأقطاب. الإعلام الغربي يحاول دائما تصوير العلاقة الروسية الصينية من منظور ضيق، يتحدثون عن عزلة موسكو أو حاجة روسيا لبكين، وهذا أعتقد قصر نظر سياسي فادح. توجه ترامب، توجه أنظار ترامب إلى الصين، يعني أن الصين إلى ثقل دولي، ثقل اقتصادي، ثقل سياسي مهم جدا على الساحة الدولية والعالمية بالنسبة للولايات المتحدة. ورأيي اليوم بالأحداث السياسية والصراعات التي تدخل فيها الولايات المتحدة في هذه الأيام وخاصة تحت قيادة ترامب، رأي الصين مهم جدا. نعلم أن الصين وروسيا كان لهم رأي متقارب جدا بموضوع العدوان الأمريكي على إيران، لكن نعم بخصوص الفيتو وأعتقد أنه يعني عبر التاريخ يوجد قصص كثيرة تروي وتؤكد قرب وجهة النظر الروسية والصينية في خصوص العدوان الأمريكي على الدول وعلى سياسات الدول. يعني أتذكر معك حتى أيام سوريا أيام نظام بشار الأسد أيضا قامت الصين وروسيا برفع الفيتو في وجه الضربة الأمريكية لسوريا وقتها أوقفوا هذه الضربة. الحقيقة الواقع والحقائق على الأرض يثبتان أننا أمام شراكة استراتيجية شاملة تمتد لثلاثة عقود بين روسيا والصين، وتتزامن اليوم مع الذكرى 25 لمعاهدة حسن الجوار والتعاون الودي كما تعلمون. هلأ هذه الزيارة تؤكد أن المحاولات الغربية المستمرة لفرض نظام الهيمنة القطبية الواحدة قد انتهت بلا رجعة، أنه بكين وموسكو تمثلان اليوم صمام الأمان للاستقرار العالمي في مواجهة سياسات العقوبات الأحادية وعقلية الهيمنة التي تقود العالم نحو حافة الهاوية. إذا بدنا نتطرق للملف السياسي والأمني بخصوص التنسيق الجيوسياسي وميزان القوى، بعتقد أنه بالشق السياسي الزيارة تحمل توازن جيوسياسي بالغ الأهمية. بنجين تحولت في الآونة الأخيرة إلى مركز للثقل الدبلوماسي العالمي، حيث استقبلت قادة الدول الكبرى بما في ذلك قادة من الغرب وترامب رئيس الولايات المتحدة. لكن طبيعة العلاقات الروسية الصينية تختلف جوهريا، هي علاقة مبنية على التكافؤ، على الاحترام المتبادل، على تطابق الرؤى حول الأمن العالمي. البيان المشترك اللي وقعه الرئيسان بوتين وشي جين بينغ يضع خطوطا حمراء واضحة تجاه التمدد العسكري الغربي والتحالفات الأمنية الضيقة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي وأوراسيا. روسيا بتدعم بالكامل مبدأ الصين الواحدة، وبالمقابل هناك تفهم صيني عميق للأسباب والمخاوف الأمنية المشروعة التي دفعت روسيا لحماية أمنها القومي بخصوص الحرب على أوكرانيا. صحيح.
0: لكن دكتورة علاء، هل تعتبر أن هناك علاقة تكافؤ بين الصين وروسيا الآن؟ يعني البعض يعتبر أن العملاق الصيني تقريبا هو الليدر، هو الذي لديه الأسبقية الآن في أن يكون قائدا لتوازنات جيوستراتيجية عالمية جديدة ونظام عالمي جديد. هل تعتقدين أننا إذا تكافؤ تكامل أو إذا جستما نوع من الأسبقية؟ شنو رأيك؟
5: لا رأيي أنه في تكافؤ وفي تعاون وفي تنسيق بين الطرفين، تنسيق استراتيجي مرن وقادر على تحييد أي تهديد للمصالح الحيوية للبلدين، للصين وروسيا مع بعض. أنه التاريخ بيثبت أنه الأعداء هن نفسهم على مدى التاريخ. وتعلم حضرتك أنه اليوم أهم وأكبر عدو الولايات المتحدة اقتصاديا هو الصين، وبتجي بعدها روسيا. عندك الملف الاقتصادي والطاقة اللي هو بناء جدار الحماية المالي واللوجستي. يعني إذا انتقلنا للأرقام والوقائع الاقتصادية نرى أنه نجد أنه الشراكة بين موسكو وبكين تجاوزت مرحلة التبادل التجاري التقليدي.
0: لأنه دكتورة علاء إذا كان تسمح، قوة سيبيريا 2 الخط الأنابيب الغاز العملاق مازال يعرف بعض المشاكل بين الطرفين، وإلى تنقول مازالت المفاوضات حول الأسعار والتموين معقدة بين الطرفين.
5: معلش، هي العلاقات الاقتصادية دائما فيها الكثير من التعقيدات، ليست بسيطة. اليوم هم اليوم أن التبادل التجاري التقليدي ينتقل إلى مرحلة تكامل بنيوي مستدام. نحن أمام ثورة العملات المحلية. يعني البلدان نجحا في تحييد الدولار الأمريكي بنسبة تقارب 190 دولار من المعاملات التجارية الثنائية، والاعتماد بالكامل على الروبل واليوان. هذا بحد ذاته انتصار اقتصادي على الولايات المتحدة، الاعتماد بالكامل على الروبل واليوان. العملة الصينية ليس مجرد إنجاز اقتصادي، هو بناء لشبكة أمان مالية شبكة أمانة عالمية مستقلة تماما عن نظام سويفت والابتزاز المالي الغربي، وتعلم حضرتك كم ابتزت الولايات المتحدة الدول بهذا النظام. عندك أمن الطاقة والتنمية لأن روسيا هي المورد الأساسي والأكثر أمان للطاقة للتنين الصيني. المحادثات الحالية أو التي جرت بين الرئيسين تدفع بقوة نحو حسم المشاريع الكبرى مثل خط أنابيب قوة سيبيريا 2، والذي سوف يعيد توجيه تدفقات الغاز الروسي بالكامل نحو الأسواق الآسيوية الناشئة. هذا بيضمن للصين أمن طاقوي مطلق بظل الاضطرابات الجارية بالشرق الأوسط وممرات التجارة البحرية مثل المضيق هرمز.
0: دكتورة عليب، باش نفهموا مليح شوية العلاقة بين البلدين والمستقبل، هل تعتبرين أن هناك نوع من المنافسة الصامتة بين القوتين في منطقة القطب الشمالي بالنسبة للصين وروسيا؟ أي ولا؟
5: أكيد أنا وافقت بهذا الرأي. في تحالف، في تعاون، في أهداف مشتركة وطموحات مشتركة، بس بنفس الوقت في تنافس اقتصادي كبير من تحت الطاولة. يعني روسيا تريد أن تكون الصديق الصين، كلاهما يريدان لبعضهما أن يكون تحالف يضيف لها، لكنها لا تريد لهذا الحليف والشريك أن يسبقها. الاقتصاد الجديد وعوامل النمو، يعني تم توقيع ما يقارب من 20 اتفاقية تعاون لربط الخطط التنموية الروسية الصينية حتى عام 2030 مع الخطة الخمسية 15 للصين، والتركيز على قوى الانتاج الفائقة الجودة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الصناعي والتعليم. هي كل هاي المجالات اللي عم نحكيها بتعطي أفق كبير وتطور كبير لكلا الدولتين. يعني أنت صديقي بالنجاحات، لكن لا تكون منافس لي. يعني
0: نحن أصدقاء، نحن حلفاء، قد نتنافس في بعض الملفات، لكن في آخر المطاف المستقبل لنا والمستقبل لصداقتنا. هذا هو تقريبا هذا هو. شكرا لك
5: يعني دكتورة. عندك تداعيات عالمية للموضوع لهذه الزيارة، تعيد برسم خارطة النفوذ الدولي باتجاهات تعزيز الثقة الدولي لمجموعات بريكس وشنغهاي، وفشل سياسة العقوبات الشاملة وإدارة الأزمات الدولية.
0: شكرا لك دكتورة عليا، بارك الله فيك. شكرا لك على الباحثة في العلاقات الدولية مباشرة من موسكو. تقول احنا اصحاب، احنا تاريخيا اصحاب، وتقول استراتيجيا اصحاب، الان بالنسبة اصدقاء بالنسبة لروسيا والصين، وتقول في كل الحالات امامنا هذا الصعود لنظام عالمي جديد سنكون حلفاء فيه، بالرغم من العقوبات على روسيا، ولا بالرغم زاد كذلك من منافسة كبيرة مع الولايات المتحدة. دارجين يفصل على ماضي ساعة شوية اخر مع مالك الخالدي، تحكيوا على ظاهرة التسول عالميا. أعطينا الهام المدفعي بربي، حبوا ياسر أن أراه السيدة ذي يجيب معه فايب خارقة العادة، يجيب معه انرجي خارقة العادة، يهزنا البغداد، يهزنا الأسواق، يهزنا للدجلة والفرات، ويهزنا خاصة الغناء على فيه الصور. كل الأغاني هذه اللي قادرة أنها تجوب بنا شوارع العواصم في العالم الحقيقة، فيها رونة خاص جدا. يعرف يعملها محمد منير مثلا وقت يغني على القاهرة، يعرف يعملها بوشنيق وقت يغني على تونس، يعرف يعملها الهام المدفعي وقت يغني على العراق.

0: Mosaic Monde. Publicité.
1: Sandugo Shoppo.
2: Life is life.

ذا واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني سال 2016 مبروك علينا life is life.

0: أغر.
1: احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش نقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
2: بالله يا بابا حتى أنا
3: يا بقول لها صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
1: أنا اشتريت شامل شير شامل
0: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للساق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
1: يدين اللي ما عنده ما يعمل في حياة النهار كامل هو شادين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
4: ما يقولش المرأة يا حبي.

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
3: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
4: موجز الأخبار. أهلا بكم. رئيسة الغرفة النقابية لأخصائي علاج النطق والصوت والكلام بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية سامية شعبان تؤكد أن الإحاطة المبكرة والتشخيص خلال السنوات الأولى من عمر الطفل الذي يعاني من اضطرابات في الكلام والتعبير الشفوي من شأنهما المساعدة على تلافي اضطرابات تعلم اللغة المكتوبة والحد من تأثيرها على المسار الدراسي. وشعبان توضح أن صعوبات التعبير الشفوي أو المكتوب تؤثر بشكل كبير في المردود الدراسي مشيرة إلى أنه من المفترض أن ينطق الطفل بكلمات محدودة خلال سنته الأولى ثم يربط الكلمات ببعضها البعض في سن الثانية على أن يكون قادرا في سن الثالثة على تكوين جمل واضحة ومفهومة حتى لغير المقربين منه. تخصيص مداخيل التظاهرة الرياضية إجري للخير التي نظمتها الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الداعمة لإعادة تهيئة وترميم المدرسة الابتدائية فرحات حشد بالزهرة. إمضاء اتفاقات شراكة بين المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بتوزر وأعادة هياكل عمومية بهدف تنويع فرص التكوين المهني للحرفيين وتمكينهم من آليات تسويق المنتوج وفق المندوبة الجهوية سهير بن عياد. في أخبار العالم وكالة مهر للأنباء تفيد بأن الجيش الإيراني أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية للتجسس والمراقبة في إقليم هرمزجان وسط تزايد التوقعات باحتمال توصل قريبا إلى مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة. وكالة أنباء البحرين الرسمية تعلن أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على 9 متهمين وبالسجن 3 سنوات لكل من متهمين 2 آخرين بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة. والوكالة تنقل بيانا عن المحكمة جاء فيه أن المتهمين شاركوا في جمع معلومات عن مواقع حيوية ومهمة داخل البلاد وتسهيل تحويلات مالية ذات سلع. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتبر أن استخدام صاروخ أوريشنيك البالستي في ضربات روسية على أوكرانيا ليلة السبت إلى الأحد يعكس نوعا من الهروب إلى الأمام من جانب موسكو في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها لم تستهدف سوى أهداف عسكرية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق موزايك موضي للقاء.
0: الأولى في تونس
5: موزايك موند كنا رحد من نصف نهار الماضي ساعتين إلياس الغربي موزايك موند

0: مسرح وتوه.
1: هكا يقول أمير عيدة لموزايكا فام مع ماضي ساعة وستة دقائق من مجموعة كايروكي المصرية. كل ظهور الكايروكي في تونس على الروكح كان إيفينمون الحقيقة، حدث كبير عند جيل يسمعهم بالقدي بالقدي بالقدي على الباند فام، على اليوتيوب، على غيره من الوسائط. منذ الأسبوع الفارط نحكي على التسول. التسول من حاجة إنسانية إلى تجارة مربحة وعصابات منظمة. كنت مع صديقي وزميلي مالك الخالدي المستشار الدولي المختص في قضايا مكافحة الجرائم التجارة بالبشر، وعدنا بعضنا أن نرجع للموضوع بما أنه الجمعة اللي فات تحكينا فيه تقريبا خمسة دقائق فقط، والموضوع يستحق أكثر تحليل من عند مالك الخالدي. التسول الظاهرة القديمة الجديدة اللي ارتبطت دائما بالفقر والحاجة، لكنها أصبحت اليوم في كثير من الأحيان تتجاوز بعدها الإنساني لتتحول إلى نشاط مربح تدير شبكات وعصابات تستغل الأطفال والضعفاء وتحول التعاطف الإنساني إلى مصدر للمال في عدة دول حول العالم. وكشفت التحقيقات الأمنية عن شبكات منظمة تدير عمليات التسول بطريقة أشبه بالمؤسسات. تقرير لي خليل عماري ذكرنا بالموضوع، وشوية آخر ناخذ مالك الخالدي بالهاتف.
2: السلام عليكم. رأي أخوي عملت أكسيدو، عملت التسويرة ونقصني 20 دينار يا اخوي. من اخوك؟
3: الله يتكرم علينا وعليك
2: اخوي.
3: ورينا الورقه.
2: هاي اخوي، هاي راني ما نكذبش عليك، تشوف هي اخوي حالتي 20 دينار.
4: في اشارات المرور امام المساجد وعند ابواب الاسواق تمتد ايد صغيره ووجوه متعبه تطلب القليل، لكن خلف بعض تلك الوجوه تختبئ احيانا تجاره كبيره. التسول لم يعد دائما مجرد حاجة إنسانية، بل تحول في عديد البلدان إلى نشاط مربح وشبكات منظمة تديرها عصابات وتستغل الفقر والطفولة وحتى الإعاقة.
5: السودان طلعنا من الحرب وجيتني بنمشي أوروبا وما صارش، فمديت إيدي خدمت، كنت نخدم في رابش وطلعوني بديت مديدي، لكن بإذن الله نسافر يا غدوة بعد غدوة.
6: في السنوات الأخيرة أصبحت مشاهد المتسولين مألوفة، وتتنوع الفئات بين نساء، أطفال، كبار سن وذوي احتياجات خاصة، إضافة إلى مهاجرين من دول أفريقية. بعضهم يتسول بدافع الحاجة، وآخرون يشتبه بانتمائهم إلى شبكات استغلال منظمة.
4: في العالم اليوم تقدر منظمات دولية أن ملايين الأطفال يدفعون إلى الشارع إما للتسول أو للعمل القسري ضمن شبكات تستغل هشاشتهم وضعفهم. وفي بعض العواصم الكبرى كشفت تحقيقات أمنية عن عصابات تجني آلاف الدولارات يوميا من التسول المنظم، عصابات توزع المتسولين على الطرقات وتحدد الأماكن والتوقيت ثم تجمع الأموال آخر النهار، وكأن الأمر شركة كاملة، لكنها شركة تقوم على البؤس الإنساني. بعض الشبكات تستغل الرضع والأطفال لاستعطاف الناس، وأخرى تعتمد على ذوي الإعاقة، بل إن تقارير دولية تحدثت عن حالات صادمة وصلت إلى الاتجار بالبشر واختطاف الأطفال وتجنيدهم في التسول بالقوة. في أوروبا مثلا تؤكد تقارير أمنية أن شبكات التسول المنظم ترتبط أحيانا بعصابات تهريب البشر والجريمة العابرة للحدود. أما في بعض الدول العربية فقد تحول التسول الموسمي في رمضان والأعياد إلى مورد مالي ضخم يدر أرباحا بملايين الدولارات سنويا. وفي تونس تتكرر الظاهرة يوميا في الشوارع الكبرى وعند المفترقات وأمام المقاهي والمحلات، مشاهد أصبحت مألوفة، أطفال يطرقون نوافذ السيارات ونساء يحملن رضع عن تحت الشمس وشباب يلاحقون المرة بطلب المال. لكن اللافت أن بعض القضايا الأخيرة كشفت جانبا أكثر خطورة، فمؤخرا أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 6 سنوات ضد متسولة استغلت أطفالها القصر في التسول بشوارع العاصمة. التحقيقات كشفت أنها كانت توزع أبنائها في أكثر من مكان لاستعطاف المواطنين وجمع الأموال، وتم اعتبار القضايا الرياضية شكلا من أشكال الاتجار بالبشر والاستغلال الاقتصادي للأطفال. قضية صادمة لكنها طرحت سؤالا أكبر، أين ينتهي الفقر الحقيقي وأين تبدأ التجارة بالشفقة؟ لأن بعض المتسولين هم فعلا ضحايا الحاجة والحرمان، لكن البعض الآخر تحول إلى جزء من منظومة منظمة تستثمر في التعاطف الإنساني وتحول الرحمة إلى مصدر ربح. ومع اتساع الأزمة الاقتصادية في عدة دول تزداد الظاهرة انتشارا ويزداد معها الجدل أيضا، هل الحل أمني فقط أم اجتماعي واقتصادي كذلك؟ كيف نحمي المحتاج الحقيقي وكيف نمنع استغلال الأطفال والضعفاء؟ أسئلة كثيرة تجعل من ملف التسول اليوم أكثر من مجرد ظاهرة اجتماعية، بل قضية ترتبط بالفقر والجريمة المنظمة وكرامة الإنسان أيضا.
1: الحاجة الاقتصادية تنجم تكون الخصاصة، والهشاشة تنجم تكون تؤدي إلى التسول، البطالة، التفكك الأسري وغيره من احنا في قلب الهشاشة في كل الحالات. نحكي في الموضوع مع مالك الخالدي. مالك مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
0: نشكرك برشا عليك، في كل مرة تطرح مثل هذه المواضيع المهمة وتوعية الجمهور اللي قاعد يسمع فينا عبر موزايكا فام، عبر هذه القضايا المفصلية والجمهورية في أي مجتمع كان في هذا العالم.
1: شكرا لك على خاطر مالك. معاك الأسبوع الفارض قلنا أنه الموضوع يستحق أكثر وقت نرجع له، ونرجع لنا له الموضوع. مالك الخالدي المستشار الدولي المختص في قضايا مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. مالك، التسول كمهنة أو تنظيم شكون يتذر منها اليوم؟ إذا كان نحكيه على شبكات، شكون معرض تقريبا أكثر؟ أنا هي الفئات الأكثر استغلالا فيها وقت اللي نحكيه على مافيات التسول مثلا. أطفال، نساء، شكون؟
0: بطريقة مباشرة هي الأطفال، هي الفئات الأكثر استضعاف والأكثر هشاشة، ونسميهم بكل وضوح، هما الأطفال بدرجة أولى، النساء والمهاجرين. نحكي لنا بلاك نقولوا النساء، مش معناتها راهو النساء في المجمل، ولكن النساء التي يعيشن ظروف معينة هما الأكثر هشاشة في الاستغلال في مجال التسول، ولكن خلينا نقولوا المهاجرين، الأطفال والنساء بصفة واضحة، وحتى أيضا من فئة الرجال اللي هما في وضع استضعاف في وضعية تسمح للعصابات أنهم يقوموا بعملية الاستقطاب للريكروتمون عبر إما شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى عبر الميدان. والأكثر في الفئات هذه هما الناس اللي ما عندهمش مأوى، الناس اللي ما عندهم خصاصة اجتماعية وهشاشة كذلك اقتصادية، الناس اللي عندهم أيضا مشاكل أمنية ومشاكل قانونية، يلقوا رواحهم أيضا تحت طائرة الاستغلال من قبل هذه العصابات.
1: ملك، شنو تداعيات هذا على النفسية، نفسية الأطفال اجتماعيا يتم استغلالهم في التسول؟ كيف يؤثر ذلك على مستقبلهم، على حقهم في التعليم، على حقهم في الصحة، على حقهم في الأمان؟
0: هو احنا تونس يعني منذ الاستقلال اسسنا الى دور المؤسسه التربويه، ونحكي هنا على المدرسه والمصلحه الفضل للطفل نلقاها اليوم موجوده في المنظومه التشريعيه كامله. ولكن للاسف انه ظاهره التسول تمس بالاساس وبدرجه اولى الاطفال. اذا الاطفال اليوم اللي نلقاوهم تحت طائره التسول المقنع، خليني نقول هيك ما بين ظفرين، لانه الاطفال وبدرجه اولى نلقاوهم يبيعوا في البابي مشوار، ونلقاوهم ايضا في بعض الاماكن والساحات العامه في مسح بلو السيارات في في في أماكن معينة لبيع منتوجات، خاصة مع الأعياد ومع كل الظروف اللي تعيشها تونس وخاصة في العطل، نلقاو أطفالنا موجودين على قارعة الطريق يبيعوا في مواد وأيضا حتى فئات أخرى تعيش معنا وموجودين من الأجانب نلقاهم أيضا اليوم هم موجودين في ظاهرة التسول. ذاك علاش أنه التسول يمس بالأساس الأطفال، والإشكال أنه حسب تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة التجار بالأشخاص في تونس وفي كثير من الحالات نلقاه أن الأطفال هذوم يتم استغلالهم مش من خارج العائلات وإنما من العائلات نفسها أنه في التسول، وهذا أيضا خطير جدا، وعلى الدولة أنه تقوم بوضع خطط اقتصادية واجتماعية وحلول توعوية خاصة، ثم نجيء إلى الجانب القانوني والجانب الأمني يأثر على الطفل في مساره الدراسي، لأنه الطفل وقت يحس نفسه عنده نوع من الاستقلال المادي بغض النظر عن المبلغ اللي يتحصل عليه يوميا يصبح غير قادر على أنه يركز في الدراسة متاعه ويحاول أنه يذهب نحو هذه الممارسة اللي هي ممارسة التسول أو في أنشطة اقتصادية أخرى. حاجة أخرى ديت ما نجمش ناخذ مسألة التسول للطفل كمسألة عادية، لأنه الطفل هو معرض للاغتصاب، معرض للتهديد، معرض إلى العنف، ومعرض إلى المخاطر الموجودة في الشارع والاستغلال في الجريمة المنظمة. حاجة أخرى أيضا هو معرض إلى أخطر من هذا، وهو التشغيل القسري. التشغيل القسري ما نعرفوش الطفل الموجود في الشارع هل هو يشتغل تحت جانب الإجبار يعني دون توعية وبصفة عليه من قبل العصابات وتحت مراقبة هذه العصابات، تحت التهديد، وأيضا تحت جانب آخر موجود وعنصر مهم في التشغيل القسري هو الدين. ممكن أن عصابات تهدد هذا الطفل وتقوم بتسليط عليه الديون، وهذه ستة عناصر تنجم تكون موجودة في التشغيل القسري. إذن الطفل اللي نلقاه في الشارع لازم نكونوا احنا واعيين بالعناصر اللي ممكن هما يكونوا مسلطين عليه من قبل هذه العصابات او من قبل الشخص او الفئة اللي متحكمة فيه وخليته يهبط من اجل التسول. لا يجب النظر الى مسألة التسول للاطفال او الى اي شخص اخر، ولكن للاطفال هناك ظرف تشديد وظرف مراقبة وظرف تحسيس والتوعية للناس اللي تسمع فينا انه راهو ردوا بالنا نمدوا الفلوس للطفل الصغير، لانه اول شيء يستانس في مسألة العود الى هذه الممارسة، ثانيا انه العصابات هذه تنشط من خلال الناس اللي تشفق على الاطفال لمد يد العون الى الاطفال هذوما من خلال الفلوس اللي مدهم. الطفل هو مكانه الاساسي هو المدرسة وليس الشارع من اجل التسول.
1: مالك ما هو دور الدولة وشبكات الأمان الاجتماعي في ذلك؟ معناها اليوم شنو الحل الحقيقة؟ مانيش نحكي على تونس بطبيعة الحال، أكهو نحكي على تونس، لكن زادة شنو التجارب المقارنة؟ بلدان أخرى كيفاش عاملت؟ معناها وين مشيت؟ فلا مقربات؟ ردع؟ إحاطة؟ هل, هل, هل العالم وإلى بعض البلدان وإلى بعض المنظمات عملت دراسات لمقاربة شاملة لهذه الظاهرة؟ شنو نعرفه على هذا مالك؟
0: باش نذكر بعض القوانين اللي في العالم اللي هي ريفيرونسيال، معناتها احنا قانونا في مكافحة التجار بالبشر هو يضاهي الدول الكبرى في مكافحة هذه الظاهرة. ايضا تونس مصادقة على اتفاقية لانزيروتي اللي هي اتفاقية مجلس اوروبا بشأن حماية الاطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، والبرلمان في 2018 صادق عليها وتونس قدمت وثيقة انضمام، وكانت الدولة العربية الوحيدة خارج مجلس اوروبا وليس الاتحاد أوروبي، خارج مجلس أوروبا اللي قدم الانضمام. معناتها على المستوى القانوني ما احنا ممتازين في تونس، معناتها في هذا الجانب
1: الترسانة موجودة.
0: الترسانة موجودة. خلينا نحكي على المستوى الدولي لو فونكسيونمون جينيرال كيفاش يتم، انه المقاربة القانونية والأمنية لم تؤتي أكلها وما تعطيش نتيجة في المجال هذا. إذا لازمنا نبداو بثلاثة عناصر مهمة. أول شيء الجانب الاجتماعي وتحسين ظروف العائلات فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، بنحكيه التأهيل والتشغيل والإيواء، مراكز استقبال وتأهيل الأطفال الموجودين، المراقبة، الإدماج الاجتماعي، ما بعد المدرسة أو الخروج، فما أطفال ما يكملوش قرايتهم في سن مبكرة، إذا هناك مؤسسات يجب أن تكون حاضنة لهؤلاء الأطفال. كيف كيف رأينا نحكيه حتى على الناس اللي فوق 18 سنة البالغين من النساء ومن الرجال، لازم هناك مؤسسات تكون تقدم على الحلول الاجتماعية والاقتصادية في المساعدات الدورية، وأيضا حتى في مساعدة الأشخاص الحاملين لإعاقة أيضا هما من الفئات المستهدفة بصفة مباشرة في هذا الجانب. نمشي للجانب الثاني اللي هو الجانب الاقتصادي. لازم الناس هذوما تكون عندهم استقلالية مالية، ما يتحقوش شكون آخر أنه يقدم لهم. هذاك علاش هناك ناس، مش هذا ليس بتبرير، ولكن يجب على الدولة أنها تكون واعية بضرورة تحسين الظروف الاقتصادية للعائلات، وأنا أخص لهم ولبعض الفئات الهشة في هذا الجانب. ثم نأتي إلى الحلول القانونية اللي احنا ممتازين فيها، وهذا جانب مهم، والحلول الأمنية قبل هذا أيضا عنصر مهم، وهو الجانب التوعوي اللي احنا قاعدين نقوم به في جانب لا بريفونسيون، الوقاية، بأنه اليوم الناس والمواطنين لازم تكون واعية بأنه راهو وقت نلقى حالة متاع تسول لازم نقوم بالتبليغ عن 80 10 47 48، رقم أخضر، أو أبسط حاجة التوجه إلى أقرب مركز أمن أو حرس وطني وقت نشوف وضعية غير عادية، ونقوم بالإشعار المواطن محمول عليه.
1: رقم الأخضر مالك؟
0: الإشعار
1: رقم الأخضر
0: 80 10 47 48، هو رقم أخضر الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ولكن ممكن يكون مثلا خارج الوقت الإداري، يمكن توجه إلى مركز الأمن النجدة، عن الحرس الوطني كلها، وإحنا في تونس عنا فرق أمنية تبع الأمن الوطني وأخرى تبع الحرس الوطني، حول مكافحة الاتجار بالبشر. ولكن في أثناء الحالات مركز الأمن اللي أقرب لي متوجه له من أجل الإشعار.
1: ملك الخليج تختم
0: أي الإشكال إنه في الحقيقة في بعض الأحيان، وهذه صور روها كل يوم، إنه التسول يصير قدام عينين الدولة، معناتها بجانب الدورية الأمنية تبقى ناس تطلب، تبقى ناس تتسول، وهذا على الدولة إنها تكون واعية به. معناتها في الأخير احنا نحب نحسن الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي، ونحب نحسن دولتنا، فضروري على الدولة تبقى مقاربات تكون فعالة في هذا الجانب، وما ننساوش أنه هو دور يعني ليس أمني وقانوني فقط زجري، وإنما دور توعوي واجتماعي اقتصادي تكون فيه نظرة شاملة للدولة.
1: شكرا لك ملك الخالدي، المستشار الدولي المختص في قضايا مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. شكرا لك ملك، بارك الله فيك. الظاهرة ظاهرة عالمية، حاولنا نعمل المقاربة متاعنا. ملك زاد يقول حذاري العبد يرد باله كيف يرى حاجة قدامه اللي تظهر له فلاغرانت، واللي تظهر له فيها استغلال، ولا يفهم من خلالها أنه وراها فما مافيا، ولا وراها فما استغلال. ما فيها باس الواحد يكلم الرقم الأخضر وألا يبلغ، وإلا حتى الشرطي اللي أمامه يقول له مرد بالك، ولا أنتوكا يتحرك كذا. يا راو زادة من الجانب المواطني المهم. ماضي ساعة و24 دقيقة، شوية خل الموعد باش يكون في حديثنا حول إيبولا، أقعدوا معنا. هذا هو الموعد مع موزايك مود. شكون اللي جاهدوا؟ أرابيسك. شكون اللي جاهدوا؟ في أرابيسك الغنية اللي نحبها ياسر الحقيقة، تجي من عند كولد بلاي، لكن تجي من عند سترومايز إذا كذلك. ملا لقاء وملا ألبوم هو بيدو أرابيسك ممتاز. مرحبا بكم في الاستماع. نحب نقترح عليكم شوية آخر، نحكيو على لصوص التاريخ كما سماهم خليل العماري، حين تتحول الأثار إلى غنائم في السوق السوداء. توا ماضي ساعة و25 دقيقة، شيء طيبة للجميع. طريق السلامة، مرحبا بكم، شكرا على الاستماع.

0: بس كلامه زي كافيه مع سامة. مرحبا مع ماضي ساعة ونص خليل العماري. يلا إجا نحكي إيبولا، تنمشيو للكونغو من بعد نشوفوا كيفاش مع الدكتورة، مع دكتورة جليلة بن خليل الطبيبة المختصة في الطب الاستعجالي والعلاج الطبي. نسألوا بعض الأسئلة حول الفيروس هذا، كثر الآن الحديث على إيبولا. موزايك مونت،
1: موزايك العالم.
0: بعد تفشي سلالة بوندي بوغي والنادرة من فيروس إيبولا في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية دولية.
2: المنظمة تحدثت عن وجود أكثر من 700 حالة يشتبه في إصابتها بسلالة بوندي بوغيو النادرة من الفيروس إيبولا في كل من الجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ووفاة قرابة 200 شخص، مع وجود صعوبات في عملية التتبع الصحي بسبب الأوضاع الأمنية الهشة في المنطقة. ومع تأكيد المنظمة أن الوضع لا يصنف حاليا جائحة عالمية، لكن يمثل خطر مرتفع على المستويين الإقليمي والدولي، مما دفع الدول المجاورة إلى تكثيف عملية المراقبة الصحية في المعابر الحدودية والمطارات، فيما فعلت السلطات الصحية في أوغندا اللي تتبع المخالطين والعزل الطبي السريع. رئيس المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حذر اليوم في تصريح من أن هناك 10 دول إفريقية مهددة بتفشي فيروس إيبولا، وفي عدد من الدول الآسيوية من بينها الهند تم اتخاذ تدابير وقائية شملت تشديد الرقابة الصحية على القادمين من المناطق الموبوءة وإلغاء أو تأجيل بعض الفعاليات والمؤتمرات الدولية المرتبطة بالصحة والسفر خشية انتقال العدوى.
3: وسط تزايد عدد الوفيات والإصابة بفيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو وأوغندا، منظمة الصحة العالمية تعلن أن خطر تفشي فيروس إيبولا مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي ومنخفض عالميا. وقادة الصحة العالميون يدرسون إمكانية استخدام اللقاحات أو الأدوية التي لا تزال قيد التطوير لمكافحة الوباء. مهمة تبدو صعبة، إذ لا يوجد حاليا أي علاج أو لقاح معتمد لسلالة بوندي بوغيو المنتشرة.
4: على المستوى الدولي ندرس أيضا ما هي اللقاحات أو العلاجات المحتملة المتاحة، وما إذا كان بعضها قد يكون مفيدا في مواجهة تفشي هذا الوباء.
3: في مقدمة اللقاحات المرشحة التي تعول عليها منظمة الصحة العالمية لقاح إيرفيبو من مختبر ميرك، والذي تم تطويره ضد سلالة زائير من فيروس إيبولا، وهي السلالة الأكثر انتشارا والمسؤولة عن 3 موجات وبائية خلال 50 عاما الماضية في أفريقيا، إلى أن فعالية هذا اللقاح ضد سلالة بوندي بوغيو المنتشرة حاليا لم تثبت بعد.
5: لقاح إيرفيبو ميرك هو اللقاح الذي ندفع به أكثر. نحن بصدد دراسة بعض الخصائص المحددة، ولدينا أيضا لقاح شادوكس

0: ولقاح ثالث من تكساس.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتهم منظمة الصحة العالمية بالتأخر في الإعلان عن تفشي الوباء، وفي انتظار إيجاد لقاح لاحتواء انتشاره اتخذت عدة دول إجراءات احترازية لمواجهة مخاطر تفشي الفيروس.
2: خليل، خطورة السلالة الجديدة المعروفة باسم بونديبوغيو تكمن في أنها تختلف عن السلالات الأكثر انتشارا من فيروس إيبولا بسبب غياب لقاحات أو علاجات معتمدة بشكل رسمي لمواجهتها إلى حد الآن.
3: منظمة الصحة العالمية ذكرت أن السلالة هذه لا تتوفر لها أدوية فعالة مجربة كما هو الحال مع بعض أنواع إيبولا الأخرى، ما يجعل احتواء التفشي يعتمد أساسا على إجراءات الصحة العالمية التقليدية مثل العزل، تتبع المخالطين، دفن الضحايا وفق بروتوكولات صارمة، وهنا يلقوا صعوبات في بعض الدول. ويعد فيروس إيبولا من أخطر الفيروسات في العالم، إذ يمكن أن تصل نسبة الوفيات في بعض السلالات إلى مستويات مرتفعة جدا، وتبدأ أعراض المرض عادة بحمى حادة، إرهاق وآلام عضلية قبل أن تتطور إلى نزيف داخلي وخارجي وفشل في وظائف الأعضاء.
4: لم يكن وباء عاديا، بل فيروسا أرعب العالم بصور العزل والبدلات الواقية ومشاهد النزيف القاتلة. إيبولا، الاسم الذي ارتبط لعقود بواحد من أخطر الفيروسات وأكثرها فتكا بالبشر، عاد اليوم إلى الواجهة مجددا بعد تسجيل إصابات ووفيات جديدة في أفريقيا. فماذا نعرف عن إيبولا؟ فيروس شديد الخطورة يسبب حمى ونزيفا حادا، واكتشف لأول مرة عام 1976. ولكن ماذا عن انتقاله؟ ينتقل عبر سوائل الجسم المصاب أو من الحيوانات المصابة إلى البشر، مثل خفافيش الفاكهة أو القردة أو القوارض. فما هي أعراض الإصابة بإيبولا؟ الحمى والإرهاق والقيء، وقد يتطور إلى نزيف وفشل في الأعضاء. أما عن لماذا عاد للانتشار، فبسبب التفشي الجديد في الكونغو وأوغندا، وسط حركة تنقل واسعة وصعوبة اكتشاف الحالات مبكرا. إذن ما هي السلالة المنتشرة؟ سلالة بونديبوغيو النادرة، ولا يوجد لقاح مخصص لها حتى هذه اللحظة. وعن أخطر تفشيات إيبولا في التاريخ، فكانت بين عامي 2013 و2016 حين أصيب أكثر من 28 ألف شخص وتوفي أكثر من 11 ألفا في غرب أفريقيا.
5: Is not a pandemic emergency.
4: وحتى الآن فإنه مع خطورته وفق الصحة العالمية ليس جائحة عالمية، وإنما حالة طوارئ عامة.
2: أوكي، حالة طوارئ عامة خاصة بالنسبة للبلدان هذية، بالنسبة للكونغو. لكن الحقيقة خلينا نأخذ الدكتورة بعد شر عليكم، بطبيعة الحال كنا نسمع في الأعراض اللي مخيفة جدا للفيروس هذية. الدكتورة جليلة بن خليل، الطبيبة المختصة في الطب الاستعجالي والانعاش الطبي، مرحبا بك دكتورة.
6: مرحبا بك سيدياس، ومرحبا بالسادة المستمعين مزيك. مرحبا.
2: منين نبداو دكتورة؟ علاش هالتواتر هذا وكأنه احنا الآن من اللي جت جائحة الكوفيد أصبح فما نوع من الحقيقة نوع من التروماتيزم، تاع عالم أجمع يبدأ خايف من انتشار جائحة جديدة. هل يمثل إيبولا حقيقة من خلال سلالته هذه، هل يمثل خطر على القارة الإفريقية؟ هل هناك حقيقة مخاطر انتشار؟ شنو رأيك مدام؟
6: هو باش نكونوا واضحين، الفيروس هذايا عطى ديجا معناتها هذايا سي لا 17 ايبيديمي، مي قعدت لوكاليزي، معناتها سي با اون بانديمي، ماهيش حاجة معناتها عالمية. الحاجة اللي لازمنا معناتها نهتموا بها الأكثر هي الوقاية. ما فماش حاجة للفيروس هذوما، انت قلت منذ الكوفيد وإحنا نسمع، خاطر ثم راهو لي ريزو سوسيو قبل كانوا موجودين. هذا توا انت عام 76 سمعتش بيه الفيروس، لوك هو عمل معناتها ديجا وقتها اكتشف، والاسم نتاعو تعطى على اسم ريفير كيما الهامتا في الشيء في الكوري. هذا فهمت، دونك لي ريزو سوسيو يخليو اللي يوليو العباد الكل في العالم ولاو يسمعوا بالحالات هذه. وهو انا يظهر لي حاجه بها، على خاطر التثقيف الصحي لازم يكون موجود، ولازم العباد تكون واعيه بخطوره بعض الامراض باش نجموا، خاطر هذايا لو سنتر نتاع الريبوست نتاع لي فيروس هذوما هو الانسان، هو الوعي نتاع الانسان. وقت اللي الانسان يولي يعرف هالأمراض هذية باش يولي يخذ احتياطاته ويتوقع كيف الطب ولا معناتها الحكومات في مختلف أنحاء العالم تعطي توصيات. دونك هذايا اللي خلينا نسمعوا باللي فيروس هذوما. وكما قلت لك الفيروس إيبولا من عام 76 لتوا معناتها هذايا سي لا 17 إبيديمي في البسان معناتها بتاع الكونغو.
2: دكتورة جليلة، مرة أخرى لو كنت عرفنا على الترسانة متاعنا في تونس، الترسانة متاعنا لمقاومة الفيروس هذوما وإلى تفشيهم، كيفاش أورغانيزي، كيفاش، شنو الخط الأول وشنو الخط الثاني، شكون يدخل على الخط، فسرنا شوية مدام.
6: احنا اللي عندنا في تونس عندنا ان سيستيم دو ريبوست ثم في الريغلومون سانيتير انترناسيونال اللي تونس داخله فيه ثم معناتها ديزيتاب يلزمنا نعملوهم وفما وقت اللي المنظمه الصحه العالميه تعطي لا ريبوست تقول معناتها تعطي لو سينيال داليرت تقول راهو ثم كيما صار في الكوفيد صارت لا ديكلاراسيون دونك وقع اجتماع على مستوى وزاره الصحه وقع ديرنيرمون اجتماع في وزاره الصحه ومع الوزارات المدخله على خاطر في الريبوست اول حاجه يلزمك تعمل لو كونترول او فرونتيير معناتها يلزمك تكون عندك الاشخاص سامحني الاماكن اللي يصير فيهم الليكا هذوما يلزمنا وقت اللي شخص يجي من البقعه هذيك معناتها نسالوه فماشي حاجه واذا كان لزم انت عنده شي سيمبتوم دخل شي في كونتاكت مع شخص ينجم يكون مريض والا مس بقعه مسخة والا حاجه دونك هذاك يخلينا نعزلوه والمده نتاع العزل هذيك تكون بحساب كل فيروس وعنده المده نتاع العزل نتاعو.
2: دونك هذايا تفضل
6: دونك هذايا ليتاب معناتها اللي تعملت وشفتوها في الكوفيد كيفاش لو كونترول سانيتير او فرونتيير تعمل في المطارات في المواني اتسيتيرا دونك وفما وقت هذا نقولوا اللي اذا كان ما عندكش اون اورجونس باش تمشي لك البقعه هذيك اللي فيها الفيروس ماذا بيك ما تتنقلش للاماكن اللي فيها العدوى. فوالا هذوما ليتاب الاولى.
2: اي وفما ايتاب ما بعدها
6: اي بطبيعه معناتها فما التفعيل ذاك في معناتها يلزم الجاهزيه نتاعنا نحن ك معناتها وزاره الصحه يكونوا جاهزين اذا كان فما حاله باش ندخلوا فهمت.
2: احنا الفيروس هذا عمره ما دخل تونس مدام
6: لا لا عمره ما احنا عمرنا ما جانا الفيروس هذا لتونس.
2: وهو الحمد لله وان شاء الله عمره ما يدخل لتونس. اللي يخوف شويه مدام هو انه العالم تطور في النقل لكن تطور حتى زاد في شبكات الهجره الغير نظاميه. تخوف الشبكات هذه ولا ما تخوفش مدام في علاقه بانتقال الفيروسات؟
6: هو تنجم تخوف اذا كان معناتها c'est vrai que c'est un problème معناتها اذا كان يلزمنا معناتها الهجره هذه الغير النظاميه نحاولوا معناتها on la contient معناتها حتى اذا كان دخلوا الاشخاص هذوما يلزمنا نشوفوهم عندهم شي اعراض عندهم شي حاجات دونك هذا كان بعد باش تدخل لا كولابوراسيون انت لي بيي فوازان ايتترا دونك هذا حاجه ما نجموش معناتها
2: من المخاطر الموجوده
6: من المخاطر الموجوده بالطبيعه ما لازمناش نهولوها توا طول المومون على خاطر ديجا معناتها لا ريبوست موجوده وفما لي بيي اللي انفير معناتها اللي دايرين بالريبوبليك دو كونغو هما ديجا قاتين لا ريبوست غاديكا دونك التنقل نتاع الاشخاص باش يكون ضعيف برشا دونك بالنسبه لنا نحن بالنسبه لتوا الامكانيه نتاع دخول الفيروس مازالت ضعيف.
2: شكرا لك.
6: دونك احنا ما عندناش ديفول ديريكت مع الريبوبليك هذوما دونك هذه حاجه اخرى اللي تنجم تكون في صالح تونس.
2: هو الباهي هو أن وقت اللي نحكيو احنا في برنامجنا كي هكا موزايك موند على تطورات العالم لو باسان دو كونغو مثلا اذا كان هو ممسوس بالايبولا في سلالته هذه اللي هي سلاله تخوف على خاطر ما عندهاش
6: فاكسان.
2: اما المهم هو ان نقولوا اليقظه اليقظه اليقظه اليقظه
6: فوالا دونك il faut faire attention
2: لي جيست بارير هذوما مدام ان بون فوا بور توت. انا كيفاش نعمل معناها الواحد يهلوس يولي يدور بالجيل هيدرو الكوليك والا جوست غسلان يدين الواحد ما يحطش ما يمسش اللي يجي ما يعرف كيفاش يتصرف في علاقاته البشريه يعرف كيفاش وين يمشي وين هذا هو في يقظه كبيره معناها
6: يقظه كبيره الشخص هو اللي باش يحمي روحه راه خاطر انت ونوع الفيروس تو الفيروس ايبولا هذا ما يتنقلش بالنفس مش كيما الكوفيد دونك هذا انت اذا كان ما تردش بالك وتمس بقعه مسخه والا باش تدخل ان كونتاكت مع اشخاص معناتها مرضى مي الكونتاكت يكون ياسر معناتها لصيق قريب برشا دونك هذوما لي شوز اللي لازمنا نتفاداوهم بالنسبه للايبولا. فما هو التفشي نتاعو زاد يكون ينجم يكون معناتها دي اللي معناتها في افريقيا ما عندهم هما ديجا حكى عليه البريزيدون تاع السي دي سي كونه الوقت اللي يقع معناتها اموات هما عندهم دي ريتوال نتاع دفن وكل اللي يلزمهم يمسوا فوالا يلزمهم يمسوا وهنا الخاصيه نتاع الفيروس ايبولا كونه يعدي من الميت مش كيما الفيروس تاع الكوفيد فهمت دونك هذاك علاش حتى بعد ما يموت شخص ينجم يعدينا دونك لازمنا نردوا بالنا في برشا حاجات
2: ينتقل فقط عبر الملامسة المباشرة للسوائل الجسمانية كالدم القي البراز اللعاب وسائل المنوي لشخص تظهر عليه الأعراض أو توفي بسبب المرض. الفيروس لا ينتقل عبر الهواء عكس الإنفلونزا وإلى الكوفيد 19. هل يمكن لشخص لا تظهر عليه الأعراض أن ينقل العدوى؟ لا، الشخص المصاب لا يصبح معديا إلا بعد بدء ظهور الأعراض السريرية عليه. ولا دونك فيروس خاص جدا موجود الآن في الكونغو أساسا. الواحد يرد باله، العالم قاعد يتبدل، يحل عينيه، يعرف وين يمشي، يعرف شي يمس، ويكون حذر. وفي كل المرات فعنا مثلا ناس تخدم في إفريقيا، على ناس تخدم في الطرقات، على ناس تخدم في السكك الحديدية، على ناس تخدم في الكهرباء، على ناس. ردوا بالكم، ردوا بالنا بالكدي هما لا محالة، يمشوا بكل اللقاحات اللازمة ويرجعوا لنا في تونس عبر الحدود النظامية، لكن ردوا بالنا ديما في تنقل الأشخاص. هذا هو دكتورة.
6: ايه هذاك هو سيليس، عملت ان ريزومي بارفي.
2: شكرا لك. شكرا لك دكتورة، بارك الله فيك. ربع ساعة تفصل على ماضي ساعتين شوية آخر تنحكيو على نصوص التاريخ. هتعطيني المهف محليه مهدي، تحية كبيرة ليه، هني معاك. هو اللي معانا وشوية آخر يهزنا الروبورتاج آخر مع خليل العماري على الأثر.

0: فايب ويكاند يعرف يجيبها بالقدي بالقدي سينماها في وقت اللي يجيب الانيرجي هذية. تحسك اللي انت على البحر، تحسك اللي انت في دولاشة، تحسك اللي انت أوتوكا في تونس وعامل كيف في تونس. هاني معاك الغناية اللي نحبها برشا وجيب لنا الفايب متاع الويكاند والفايب متاع الدورة في بلادنا. نحكيه على 17 مايو من كل سنة يحتفل العالم باليوم العالمي للمتاحف، وهي مناسبة لا تقتصر على عرض القطع الأثرية والتحف النادرة فقط، بل تفتح أيضا باب النقاش حول أهمية حماية التراث الإنساني من النهب والضياع والاتجار غير المشروع. في سياق هذا سلطت منظمة اليونسكو الضوء مؤخرا على عدد من القطع الأثرية التونسية المفقودة في تذكير مؤلم بأن سرقة الآثار ليست مجرد جريمة عابرة بل اعتداء على ذاكرة الشعوب وتاريخها وهويتها. فمن يسرق القطاع الأثرية لا يسرق حجرا أو تمثالا فقط، بل ينتزع صفحة كاملة من كتاب التاريخ. هاتن نسمو مع بعضنا روبورتاج الخليل العميري، ومن بعد المواد مع الباحث والخبير الأثري ياسر جراد مكلف بقسم المحجوزات في المعهد الوطني للتراث.
1: في الخفاء بعيدا عن عدسات السياح وعن قاعات المتاحف الهادئة تدور حرب صامتة على ذاكرة الإنسانية، إنها تجارة الآثار غير المشروعة، تجارة تحولت وفق تقديرات دولية إلى واحدة من أكبر الأنشطة الإجرامية في العالم إلى جانب المخدرات والسلاح. قطع حجرية وتماثيل ومخطوطات وعملات نادرة تنتزع من الأرض خلسة ثم تباع بملايين الدولارات في السوق السوداء، من العراق إلى سوريا، ومن مصر إلى ليبيا، ومن أمريكا اللاتينية إلى إفريقيا. لا تكاد حضارة قديمة تنجو من شبكات النهب والتهريب.
2: متحف السودان القومي الذي يضم حضارة تعود إلى عام 1500 قبل الميلاد تم نهبه حديثا. مقتنيات المتحف التي تشمل آثارا من العصر الحجري وحضارة كرما ونبتة ومروي والعصور المسيحية والإسلامية تمت سرقة أغلبها، قطع أثرية نادرة وتماثيل ذهبية قدرت قيمتها المادية بأكثر من 100 مليار دولار.
3: حجم تجارة الآثار في مصر وصل لحوالي 20 مليار دولار في السنة. تلت آثار مصر مسروقة، تاخد التقيلة، من 2011 بس اتسرق آثار ب 3 مليار دولار.
1: بعد الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 تعرض المتحف الوطني العراقي في بغداد لواحدة من أكبر عمليات نهب الآثار في العصر الحديث. آلاف القطع الأثرية اختفت في أيام قليلة. خبراء تحدثوا عن تهريب ما بين 400 ألف إلى 600 ألف قطعة أثرية من العراق خلال تلك الفترة. وفي سوريا تحولت المواقع الأثرية خلال سنوات الحرب إلى هدف مفتوح لعصابات التهريب والتنظيمات المسلحة. منظمة اليونسكو أكدت أن تنظيم داعش اعتمد على بيع الآثار المنهوبة لتمويل أنشطته الإرهابية. أما في أفغانستان فقد أعلنت السلطات عن حجز 971 قطعة أثرية كانت في طريقها للتهريب عبر مطار كابول، وفي عملية دولية واسعة شملت أكثر من 100 دولة تم ضبط آلاف القطع التاريخية والعملات والأسلحة القديمة. وتقدر بعض التقارير الدولية حجم الأرباح السنوية لهذه التجارة بما يتراوح بين 300 مليون و6 مليارات دولار سنويا. لكن الخطير في الأمر أن قيمة الأثر لا تقاس بثمنه فقط، فحين تسرق قطعة أثرية من موقعها لا نخسر مجرد تمثال أو إناء قديم، بل نخسر قصة كاملة، نخسر معلومات عن البشر الذين عاشوا هناك، كيف كانوا يفكرون وكيف بنوا حضارتهم. ولأن هذه التجارة تتم في الخفاء فإن جزءا كبيرا من القطع المنهوبة يمر عبر دول عديدة بوثائق مزورة وشهادات منشأ مزيفة قبل أن يصل إلى مقتنين أثرياء أو دور مزادات عالمية. ومع تطور التكنولوجيا دخلت شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البيع الإلكتروني على الخط، وباتت بعض القطع تعرض للبيع عبر الإنترنت. في سوق رقمية يصعب تتبعها ومراقبتها. ورغم الجهود الدولية تبقى المعركة معقدة، لأن تهريب الآثار لا يهدد التراث فقط، بل يمس هوية الشعوب وذاكرتها الجماعية. ولهذا تعمل دول عديدة اليوم على استرجاع آثارها المنهوبة. فمصر استعادت خلال السنوات الأخيرة آلاف القطع الأثرية من الخارج، واليونان ما تزال تطالب باسترجاع رخامية البارثيون، وإيطاليا نجحت في استعادة مئات القطع المهربة عبر تعاون أمني وقضائي دولي. فالآثار ليست حجارة صامتة، إنها ذاكرة البشرية، وحين تباع في السوق السوداء فإن التاريخ نفسه يتحول إلى غنيمة.
0: شكرا خليل، ريبورتاج متميز لحقيقة، فيه أرقام، فيه تجارب متعددة في العالم. معايا الباحث والخبير الأثري ياسر جراد، مكلف بقسم المحجوزات في المعهد الوطني للتراث. مرحبا بك سي ياسر، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
4: أهلا بك سي إلياس، تحية لك ولجميع مستمعي مزيكا فام، وشكرا على تقديم الريبورتاج هذا، لأنه الحقيقة لم كل الظروف وكل المعطيات المتعلقة بالتجارة المشروعة في الآثار.
0: هو الحقيقة سياسة ساعة قبل، خليني قدم أجمل تحية للمعهد. المعهد أمامه تحديات كبيرة ياسر الحقيقة، معناها ساعة رقعة واسعة جدا، آلاف وآلاف وآلاف القطاع الأثرية، إلى جانب زاد كذلك التداعي لموجود لبعض المنشآت وإلى لبعض الآثار اللي يلزمها خدمة كبيرة، وساعات فما تداخل في الصلاحيات ما بين ولاية ما بين بلدية ما بين، معناها الحقيقة الأمور صعيبة ماهيش سهلة، لكن نعرف أن فما مجهود كبير في علاقة بذلك من عند المعهد. ياسر جراد، ما هو هذا القسم، قسم المحجوزات في المعهد الوطني للتراث؟
4: الحقيقة قسم المحجوزات هو خلية تم إنشائها لمعالجة الملفات المتعلقة بمعاينة واختبار القطاع الأثرية وكذلك التوعية بأهمية الحفاظ على التراث الوطني. يعني تقول هو قسم يتعامل مع السلطات الأمنية بمختلف فروعها، يتعامل مع الديوانة مع القضاء في مجال مكافحة الاتجار بالمنقولات الأثرية.
0: ممتاز، كل التشجيع سي ياسر. لهنا ما هو الوضع القانوني للقطاع الأثرية التي ترثها العائلات التونسية مثلا أبا عن جد، ولا تعتبرها جزء من ممتلكاتها الخاصة؟ خلي نبدأ نفهم بالضبط منين نجموا ناخذوا هالقطاع اللي تنجم تكون تحت رعاية القسم المحجوزات في المعهد الوطني للتراث.
4: خلينا نتفق أولا في أنه القطاع الأثري أو التراث الوطني بصفة عامة هو ملك عام للدولة. يعني قانون التونسي مجال حماية التراث تقول أنه القطاع الأثري هي ملك عام للدولة، ما عدا ما أثبت الخواص شرعية ملكيتهم له، معناتها هذه حالات استثنائية يكون الخواص عندهم قطاع وعندهم ما يثبت ملكيتهم للقطاع هذه،
0: لكن تكون مسجلة عند معهد التراث
4: بالضبط. وهذا فصل في مجال حماية التراث يقول أنه اللي عنده قطاع أثرية يتقدم للمعهد الوطني للتراث في غضون سنة، هم يقولوا في غضون سنة وقت صدرت مجال حماية التراث، باش يتم تسجيل القطاع هذيك، باش لو كان لا قدر الله تتسرق القطاع هذيك من بعد يولي عنا دليل أن هي قطاع تونسية ونجم نطالبوا باسترجاعها لاحقا. خاطر الحقيقة عنا مشكلة كبيرة ياسر في إثبات أن القطاع هذيك قطاع تونسية وقت تسرق، خاصة لو كان مكونش عنا نوميرو دانفونتير ولا تصوير القطعة هذيك. يعني مشكلتنا احنا في القطاع الأثرية ماهيش في القطاع الموجود عند المعهد ومسجلة، عنا في القطاع اللي هي نتيجة لحفر عشوائي ولا نتيجة لتجارة غير مشروعة واللي ما عندناش عليها معطيات الحقيقة، وقتها تصعب المسألة على المعهد الوطني للتراث.
0: استنى سي ياسر، دونك نجم يكون فما مواطنين عندهم مجموعات أثرية خاصة دي كوليكسيون، أما يجي يسجلها في المعهد وتنجم تقعد هي على ملكية صاحب القطعة هذيك، هذا ممكن قانونياً؟
4: ممكن قانونيا وقاعدين نخدموا به. هو يعني المهم في الحكاية هذه أن تكون القطعة هذيك سواء موجودة في المعهد ولا موجودة في متاحف ولا موجودة عند خواص تكون معروفة، وثم التزام يقوم به المواطن يبين فيها مجموعة من الشروط انه يحافظ عليها، وانه لو كان مش يتنقل مش يهزها معاه يلزم المعهد يكون على علم به. ديما يلزم يكون المهم على الاقل يكون عندنا فكرة وين موجودة القطعة هذيك وحالتها.
0: ياسر جراد الوقت يدهمني شوية، لكن في بعض الأسئلة السريعة نحب عليها بعض الأجوبة السريعة. إذا كان فلاح ولا عامل ولا مواطن لقى قطعة أثرية بالصدفة أثناء شانتي ولا عمل، ولا شنو الخطوات الإجرائية الدقيقة اللي لازم يقوم بها واتباعها في أقرب الأجال؟
4: هو يجب يبلغ على الـ على
0: الـ
4: على الـ يبلغ سواء مصالح المعهد الوطني للتراث ولا المصالح الأمنية ولا المصالح البلدية.
0: المهم يبلغ.
4: المهم يبلغ، ومن بعد ثم رجال مختصة وثم أقسام مختصة في المعهد الوطني للتراث هي تكمل البقية الإجراءات.
0: بالنسبة للحفر والشروط والجهات التي يمنحها القانون التونسي حصريا رخص الحفر والتنقيب على الآثار، شكوني؟
4: المعهد الوطني للتراث فقط مش حتى جهة أخرى عندها الحق، ثم ناس خبراء، خطر الحفر ماهوش كما جاء، ثم طرق علمية، وثم المعهد الوطني للتراث هو اللي عنده الباحثين متاعه وعنده الإمكانيات اللي هو ينجم يقوم بالحفرية العلمية متاعه في يعني بشروطها وتفاصيلها الكل.
0: فما زاد كذلك تجارة الاستنساخ، برشا يستعملوا قطاع أثرية يعملوا، وهذا معروف في عديد البلدان في العالم، لكونترفاسون الناس اللي تعمل استنساخ لقطاع أثرية ومن بعد تبيعها في بعض الأسواق، هذا يعاقب عليه القانون؟
4: يعاقب عليه القانون لو كان السيد اللي يختم في النشاط هذا ما عندوش ترخيص، خاطر تم ترخيص تعطيه الدولة للعبيد هذا باش يخدموا، ثم شروط بتباع باش ما يصيرش خلط بين القطاع الأثرية والقطاع المقلدة ويخدم على روحه، أما يجب يكون عنده ترخيص، واللي نعرفه أنه في تونس برشا يخدموا بدون ترخيص.
0: ما هي حقيقة المكافأة اللي نجم ياخذها حد وقت اللي مثلا يعثر على قطاع نفيسة ويبلغ عليها؟ فما مكافأة ولا ما فماش؟
4: هو الحقيقة ثم موجودة في قانون مجال حماية التراث، أما ما هيش محددة، يعني ما قلتش قديش، يعني ثم لجنة تصير تقيم الاكتشاف هذاك وبعد هي اللي تقرر في الوقت. أما موجود، يعني الفصل موجود،
0: الفصل موجود
4: موجود
0: وحسب
4: موجود وكما موجود، يعني الفصول متاع التوعية كما والترغيب في المحافظة على التراث، كما ثم موجود العقوبات وموجود الفصول متاع يعني تسموه الحزم، يعني في معاقبة الناس اللي تقوم بتجارة الآثار. خاطر بتعرف انت تجارة الآثار ما هيش مجرد قطعة مشات كما قلت في الدي في ار، يعني فقدان الشعوب لذاكرتها التاريخية هويتها الحضارية. يعني
0: بطبيعة الحال يبقى لي نشكرك الباحث والخبير الأثري ياسر جراد المكلف بقسم المحجوزات في المعهد الوطني للتراث. ماضي ساعتين مواعد الأخبار، شكرا لكم على الاستماع. شوية آخر الموعد مع سوسن، نجي الموعد معها عشوية كاملة عشوية لحد الحقيقة عطيها صحة، على خطر معها فما لفخشور، فما الريبريك، فما الغناء، فما الجو كبير ياسر. هي الاستضافات هذه الاستضافات الحقيقة تعمل كيف مع الانفلونسور، مع جيل جديد كامل من الفاعلين بصناعة المحتوى. شكرا لكم، نتقابل إن شاء الله نهار الأحد الجاي. مرسي لبنى، مرسي محمد علي، وشكرا للخليل. الموعد مع موزايك موند جمعة جاي إن شاء الله. في الأمان. موزايك موند.
5: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريده شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريده، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريده طور عالمك.
7: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة العدل تفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 29 من متصرفي كتابات المحاكم من الصنف العدلي. ووفقا لقرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 من مايو الجاري، يبدأ تسجيل ترشحات عن بعد بالمناظرة المذكورة يوم 14 جوان، على أن تغلق قائمة الترشحات يوم 30 جوان، فيما حدد تاريخ فتح المناظرة الفعلي بوزارة العدل يوم 2/13/2026 والأيام الموالية. ووفق المصدر ذاته، تفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على الشهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها، والذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة. من المقرر أن يجتمع غدا الاثنين في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية، إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني، في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 2026. وتنعقد الدورة الحالية التي تتواصل إلى غاية 29 من مايو تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم يشهد انقسامات، وتأتي في ظرف دولي يشهد تراجعا ملحوظا في المساعدات العمومية للتنمية، مما يدفع إفريقيا إلى الابتكار إضافة إلى تحديد واستغلال مواردها الذاتية من أجل تمويل تنميتها الذاتية. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول أن طهران مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية. السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد تضبط 1.80 طنًا من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات، وذلك إثر عملية مداهمة استهدفت أحد أماكن العمل بالولاية. وفاة أكثر من 200 شخص من أصل 867 حالة مشتبه بها مسجلة جراء فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك وفق وزارة صحة البلاد. في هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبارك إكسبريس. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس.
6: مع أريد في العيد الكبير، شارجيب زوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
9: أريد، طور عالمك.
10: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم نتعرفوا على طرفي نهائي كاس تونس من خلال زوز مقابلات دور نصف نهائي اللي تتلعب اليوم 3:30 في استاد شادي زويتن، شبيبة العمران، الترجي الرياضي التونسي. الحكم هو حسني النايلي وحكم الفار هيثم الطرابلسي. في استاد المهيري في سواق الساساس يواجه ترجى الجيس بإدارة وليد المنصري، والحكم حكم الفار هو مجدي بلاغة. عماد بن يونس، وبعد مدة تعتبر مطولة مع نجم المتلوي، يتفق رسميا مع نادي مستقبل المرسى خلفا للمدرب عامر دربال. نحكي على مقابلة ملحق الصعود للرابطة المحترفة الأولى واللي تتلعب غدوة انطلاقا من الأربعة. هذه التعيينات كما قلنا في استاد حمام نمف، نادي حمام نمف مع مستقبل الجاسرين بإدارة أمير لوسيف وحكم الفار محمد علي قروية، وفي ملعب جابس الملعب الجابسي الاتحاد الرياضي بتطاوين ماتشي زفر ونضال طيف، وحكم الفار هو أمير العيادي. نخرج من تونس نمشي لجنوب أفريقيا، وبعد انتظار تقريبا 14 عام أورلاندو بايتس يتوج ببطولة جنوب أفريقيا وينهي سيطرة طويلة لنادي سان داونز، دونك يتحصل على لقب البطولة أورلاندو بايتس بفارق نقطة وحيدة، كان في منافسة كبيرة مع الغريم سان داونز. سان داونز اللي ليلة يلعب نهائي إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية انطلاقا من 8 في ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط ضد الجيش الملكي المغربي. كما قلت لكم دونك الماتش هذا 8 للي كانوا فيه 1-0 للفريق الجنوب أفريقي، كل فريق فيهم يسعى لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه، سان داونز بعد 2016 وكيف كيف الجيش الملكي المغربي بعد لقب 1985. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام بونت.
11: فعب أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
9: أريدو، طور عالمك.
12: موزايكا فام.

Hey, bon dimanche à tous à la Mosaïque FM. هذه كلوب ويكاند اللي يجيكم كل ويكاند عشية من توا حتى كشي الخمسة متاع العشية. أو بروغرام اليوم في كلوب انفلونسور ضيفنا هو صانع المحتوى زين السلامي. نحكيو معاه على المحتوى متاعو في سكيل ديسكوفري. ضيفنا هو الكيرثة، طفل صغير معروف تقليد الأصوات متاع المعلقين متاع الكرة. كيف كيف نحكيو معاه، واليوم زادة باش يكون حاضر معنا يوسف الزريبي، تلميذ عمره كان 16 سنة أكهو أم عمل أم بروجي إيكولوجيك. واو، طفل صغير أما حلمته كبيرة على الأخر. كيف كيف زادة نحكيو معاها شوية آخر. نذكركم يا بارتيغ من الأربع غير الأربع باش يكون موعدكم مع دي جي ريحان في ميكس عالمي. ملا خليكم مع بلاكي، مع لبنى، مع مكرم، مع أنا صوص الغريبي، معكم للخمسة متاع العشية وشوية آخر. راشد الماجد مشكلني، أما نخليكم توت سويت مع برونو مارس I just mind على موزايك FM في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معاكم للخمسة.

0: بلتي طريق المطار على وزيك فيم في كلوب ويكاند وقايد كلوب انفلونسور.
1: كلوب انفلونسور.
0: وكل مرة في الروبريك هذية نجيبو صانع محتوى يكون يعمل في كونتوني قاعد يوصل للناس والأرقام هي اللي تحكي. والجيست متاعنا اليوم هو زين السلامي. أهلا وسهلا بي. شنو أحوال؟
2: الحمد لله.
0: في فورما؟
2: الحمد لله.
0: سافا لقيت هذا يتقيل، اش تعمل في لقيت هذا؟
2: لقيت هذا ميل في نخرجوا ندوروا نمشيو بحر في بنزرت.
0: اه اي بحرتوا على بكري سنين؟
2: حتى في الشتاء نعومونا.
0: خلقني. حتى في الشتاء؟
2: حتى في الشتاء.
0: بارد أمال ما كيفاش نجم؟
2: عادي مول فيه أنا.
0: اسمع سيدي والله يعطيكم الصحة. وش بيني أنا فيس هكا نبدا عرفتك شبر ما تقني كلي هكا نرش.
2: ما أنت منين؟
0: تونس العاصمة.
2: والله
0: انت مخاطب بنزرت.
2: نحن مولفين بيه البحر، مقابلنا البحر، نعيشوا في البحر، ناكلوا من البحر، نعيشوا فيه
0: وكل شيء. صح عليكم بطبيعة. تحية البنزرتية اللي قاعدين يسمعوا فينا. عرفنا بروحك زين.
2: زين سلامي، عمري 23 سنة، من بنزرت، أصلي من القصرين. فوالا عايش في بنزرت ونعمل محتوى. متخرج.
0: اوكي متخرج شنو؟
2: تقني سامي في التجارة الدولية.
0: ومن بعد مشيت هكا معني في
2: التجارة.
0: في التجارة
2: ان باراليل.
0: اش قاعد تعمل انت ديجا تو ابار صناعة المحتوى؟
2: تو قاعد نعمل محتوى، قاعد نحضر ومام تون في براند.
0: اوكي
2: ان شاء الله باش تعمل هيت بقدر
0: تعمل بحق
2: ان شاء الله.
0: وفي شنو مش لازم نقولوا على
2: براند تاع دبش؟
0: نتاع دبش.
2: نتاع دبش ان شاء الله.
0: هذاك علاش هكا جانكستا دنيا
2: نجم نقول.
0: اي بي زين، حكينا كيفاش بديت مع صناعة المحتوى.
2: والله اول فيديو نذكره كيما تو مشيت لدار خالي، جاتني فكره هكا نتاع فيديو. عندي 3000 فرنك وقتها كيما تو، شديتهم صورتهم وهبطهم فيديو. في باليش انا باش يضرب فيديو، كتبت عليه ايوينك، حطيت الليموجين تاع طفله، كتبت ايوينك نخرجوا، صورتكم كان عندي 3200 كيفاش نخرجوا معني من عندي 3200 بالضبط فهمتني. وهبط الفيديو، اول ما هبطوا على تيك توك وقت عمل 100000 في نهار.
0: اوي
2: هبطت بعده فيديو شد كارتا فهمتني، 3 أسبوع فهمتني، والحياة فوق الطاولة. وهو صورت مرة 500000 فهمتني. ومن بعد عملت فيديو زادة فهمتني. أمك كيفاش تختار مثال، ولا أبوك كيفاش يختار حاجة هكا فهمتني.
0: يختار شنو؟
2: ما نعرفش برشا حاجات مثال. بوك وقتاش يختار يعمل مشكلة في رمضان فهمتني. هيك وضرب زاد.
0: وضرب أكثر فيديو ضربت لك؟
2: أكثر فيديو ضربت لي في الانستغرام.
0: في الانستغرام
2: عملت لي 16 مليون.
0: 16 مليون
2: 16 مليون
0: 16 مليون اكثر من تونس راه
2: 16 مليون
0: واو. اي شنو فيها؟ شنو الكونتوني نتاعها؟
2: والله حاجه تصير، هي تصير للعباد الكل فهمتني. كي تقوم مطلتنا تاع الصباح وطيب معناها حاجه فهمتني، ومن بعد تلقى الساشين تاع الخبز فارغه فهمتني. فهمت هذيك.
0: والتفاعلات نتاع الناس كيفاش كانت؟ كان في الايجابي والا في السلبي؟
2: والله ديما اشتلقى عبيد بوزيتيف، ديما اشتلقى نيجاتيف. اما الحقيقة شي كتبولك نيجاتيف ما عندك وين هارب،
0: داكا
2: اشتعمل حاجة بها هي حاجة خايبة، ما عندك وين اشتهرب، شي كتبولك نيجاتيف
0: فهمتني.
2: ما تتجاوز بالوقت فهمتي، تتجاوز وتحسها عادية. المرة الأولى تشوف قولش بيهم يحكي وكا، اش بيهم يقولوا هكا فهمتي. بعد هما بيدهم من نجم يحبوك فهمتي. انا جاني طفل مرة قال لي زين فيش قاعد تعمل فهمتني، نحن أصحاب كنا فهمتني. قال لي زين فيش قاعد تعمل، قلت له معناها حاجة غرام فهمتني، عجبتني حبيت نجرب، حبيت نعمل، حبيت كذا فهمتني. مشيت معناها فهمتني. قال لي ليه سايب عليك بعد كل؟ وبعد مدة قصيرة كلمني قال لي عنا، بعد ما ضربوا فيديوهات واحد كل، قال لي عنا إيفينمون واحد كل، إيش قولك نشرفنا وجي.
0: أي ريت كوعد دنيا تدور،
2: دنيا مغرفة والله، دنيا مغرفة وكل مرة يكل بها واحد.
0: اكزاكتومون. بيه زين ما قلت ليش من وقتيش بديت العام بديت فيه؟ قداش عندك تو؟
2: عندي تو عامين على تيك توك.
0: أوكي.
2: وعام ونص على الانستغرام.
0: بيه في تيك توك قداش عندك من فولورز؟
2: تيك توك عندي 200,000 208,000
0: 210,000 الانستغرام.
2: في الانستغرام 119,000
0: 119,000 واو. في عامين؟
2: في عامين.
0: يوتيوب فيسبوك اي ولا
2: فيسبوك عندي 41,000 تو.
0: خبيا زين، من البارح قلنا انك انت باش تكون الجيست نتاعنا، وجاونا مجموعه من الاسئله. نبداو بالسؤال نتاع مريم اللي قالت لك لوين تحب توصل بالمحتوى نتاعك.
2: والله لوين نحب نوصل سؤال ساعه تحسه فاق كبير ياسر فهمتني.
0: انت ساعه المحتوى نتاعك كوميدي فوالا فن اتفق
2: كوميدي. فما فيديوهات قلوا نحن عملت فيديو انا والوالدة فهمتني فيديو يمس
0: داكار.
2: يمس معناها سنتيمونتال فيديو فهمتني ونعمل بالنسبة معناها الأغلبية متاع المحتوى كوميديا
0: كوميديا بيه. تحب تعمل ستاند اب نهار اخر تحب تعمل هكا
2: والله انا
0: بروجيكسيون تاعك
2: انا كنعم محتوى نعم فيه كوميدي نعم فيه الانستغرام
0: الانستغرام
2: تيك توك مانيش نقول نحن قاري مسرح اني باش نعمل دي ستاند اب ولا باش نمثل ولا عندي غرام فهمتني عندي غرام اخر فهمتني في نفس معناها في السوشيال ميديا فهمتني
0: في السوشيال ميديا اي بي والافكار انت منين تجيبهم انت ديجا كنت قاعد هكا تجيك فكره تقول لي هيا توا والا منعش انا تشوف مثلا تقلد والا
2: لا فما فيديوهات فما فيديوهات امريكان ضاربين فهمتني
0: داكا.
2: فما فيديوهات ستوندار يعملوا فيهم الناس الكل فهمتني مش كان انا عملتهم فهمتني عادي باش يجيك يقول لك مثال تعاند في كذا تعاند في اكس تعاند في زيد فهمتني نورمال حاجه عاديه
0: وانت غير مو تعاند في شكون فما شكون هكا متاثر بيه
2: انا نعاند في روح
0: بالحق
2: نعاند في روح نعاند في مخ
0: اي فميش هكايا متاثر هكا شويه هكا
2: متاثر
0: دانسبيراسيون بتيتر ان امريكان بتيتر فرنسي
2: فما واحد اسمه كول كيكت كول كيكت يعمل فيديوهات محليهم فهمتني نحاول لماكسيموم اني نقربهم نقول له نحن للتونسي خاطر كيما تشوف عقليه الامريكان مش كيما
0: التونسي خلاص
2: فهمتني فوالا
0: باهي انور قال لك اصعب فيديو عملتها
2: اصعب فيديو عملته هو الفيديو نتاعي انا وامي اصعب فيديو عمل
0: علاش سيب في شنو
2: امي تحشم ياسر قدام الكاميرا فهمتني تحشم ياسر وقعدنا نعاود فيه ظهر لي كل لقطه عاودتها بريسك نقول لك 100-150 مره نورمال عادي فهمتني وصلت اصلا خدمت فيه بالاي اي ما فما لقطه ما نجمش فما لقطات ما نجمش مثلهم فهمتني وانا وقتها حشتي بطفل صغير ما لقيتش طفل صغير باش نمثل به فهمتني
0: داكار
2: فهمتني فوالا
0: بيه وشنو تحب تقول لميمتك
2: نحبها برشا وربي خليها ليا تعبت علينا برشا وفوالا
0: بيه اريج قتلك اكثر ديستانس جريتها وتعبتك علاش قتلك هكا انت خي تجري
2: نعم الاسبوع اكثر ديستانس جريتها
0: تعمل كورس معناها والا
2: لا نجري نقولوا نحن مش نقولوا نحن كل يوم نجري ولا منظم في الجري فهمتني قولوا نحن كي تحلى وكان نمشي نجري فهمتني كي نبدا معناها في فورم وحنا صراحي صافا نمشي نجري نعمل جري اكثر ديسونس تعبتني عملت 20 كيلو تعبتني مرات
0: تعبت قديش قعدت فيها؟
2: قعدت ساعتين ونص حاجه هكا ساعتين ونص
0: حاجه
2: برشا برشا ما تجري وتردح مش كيما تجري ورا بعض تعب راه
0: تعب
2: وفي الصيف
0: شفتو في الصيف
2: شفتو في الصيف
0: شفتو بعد ما واحد كلي كسكسي مثلا ودلع عن بعض
2: ودلع تبدا تشقشق بكل
0: والله قلت الحق نونو قالت لك فما دي فيديو عملتهم وقلقت الناس
2: فما دي فيديو عملتهم رياكتيت على ماتشي نحب نطلب السماحة والحاجة من العباد اللي رياكتيت عليهم فهمتني خاطر كلنا نغلطوا وغلطت انا في البريود هيك يعني رياكتيت واني اعطيت راي نوعا ما غلطت في حق برشا عباد فهمتني نطلب منهم سماح الناس الكل فسختهم ديجا الفيديوهات
0: في اما شيرا من اما ناحيه يعني تنمرت
2: لا مش نمرت لا رياكتيت رياكت عادي رياكت عادي يا لا رياكت عادي مش ما وصلش فيها ما نحكيش على اعراض العباد فهمتني
0: فمش تنمر
2: لا
0: اوكي نادر قال لك شكون يصور لك وحدك خاطر كاليتي باهية
2: يصور لي تليفوني فهمتني يصور لي
0: تليفوني
2: يصور لي تليفون والله لا تليفون عادي معناها تريس برو ماكس
0: برا شنو قلت لي عزيز قبيل اوكي سي بون الله راح تدرس على الله
2: تليفون عادي فهمتني تليفون عادي فهمتني رينج لايت ونصور جوست ديكور اللي ورايا صافا معناها فهمتني
0: داكور لمجد قال لك شنو هي علاقتك بعزيز مزيوت
2: عزيز مزيود نعرفه مش من البريود الانستغرام نعرفه من الفيسبوك فهمتني من اللي قبل وقت كنا نهبطوا في الميمز فهمتني طفل ياسر محليه عدينا برشا وقت به مع بعضنا فهمتني بريود الميمز وقت الفيسبوك بريود الكورونا كان هو ادمين تاع برشا فاجيات فهمتني كنا نحكيه على الفيسبوك وهكا بالانستغرام زد تعرفنا اكثر وتقابلنا والحمد لله
0: وإنسان به مش في وجه مش على خاطر هو اللي هي موجود
2: والله لا ساتر ربي
0: بتحب تخرج عزيز بالك شيء يتبدلش الكلام هذاك علاش
2: خلص نعاود نحكي نفس الكلام.
0: نسلم عليه برشا دايوغ عزيز، مرحبا بك، نورتنا مرة أخرى، كنت ضيفنا لهنا في كلوب انفلونسور. لينا قالت لك علاش في كل فيديو فما بوف؟ شنو هي البوف؟ شنو البوف؟
2: البوف هي بوينت اوف فيو.
0: اه اوكي،
2: وجهة نظر. فهمتني؟ وجهة نظر. مثلا نعرفش انا وجهة نظر، مثلا اخر فيديو صاحبك كي يخرج معناها قبلك من الدفوار، فهمتني؟ ويقعد يتعدي ماشي جي قدام الباب، فهمتني؟ يمرج فيك يمرج فيك، هاي نخرجوا، هاي تي وينك هاي. في الاخر معناها تغش واحد الكل، دخل خرجوا من الكلاس وخرجوا ونمشيو مع بعضهم.
0: اه داكور بي حلوة. ريم قالت لك اكثر اكيب تحبها وكوارجي تحبه؟
2: اكثر اكيب كوره.
0: كوره
2: في تونس؟
0: نو
2: مش في تونس.
0: فك علينا ما بلاش نحكي بكرة في تونس.
2: البرة الريال.
0: الريال.
2: الريال.
0: أوكي. وكوارجي؟
2: كوارجي منعرفش أنا، لازم أقوله رونالدو.
0: أي. رونالدو. أي فوالا. وعلاش قعدت التفكير هذا الكل؟ تي ظاهرة ما تاك.
2: ليه؟ أنا
0: أقصد. ودني عليه. تعرف إيش باس الدنيا.
2: ليه؟
0: والله كوارجي استنت أقولكم.
2: صاحبي. صعب انا صعب مع بعضنا،
0: يتنرفز راه هو
2: بالك رونالدو. بالك
0: اي قال لك يا مان نورمالمون
2: نورمالمون نوجه له تحيه، نوجه له تحيه
0: بالطبيعه، يسمع لنا هو من لي فان بتاع كلوبي كانت
2: في بالي ديجا يسلم عليك اهو.
0: بارك الله فيك، يعطيك الصحه، نورتنا زين السلامي. الكلمه الاخيره اللي كنت عاش كنت حاب تسلم؟
2: نحب نسلم على دارنا، على اصحابي، ونحب نقول حاجه، خذوا الريسك، خذ الريسك بالرسمي، خذ الريسك، ريت ما تاخذش الريسك هكا في حد ذاته ريسك. فهمتني؟ خاطر ما تعرفش عليها، فهمتني؟ الحاجه اللي كنت انت تنجم تعملها وهي في مخك، معناها تنجم تعملها، راك تنجم تعملها، ما تخممش فيها ياسر، اعمل خطوه والباقي على ربي. الباقي على ربي. سلم على امي بابا برشا، فهمتني؟ سلم على القاسرين، سلم على بنزرت، نحبكم الناس الكل، زرزونا ليت حومتي، الناس الكل نحبكم برشا.
0: يعطيك صحة، حتى احنا زيد نسلموا عليهم برشا، ونسلم زيد على صحابك اللي جاوا بيش وزيد. عزيز مرحبا بك في كل وقت، زين السلامي كان هو الجيست متاعنا في كلوب انفلونسور.
1: كلوب انفلونسور، كلوب ويكند، كلوب كلوب كلوب كلوب كلوب كلوب ويكند.
0: ونذكركم على فارتيغ من الأربعة غير أربعة باش يكون موعدكم مع دي جي ريحان في ميكس عالمي في فغي وفو، باش نحكيو على مهرجان كان الدولي اللي البارح كان الاختتام متاعو، دونك باش نحكيو على تاريخ المهرجان العريق هذا. يا كوتي موزيكا لهنا في كلوب ويكاند، استنوا وير از ماي هازبند، اما نخليكم توت سويت مع عاصي الحلاني، سألوا عيني على موزيك فيم في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معاكم كيما كل ويكاند عشية حتى يكشي للخمسة. مرحبا.

0: يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا ساعتين وتسعة وخمسين دقيقة. احنا وزلنا معاكم للخمسة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا, تحية زادة للناس اللي ماشيين ياخذوا في علوش العيد, وفما زادة برشا ناس مروحين للجهات متاعهم باش يعديوا العيد غاديك, ولو انه توا فما البريود متاع الريفيزيون متاع الصغيرات. عيدكم مبروك بالمسبق وبون ريفيزيون للتلامذة والطلبة اللي قاعدين يسمعوا فينا. كوتي موزيكا شوية اخر في كلوب ويكاند نسمعوكم جورج واسو في غنية رجعنا العام 1985 من كلمات مأمون الشناوي, جرحونا برمش عينهم. جورج واسو تسموه جوست بعد هيبة في الأخبار.
1: إصبح هو مزيك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
2: مزيك فام
1: كل شيء باش تبدا نهارك باحسن انرجي. صباحكم ديما احلى صباح مع موزايكا فام. احلى صباح احلى صباح من الاثنين للجمعه من 6 ل 9 على الاولى في تونس.
2: موزايكا فام الاولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
3: موجز الأخبار, أهلا بكم. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دهفوس يفيد بأن تونس انطلقت في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين. ودافوس يوضح أن البروتوكول الصحي الذي يقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول للتراب التونسي يتضمن في البداية قياس درجة الحرارة وإجراء اختبار للكشف عن فيروس إيبولا, مضيفا أنه تم تخصيص فضاءات للحجر الصحي في حال ثبتت الإصابة. يذكر أن الدكتور رياض دهفوس كان قد أكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس, مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. رائد الأعمال في مجال التعليم والتكنولوجيات محمد زياد باشا يقول إن التطور التكنولوجي المتسارع والذكاء الاصطناعي أصبح يغيران عديد المجالات في تونس وفي العالم, مشيرا إلى أن عديد المهن بدأت تندثر تدريجيا نتيجة هذا التحول الرقمي. والمختص يوضح أن تقارير عالمية تتوقع اندثار أكثر من 92 مليون موطن شغل في العالم في غضون 2030.
4: التكنولوجيا قاعدة تغير في برشا حاجات في تونس, الذكاء الاصطناعي, سيبر سيكوريتي, البيك داتا, وراو في برشا مهن قاعدة تنتثر, وفي العالم الكل قاعدين نسمعوا اللي برشا الناس قاعدين يخسروا في مواطن الشغل متاعهم, وعندهم الحق التوانسة ولا أي إنسان في العالم باش يكون متحير. ولذا كنزيدوا نقراو الشيفخ مثلا, راو الورد ايكونوميك فورام يقول اللي من 2030 أكثر من 92 مليون موطن شغل باش يتنحاو, هذا في العالم الكل. كنغزر مثلا للإيكونومي الكبار ونشوفوا الشركات الكبرى في عالم التكنولوجيا, والراو اللي في 2026 أكاهو حتى التوى أكثر من 114,000 في 150 شركة أكاهو موطن شغل اتنحاو, فهذا كله ينجم يهزنا لهالتخوف هذا.
3: في أخبار العالم, تسريبات أمريكية تؤكد قرب توقيع تفاهم مؤقت لهدنة بستين يوما مع إيران يتضمن الإفراج عن 25 مليار دولار وإعادة تصدير النفط لبلد يواجه 5000 عقوبة منذ عقود تسببت في تراجع نتيجه الاقتصادي الحاد وتعميق الأزمات المعيشية للشعب. البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تقول إن 33 سفينة عبرت مضيق هرمز بعد حصولها على تصريح من إيران خلال 24 ساعة الماضية. السلطات في الفلبين تعلن مقتل شخص واحد على الأقل إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإنقاذ البحث بين الإنقاذ عن 21 شخصا مدرجين في قائمة المفقودين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري, قدمته لكم هبة خميري, والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكمل فريق كلوب ويكاند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

واحنا مازلنا معكم للخمسة بتاع العشية 3:11 دقيقة. تحية للناس الكل اللي خلتوا علينا وقايت فغي وفو فغي وفو. والبارح العالم الكل ودع دورة جديدة من فيستيفال دو كان، واحد من أشهر وأعرق المهرجانات السينمائية في العالم. مهرجان مش كان للسينما أما للموضة للنجومية وللأحداث اللي كل عام تخلي العالم الكل يحكي عليه. أما شكون يعرف الحكاية كيفاش بديت وكيفاش مهرجان صغير على شط ريفيرا الفرنسية ولا حلم كل ممثل ومخرج ومنتج؟ الحكاية ترجع لأواخر الثلاثينات، وقتها كان فما مهرجان سينمائي عالمي كبير في إيطاليا. أما السياسة والتدخلات وقت الحرب العالمية الثانية خلت فرنسا تفكر تعمل مهرجان حر يحتفل بالفن بعيد على الضغوطات السياسية، وهكا تولدت فكرة فيستيفال دو كان عام 1939 في مدينة كان. لكن الحرب العالمية الثانية وقفت كل شيء واضطروا يأجلوا الانطلاقة الحقيقية حتى عام 1946. أول دورة رسمية صارت بعد الحرب مباشرة، وكانت رسالة أمل وعودة للحياة. وقتها السينما كانت وسيلة باش الناس تنسى الدمار وتعاود تحلم. ومن غادي بدأ المهرجان يكبر عام بعد عام حتى ولا اليوم من أهم الأحداث الفنية في العالم. ومن أشهر الجوائز اللي قدمها المهرجان فما السعفة الذهبية وإلا البالم دور، الجائزة اللي يحلم بها أي مخرج سينمائي. الجائزة هذية أخذوها كبار السينما العالمية من بينهم كونتان تارانتينو ولا مارتن سكورسيزي وإلا بونج جون هو بفيلم باغازيت اللي بعده عمل ضجة عالمية وربح حتى الأوسكار. أما كان مش كان أفلام وجوائز، كان زاد صنع أساطير ونجوم. برشا ممثلين بدا شهرتهم من السجادة الحمراء متاعو، وبرشا أفلام تبدلت تحيتها بعد عرضها الأول غادي. وإذا نحكيو على السجادة الحمراء التابيغوج فهي بحد ذاتها حدث عالمي. الكاميراوات الفاستين والمجوهرات والماركات العالمية الكل تستنى ظهور النجوم. ساعات الناس تتبع لوكات النجوم أكثر من الأفلام نفسها. ومن اللقطات اللي بقات في ذكرة الناس ظهور برنسيس ديانا عام 1987 بفستان سماوي صار أيقونة في عالم الموضة. وأيضا الحضور المتكرر لنجوم كما توم كروز، مونيكا بيلوتشي وإلا ليوناردو دي كابريو. حتى السينما العربية كان عندها حضورها في كان. برشا أفلام عربية وتونسية تعرضت غادي وحق التصفيق عالمي، وهذا خلى المهرجان منصة حقيقية باش يوصل صوت وثقافة شعوب مختلفة للعالم. والبارح مع اختتام الدورة الجديدة ترجع الأضواء تطفى تدريجيا في مدينة كان. أما الحكايات اللي تخلقت، الصور، الجوائز واللحظات المؤثرة تبقى محفورة حتى للدورة الجاية. فيستيفال دو كان مش مجرد مهرجان، هو موعد سنوي تحلم فيه السينما وتمشي فيه النجومية جنب الفن، وتتحول مدينة صغيرة في جنوب فرنسا لعاصمة العالم السينمائي لأيام قليلة. هذه كانت فغي وفو. فغي وفو كلاب ويكند. وشوي خرجوكم العام 2001 مع ناز لورين هيل في أرود وورد. ما نخليكم على نصيب زيتون كاستورا.

سمعتوا حسن شاكوش وعمر كمال مهرجان بنت الجيران. سمعتوا هلا موزيك فين في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معكم للخمسة متاع العشية. توت سويت نخليكم عميكس دي جي ريحان.

0: DJ Rayhan, donc سمعتوا un mix exceptionnel by Rayhan اللي تسمعوه ديما في الوقت هذايا على موزايك FM في كلوب ويكاند.
1: كلوب ويكاند.
0: ثلاثة وتسعة وخمسين دقيقة، احنا مازلنا معاكم للخمسة بتاع العشية. 27 درجة في تونس العاصمة، فما برشا ناس مشاو يبحروا، دونك صحة تبحيرة لكم انتوما، وبيان سور بون ريفيزيون للتلام ذا والطلبة اللي قاعدين يسمعوا فينا. وشوي اخر شانجمون دو روجيستر مع غنية دانتي توماس، ايه حصت على غنية هذية، خذيت المرتبة الأولى أربع جمعات كاملين في الأمريكان بيلبورد عام 2001. دانتي توماس ميس كاليفورنيا، وهي ميس موزايك. هي بتلقاها تتسيت في الأخبار.
2: محليها صباحك مع صباح الناس.
1: صباح الناس
2: هنا وين الأخبار تتكلم، الحكايات والجديد ديما عندك. مع جهين ميلاد تسمع أخبار البلاد. عيش صباحك، عيش صباح الناس. من اثنين للجمعة من تسعة للنص النهار
1: على الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك FM. راديو موزايك FM تونس، الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. اتصالات تونس تؤكد في بلاغ لها أن تطبيقتها الرقمية مايتي تي تعرضت أمس إلى هجمة سبرينية تم التفطن إليها منذ الوهلة الأولى والتصدي لها بنجاح وفي وقت قياسي بفضل آليات الحماية والمراقبة المعتمدة دون أي تأثير على سلامة المعطيات أو استمرارية الخدمات. واتصالات تونس تشدد على أن الإشعار الذي ورد على حسابات بعض الحرفاء لا يمت بصلة إلى نشاط المؤسسة ولا لأهداف هذه التطبيقة ذات الصبغة التجارية البحتة، والموجهة أساسا إلى خدمة حرفائها، مجددة التزامها التام بتعزيز أمن أنظمتها المعلوماتية وضمان أفضل مستويات الحماية لفائدة حرفائها. مصطفى عمار أحد تجار الأغنام بولاية سيدي بوزيد يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن أسعار الأضاحي شهدت خلال اليومين الأخيرين تراجعا بحوالي 100 دينار بسبب نقص عمليات الشراء، متوقعا أن يتواصل انخفاض الأسعار خلال اليومين القادمين نتيجة توفر أعداد مهمة من الأضاحي بعد اضطرار المربين إلى بيعها بعد انتهاء فترة التسمين وخوفهم من المصاريف الإضافية الخاصة بالأعلاف. من جانبه رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد يشدد على ضرورة المحافظة على الإناث المنتجة وعدم التفريط فيها بالذبح لما لها من دور أساسي في ضمان استدامة القطيع على المستويين الجهوي والوطني. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران لأن الوقت في صالح أمريكا، وذلك بعد أقل من يوم على إعلانه أن اتفاقا مع طهران جرى إنجاز قدر كبير من التفاوض عليها. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: سيظل الحصار ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني يقول إن إدارة مضيق هرمز حق قانوني لطهران من أجل ضمان الأمن القومي، مضيفا أن إدارة إيران لمضيق هرمز تنهي 50 عاما من انعدام الأمن في الخليج. استشهاد 11 شخص من بينهم 6 نساء وطفل وإصابة 9 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس الغريبي وكمل فريق كلوبي كانز. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: سمعتوا دانتي توماس ميس كاليفورنيا على موزيك اف ام في كلوب ويكاند وقاية سكيل ديسكوفري. سكيل ديسكوفري وشبابنا عنده برشا مواهب واحنا لهنا كل مرة نحاول نكتشفوا المواهب هذوما. واليوم معنا يوسف الزريبي 16 سنة يقرأ في ليسي بيلوت، عنده ان بروجي ايكولوجيك يحكي عليه بأكثر تفاصيل. هو لهنا بحذينا، نورتنا يوسف، أهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا بك،
0: مرحبا بيك. دونك جيت لهنا بحذينا باش تحكي على البروجي ايكولوجيك، من قبل ما نحكيوا على البروجي احكينا من وقتاش هكا بدي غرامك مع الاختراعات ومع البروجي.
1: اوكي دونك هو ملي كنت في الكوليج كنت نحب نكون فينانسيرمون انديبوندون على والديا، دونك بديت في ملتيبل فوا، عملت من الاول فريلانس جرافيك ديزاين وفيديو اديتينغ. بعديك قلت واي نوت اني ندخل في الموند نتاع البزنس، لو ريال موند دو بزنس. دونك وذا علاش انا اليوم بور بريزونتي مون بروجي اللي قاعد نخدم عليه.
0: داكور، واللي هو شنو اسمه؟
1: واللي هو ايكو ترانك.
0: ايكو ترانك، احكينا لي باكتر تفاصيل.
1: اوكي دونك هي فما اون سيتاسيون اللي يقولها ان سيانتيفيك مجري، يقول لك voir ce que tout le monde a vu mais penser à ce que personne n'a pensé. هذه هي تطبيق للكونكريتيزاسيون.
0: نخرج الميكرو يوسف.
1: اوكي دونك هذه هي كونكريتيزاسيون للسيتاسيون هذيا. دونك كنا نعرفوا في تونس اللي فما برشا بوليسيون، اللي فما في الحرقان نتاع بوبيل، فما بوبيل طايش في البحر. دونك لا فري كيسيون لهنا انه علاش وصلنا هكايا؟ وصلنا هكايا تو سامبلومون خاطر الدوله ما عندهاش لي مويان باش تعمل التري كي يتلموا لي ديشي على بعضه في المصبات، دونك يولي يصعب التري فوار امبوسيبل. اي هوني وين تخلقت ليدي انه نعمل تري على سورس، دونك ما غير ما نقعدوا نستناو الدوله انها الاجي. دونك نحنا اون اجي اي من هنا تخلقت ليدي نتاع ايكو ترانك اللي هي ستوب بوبيل انتيليجون تعمل تري سيليكتيف بالاي اي. دونك à la source تبدأ في les destinées aux entreprises et grandes installations. Donc تحطها انت عندك في البيرو، طيش لها البوبيل نتاعك، كما que ce soit plastique ou la papier. Pour le moment plastique et papier ما عندك باش نخدموا ان نزيدوا نديفلوبي اكثر. Donc طيش لها انت البلاستيك ولا البابيي، هي غراس اون كاميرا افيك ان موديل هي ديفلوبي. دونك باش تعرف الناتور نتاع الديشي، بعد تبعث السينيال للبارير لهنا، والبارير هي اللي باش تدور هكايا تحط في الكومبارتيمون نتاعها. هذا سي ان بروتوتيب جوست باش نقرب الفكره للعباد.
0: اي فوالا.
1: مي ابري قاعد نخدم على تويك على الفاز ام في بي اللي باش تكون تري ديفلوبي، باش يكون فيها اكومباني دان داشبورد. داشبورد معناها يكون تجيك معاها ابليكاسيون باش بور لو سويفي نتاع البوبيل. دونك باش تكون كيما الطاوله نتاع البيار الكرون فورما اللي هو باش يتحط في الليول وفي لي كوركينغ سبيسز الحاجه هكايا. دونك تصير ديتيكسيون بالاي اي، بعد ديك يتحط في الكومبارتيمون نتاعها، وبعد يترحى يتباع بودر للسوسيتي دو ريسيكلاج كو سوسوا البلاستيك ولا البابي.
0: داكور.
1: دونك tout en ayant les capteurs اللي باش تقول لك وقتاش هذه تعبيت، وقتاش لازمك تفرغ، وقتاش باش يجي كي تعدي لك لي سوسيتي دو ريسيكلاج يهزوا من عندك البوبيل كي اون بودر. دونك هذا هو لو ميكانيزم.
0: فوالا، ماذا بيه الناس تدخل توا يتفرجوا على الماكيت. انت ديجا جبت معاك الماكيت، دونك الناس اللي قاعدين توا يتفرجوا فينا اون سيمينغ لايف موزايك في امبونيت والا زاد على باج فيسبوك ينجموا يشوفوا الماكيت. دونك هذه الماكيت فيها كل شيء هذايا؟
1: وي هذايا سي بروتوتيب باش تقرب.
0: فوالا باش تقرب شوي.
1: مي الموديل ديفلوبي اللي بلو كوتو كو سا ولازمو
0: داكور
1: فينونسيون.
0: اكزاكتومون، هذاك علاه حبيت نسالك انا لوين تحب توصل بالمشروع هذا.
1: اوكي دونك المشروع هذايا سي اون كونفيكسيون، انا نحب تو سكي ايكولوجيك وكل. نحب نفيد بلادي، دونك ماذا بيا كان العباد رجوان وتحب تعمل يكري لا ديفيرونس. دونك وين نحب نوصل بالمشروع. دونك لازمني تاويك فاز ام في بي، نكمل الفاز ام في بي نتاعي. دونك بعديك نحكيو على لي بيزوان فينانسي. دونك الفاز ام في بي، بعديك اون باس او فونت او فوت سور كوموند. دونك ملي باش ندير الفونت سور كوموند باش نعمل بور لي زونتربريز et les installations اللي يحبوا على على البوبيل هذا ايكوترين كي ياخذوها بريكوموند وبعديك نبدا في الفاز اللي نعمل ستوك كبير وتبدا يكبر معناها البروجي اكثر
0: بي. وفما فيديو تفسيري هكا على خاطر هكا توا بروتوتيب ما نجمو نعرفوا عليه حتى شيء دونك فما فيديو نلقاوها
1: فما فيديو دونك سور مي باج دو ريزو سوسيو كو سو سوا لينكدين انستغرام فيسبوك يوسف زريبي دونك يلقاو الفيديو اكسبليكاتيف نتاع نتاع البروجي هذا.
0: داكور يعطيك الصحه يوسف نورتنا. على شكون تحب تسلم؟
1: دونك قبل نحكيو على البارتي فينانسيير نتاع البروجي بعديك نقلو بالتسليمه. دونك البارتي فينانسيير نتاع البروجي تويك بور الام في بي لازمني 20000 دينار. ال 20000 دينار هذايا ابيلو سبونسور اللي يحبوا ينفستيو في ان ميكانيزم اوسي انوفون. دونك مرحبا بهم pour sponsoriser ولا pour investir dans ce mécanisme. Donc l'MVP يتكلف 20000 دينار. Il y a tout un document اللي فيه كل شيء, فيه البيلان financier, فيه l'étude financière تاع البروجي. Donc juste يبعثوا لي des messages et نبعث لهم le document et tout. Donc هذا هو البارتي financière اللي جيت على خاطرها اليوم.
0: Certainement, فما برشا ناس الحقيقة انتريسي بالمشروع نتاعك اللي هو الحقيقة يفيد برشا البلاد و اون بلوس سورتو من عند طفل كمان معناها يوسف عمره 16 سنة يا جماعة جوست راه عمره 16 سنة شوف كيفاش هكا كيفاش هكا جمع المواد هذوما الكل وحطهم في ماكيت وان بلوس عنده بروجيكسيون كبيرة معناها يعني اترافيغ البروجي نتاعو عنده بروجيكسيون كبيرة للمستقبل ويطمح الحاجات أما أبعد هذاك علاش نحبوا نشجعوك برشا وانت لهنا على خاطر زيدا نحبوا نشجعوك ونحبوا ندعموك على الاخر يعطيك الصحه يوسف انت اكزامبل نتاع الشباب الطموح الشباب الناشط اللي يحب يخترع ويحب يقدم بهالبلاد العزيزه الغاليه دونك كلمه الختام ليك انت يوسف.
1: كلمه الختام نحب نشكر والدي بابا وامي نحب نشكر العباد اللي امنت بالبروجي هذايا واللي خدمت معايا الماكيت زيدا ميرسي دافونس لاي عبد باش ينفستي معايا في البروجي هذايا واللي يحب يكون بارتنير باسكو اون فا باسي بار دي فاز دي اون فاز دو تيست دونك لي تيست لي زونتربريز اللي تحب تحط عندها لو بروتوتيب بلوتو الام في بي لا فاز بلو ديفلوبي دو بروتوتيب تحطوها عندها نعملوا نحن لي تيست نتاعنا باش نشوفوا لي ديفو قبل ما نبداو في الفونت معناها دونك فويي مو كونتاكتي و ميرسي موزايك بور l'opportunité.
0: مرحبا بك في كل وقت قديش نورتنا واحنا الحقيقه فيغ بك انت وبالشباب اللي كيفك شباب نورات يعطيك الصحه دونك كان معنا يوسف الزريبي 16 سنه كهو يقرا في ليسي بيلوت عنده ان بروجي ايكولوجيك احكي عليه وبطبيعه اللي يحب يرجع على فيديو ينجم يلقاها على باج موزايك شوف فيسبوك كلوب ويكاند ويكاند وسيرتينمون برشا تلامذة طلبة راهم على أعصابهم توا ستريسي على خاطر الامتحانات على خاطر سومين بلوكي تحية ليكم رانا نخمو فيكم برشا برشا بون كوراج وبون ريفيزيون ليكم انتوما وإن شاء الله تفرحونا بمعادلات هايلة على الآخر توت سويت بوسي وننسى اللي كان على موزايك كافيه في كلوب ويكاند احنا مازلنا معاكم للخمسة

0: دي انترنيا على موزايك اف ام في كلوب ويكاند اي توت سويت سكيل ديسكفري. سكيل ديسكفري واليوم سكيل ديسكفري لقيناها في زوز مواعيد وكان بعد ما تعرفنا على موهبة الاختراع اترافير لو جون يوسف اللي تفرجنا فيه قبليك وسمعناها قبليك عمل ان بروجي ايكولوجيك وتو جاب حذينا شاب عنده موهبة التقليد. تعرف برشا على السوشيال ميديا بتقليد الليغابور بتقليد المعلقين متاع الكورة. ضيفنا اليوم هو محمد ريان الغربي. أهلا وسهلا بيك.
1: السلام أساس.
0: مرحبا بيك. دونك ريان 20 سنة من الكرم. هي وانت مغروم بالتقليد.
1: مغروم بالتقليد من عمري 8 سنين.
0: هي
1: قلت في المعلم والمعلمة.
0: هي
1: وكبر بيا معناها الفن والموهبة معناها نقلت في المعلقين نقلت في الرابيرات.
0: بيه ولوين تحب توصل بغرامك؟
1: ان شاء الله معناها نوصل نمثل في تلفزة نمثل في مسلسل. ان شاء الله معنا.
0: بيه حلو الاوتفيت نتاعك اليوم لونيت ودنيا عامل هكا اوتفيت نتاع عرفتك
1: شباب. هذاك العمر
0: هذاك هو العمر 20 سنة
1: هذاك الوقت
0: انا معنى ما عادش يشرق علي انا
1: تخرج تعمل من
0: الفل شباب ما عادش يشرق على الوالدة تجب تلبس هكا الوالدة ولا لونيت هكا لا لا خاطيني هذا فازت تعرينا هكا وديما هكا لونيت وعاملهم هكا دنيا
1: فازت
0: وفازت بيه. اوكي انا متشوقه باش نسمع التقليد نتاعك. انا عملت لك ليستا. انت حاضر ولا ساعه حاضر روحك ولا بيه؟ انا عملت لك ليستا. نبداو باللي غابور مثلا نقولوا احنا حسي
1: اي مريض مخدر على اعصابي حافيه نجري على الكزاز حبوني نحارب اصحابي ان شاء الله ذاك حد الباس بين اهلي وهذا ترابي اي من البطحة للكياس بتبيعتي مع الحجر بتبيعتي مانيش هراس نوم تراني كان متبسم حتى كان بالرسمي مشرشي رب ربي يجيب بالقسم بتي انا ندور في المرشي
0: تقشير
1: كبرنا ما تبدلناش شوفوا في عبيد تبدلت اتوتوت ما فهمناش رجلها بالحبس تفدلك السيجارو بلاش من فضلك زيد فضلك السيجارو بلاش من فضلك زيد فضلك السيجارو بلاش من فضلك جينا باش نفك الحمام برا انت وساتلك
0: نوردو اعطينا نوردو
1: لكميت وليلي واساني وما هناني يا دنيا يا دنيا ومن سيت فراق وخياني والوحش كلاني وغرفني يا هالدنيا لك ميت وليلي واساني وما هناني يا دنيا هالدنيا ومن سيت فراق وخياني والوحش كلاني وغرفني يا هالدنيا
0: بيه. شو من لي رابور نمشيو فيه خاطر ما تعرف فما الوقت نمشيو للتعليق سورتو التعليق الرياضي اللي انت تعرفت بيه على تيك توك تعرفت بيه على الانستغرام. هات نبداو بعبد الرحمن العش.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين على قناة الوطنية الأولى مباراة كأس تونس بين النادي الرياضي صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. تشكيلة النادي صفاقسي أيمن دحمان في حراس المرمى على اليمين حسام بن علي في اللكس حمزة المثلوثي وبجانبه ريان الدربيلي على اليسار علي معلول لاعب السابق للنادي الأهلي شيخ الأندية التونسية الأهلي المصري.
0: نتعداو الرؤوف خليف. رؤوف خليف
3: كوينتري ممتاز في الاختراق هذه كورة جارث بيلي سلام وينو جارث بيل شيت شيت جارث بيل ربع شيت شيت جارث بيل يدخل منطقة الجزاء وجول جول جول جول جول جول جول جول جول كل الدلالة كل الجميل جارث بيل.
0: حفيد الدرج
4: هذه كرة عن صليب يمرر لوديغارد رجعت كرة عند باكايوكو ساكا لجابرييل مارتينيلي اه يا جابرييل اه يا جابرييل راح تصور على جابرييل مارتينيلي ولكن العارض تدخل اه يا جابرييل لو مرت جابرييل خيسوس
0: ضاعت الكرة ضاعت الكرة. به نمشي والخليل خليل البلوش.
5: كرة تمر إلى عيرك سنة إلى الصون. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جنة جنون الكوري جنة جنون الكوري. بأقدام الصون ولا أفراح تنتشر في توتنهام ولا أحزان في بيوت السيتيزن. الله الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: فارس عوض
5: كرة تمر إلى بيربا إلى سكورس تمريرة راني استلام كنترول عرضية روني. الله مستحيل مستحيل هذا لا يحدث كل يوم هذا لا يحدث كل يوم لا يحدث في كل موسم

0: هذه كرة نقلة بينية كفارة سخيلة يتقدم يمررها الكرة لأطرف حكيمي. أطرف حكيمي ماذا يفعل بالكرة لفيتينيا؟ فيتينيا يستلم يراوغ فيتينيا. فيتينيا يا سلام يا سلام يا فيتينيا. الله على البي اس جي الله على البي اس جي. جول جول جول.
1: معلق البيس طالب خو
2: It's a Manchester United. It's a Rooney. Oh, Rooney's winning. It's a shoot. Oh, yes. Unbelievable. It's goal for Manchester United. 1-0 Manchester United.
1: Beh, عطيني معلق انجليزي نمشيو فيها هذه الحكاية. عجبتني.
3: Oh, it was a well, Mio Ming. It's a Manchester United. It's a free kick. It's a Rashford. Oh, man. Oh yeah, it's 1-0 Manchester United.
1: أي نخرجوا من العالم تاع المعلقين تاع الكورة نمشيو للناشيونال جيوغرافيك. مثلا نحب باكزومبل هكا دوكيومونتير تاع أمن المطارات.
4: مطار سان باولو البرازيلي الدولي أكثر المطارات ازدحاما في أمريكا الجنوبية ويخدم أكبر مدينة في القارة. تحديا يتخطاهم كل التحديات الأخرى. وثائق مزورة.
3: أريني جواز سفرك.
4: والممنوعات.
3: نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات.
4: هنا البرازيل أكثر دولة يتم فيها تهريب الممنوعات. نمر الآن إلى بوغوتا. بوغوتا في كولومبيا.
3: لقد كنت أعمل في بوغوتا في أمن المطارات. لقد كان عمري 32. لقد كنت أعمل ليل نهار في المطار.
5: أوكي تركب بوكاروكاتو.
3: لقد كنت أعمل ليلا نهارا في المطار وكانت الكوكايين في كل مكان تدخل من اليمين واليسار.
1: نختم بسمكة تونة العنيدة. دوكيومونتير متاع سمكة تونة العنيدة.
4: يا جورج تعال إنها هناك. يا رفاق يا للهول إنها سمكة تونة كبيرة.
3: مقاطعات الكندية البحرية مركز طبيعي للأسماك التونة الزرقاء ذو زعنفة الزرقاء أحد أكبر الأسماك في محيطات كندا. لقد كان أصطاد التونة حتى في أحلامي.
4: لقد كنت أصطاد التونة وكنت أحلم بأنني أصطاد سمكة كبيرة ولكن قد حالفني الحظ بأنني اصطدت سمكة قرش.
3: أنا جون رئيس لعمري 35 سنة مقيم في مونريال وأشجع البرسا في كندا.
1: يشجع البرسا في كندا.
3: مونريال في كندا وشجع برشلونة.
1: سي بون تعرجعنا تو مدريين. يعطيك الصحة ريين فريمون نورتنا بالحق. عندك موهبة انكرويابل معناها يعني ما شاء الله عليك. تو الناس كي يسمعوك هكا تقلد شنو يقولوا لك؟
5: قولوا لي ما شاء الله عليك تبارك الله عليك وعلى تجيبها بالضبط. كارثة ديما يقولوا لي راك بالرسمي كارثة
1: أكثر كلمة معنا. ومن هنا طلع اسمك
5: الكارثة.
1: الكارثة هكا ولا
5: أنا سميت روح الكارثة.
1: أنت سميت روح الكارثة هكا. هاو به الناس اللي يحبوا هكا يتبعوك وين نجموا يلقاوك؟
5: يلقوني في السوشيال ميديا انستغرام تيك توك فيسبوك. إن شاء الله باش نعمل يوتيوب. إن شاء الله باش نتطور معناها.
1: به
5: ان شاء الله.
1: المهم اسمك الكارثه مش محمد رين الغربي. الكارثه
5: يلقب بالكارثه. الاسم يلقب بالكارثه.
1: والكارثه على شكون يحب يسلم؟
5: نعم
1: على شكون يحب يسلم الكارثه؟
5: نقدم تحيه اللي تعبوا معايا معناها امي وبابا. نقدم لهم تحيه كبيره جرون ريمرسيمون. صحابي وعائلتي وناس القراب والناس اللي تعرفني.
1: شنو تحب تقول لامك يا بحذين؟
5: أمي معنا إن شاء الله ربي يفضل لي إن شاء الله تشوفني ما خير معنا إن شاء الله نقدم أنا تشوفني الفوق
1: ربي يفضل لك إن شاء الله. يعطيك الصحة.
5: شكرا على الاستضافة.
1: مرحسي مرحبا بيك. دونك محمد ريان الغربي كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور. سكيل ديسكفري. اي تو تويت نخليكم مع جي بالفن ويلي ويليام بيونسي في ميغانتي على موزايك اف ام في كلوب ويكاند.

0: وديما قاعدين نشجعوا وندعموا الانشطه اللي يعملوها الشباب. وفي الاطار هذايا باش نحكيوا على بروجي اسمه سمول بيز بوست، والاكثر تفاصيل جاوب حدانا سامي جرمون، هو رئيس سابق للغرفه الفتيه العالميه بقرطاج، واميمه سالمي نائبه رئيس مكلفه تكوين وتطوير. اهلا وسهلا بكم، نورتونا.
1: يعطيك الصحه،
0: مرحبا بكم. دونك نبداو معاك انت سامي، نحكيوا على جي سي.
1: جي سي، يعطيك الصحه. دونك حبيت نعود بالذكر على الغرفه الفتيه العالميه اللي هي عندها اكثر من 111 عام في العالم، موجوده في اكثر من 100 دوله، وفي تونس عندها 65 سنه بالضبط، وتخدم جينا المو على القياده والتطوع وصناعه التغيير. دونك غرفه كرتاج هي واحده من 160 غرفه محليه في تونس اللي تنشط في منطقه كرتاج وسيدي بوسعيد، ونخدموا كيف كيف على تنفيذ المبادرات ومشاريع وتكوين الشباب وصناعه التغيير ورياده الاعمال بالشراكه مع ديما مع المجتمع، مكونات المجتمع المدني والمؤسسات العامه والخاصه. دونك احنا نمنوا اللي احنا مش قاعدين نصنع في قيدين الغد فقط، احنا نصنع في القيدين تاع تو والريدين تاع تو. هذاك علاش احنا ديما نحرصوا على توفير فضاء ملائم الى لتنميه المهارات للقياده والتواصل واداره المشاريع، وتوفير الفرصه لتحويل افكارهم الى مبادره ذات تاثير ايجابي ومستدام كما سمول بزنس بوست اللي زينا باش نحكيو عليه اليوم.
0: فوالا، واللي اميمه باش تحكي عليه باكثر تفاصيل. نورتنا اميمه.
2: وبيك عايشك. دونك سمول بزنس بوست الفيرسيون الثانيه نتاعو عملوا كنا بحدك زيد في نفس النهار هذايا، وهذاك علاش جبت لك ام سيت كادو بما انه زيد اني بخسرك.
0: يا ميرسي ميرسي وحليها، ميرسي بوكو. عايشكم
2: صحه. دونك سمول بزنس بوست هو ان بروجي 100% انتربرونيريال، يخدم على لاكس parmi les quatre piliers في جي سي عندنا لاكس دونتربرونيريا. دونك سمول بزنس بوست ديجي للعباد اللي عندهم دي زيدي دو بروجي، والا عندهم دي سمول بزنس ومش عارفين كيفاش باش يطوروا فيه، ولا كيفاش باش يكملوا في البارتي جوريديك وفينانس والحاجات هذوما الكل يوليو توا معقدين نجمو نقولوا نوعا ما. دونك خممنا انه علاش ليه ما نعملوش ان بروجي اللي يعاونهم باش انهم يحطوا البروميير با نتاعهم وتكون امورهم قانونيه نجمو نقولوا. دونك من هنا جات ليديه نتاع البروجي عم ناول سنه حبينا نزيدو نطوروا فيها اكثر ونكملوا فيها. دونك حبينا انه نعملوا اون دوزيام فيرسيون باش نحافظوا على نفس لي فورماسيون نتاع عم ناول اللي هما الماركتينغ ديجيتال جوريديك فينانس البي ام سي ودوتغ فورماسيون. دونك جوست حبينا نطوروا فيه اكثر بعد عم ناول حصلنا فيه البروجي، واخترنا انه باش نعملوا سنه على نهارين مش اربع ايام. دونك باش نقصروا في المده نتاع النهارات وباش تحصل فايده اكثر في لي فورماسيون. دونك باش يكون انت لو 22 و لو 24 جوان في ان كولابوراسيون افيك ابي المرسى. دونك هذا هو البروجي.
0: باهي، والناس اللي انتريسي ويحبوا هكا يعرفوا اكثر معلومات كيفاش نجموا يتصلوا بيك؟
2: ينجموا يكونتاكتيونا على لي باج نتاعنا كسوا انستغرام ولا فيسبوك ولا لينكدين جيسي كارتاج، ونجموا حتى يبعثونا ميساج في البريفي على لي ريزو سوسيو نتاعنا.
0: تري بيان، يعطيكم الصحه، بون كوراج ليكم انتوما، كل عام تنورونا، مرحبا بكم في كل وقت. دونك كان معنا سامي واميمه سامي في بالي انا. ميرسي، عايزكم لكي ميرسي. فوالا، وكل عام وحي بخير كل واحد بيان سور يحتفل بعيد ميلاده اليوم، وكل يوم مثال شاكا، كل يوم احنا قلوبنا كبيرة على الاخر. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي ليك انت، حتى انت تغو كيفي انا بلاكي توت سويت. محمود التركي عاشق مجنون على وزيك فين في كلوب ويكاند.

0: قديش فيها جود فايبس الاغنيه هذيا سابرينا كاربانتر سمعتوها في مان شايلد وبها نكون وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبه لليوم. ميرسي اللي تبعتونا مساعتينا غو ميرسي لبلاكي في الاخراج التقني اليوم كان معنا حسين في الاخراج الرقمي. بعد لحظات تلقاو هيبه في الاخبار وبالنسبه لي انا سوسن الغريبي تلقاوني الجمعه الجايه ان شاء الله في كلوب ويكاند جديده على موزاي كافي مالي باي تشاو.
1: ساعة فن ساعة ثقافة وأكثر ساعة كولتور بلوس كولتور بلوس آخر الأفلام أقوى الموسيقى مسرح كتب وكل الفنون نوستالجيا ترجعك الأحلى أيام أحلى أيام من 2 للجمعة من 8 للتسعة متاع الليل كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامي
2: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايكا فام
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
4: موجز الأخبار أهلا بكم. التدخلات الرقابية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر وذلك بعد تكثيف عملياتها الرقابية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى. المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي توصي كبار السن بعدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية والسكريات خلال فترة عيد الأضحى مؤكدة أن الحالات الاستعجالية بالمستشفيات العمومية تتفاقم بدرجة كبيرة خلال أيام العيد لكبار السن بسبب أكل غير متوازن. والمختصة تشير إلى أن الحالات الاستعجالية تتوزع بين ارتفاع حاد لضغط الدم وارتفاع السكري والجلطات القلبية والدماغية والإمساك الحاد داعية إلى الانتباه للحيلولة دون حدوث هذه الأعراض باعتبار أن أجسادهم لا تتحمل كميات كبيرة من اللحوم والدهون. من المنتظر أن تحتضن تونس المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يومي 29 و30 من مايو الجاري والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية وفتح آفاق جديدة للتفكير الجماعي بشأن مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. في أخبار العالم بنيامين نتنياهو يقول إنه اتفق مع الرئيس ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي عبر تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من إيران. ونتنياهو يقول إن ترامب جدد تأكيده على حق كيان الاحتلال في الدفاع عن نفسه في مواجهة التهديدات بجميع الساحات بما في ذلك لبنان. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحذر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو حليف روسيا من التورط في حرب موسكو ضد أوكرانيا وفق وكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس موزايكا فام.

0: Récap sport. Récap sport. Récap sport. Dimanche. كل الأحد من 5 إلى 8 تحليل. ماكيلوني.
1: مساء النور، مرحبا بكم في ريكاب سبور. كالعادة كما سنستو من 5 نتاع العشاء حتى للثمانية نتاع الليل في ريكاب سبور. اليوم مش نتابعوا مقابلات كاس تونس الدور نصف النهائي. زوز مقابلات يتلعبوا في نفس التوقيت في زويتن. شبيبة العمران ضد الترجي الرياضي التونسي، وفي الطيب المهيري نادي صفاقسي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. لحظات وباش نمشيو للزوز ملاعب هذوما باش نحكيو زاد على كرة اليد وانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد وقرار الهيئة المستقلة للانتخابات. شنو صاير بالضبط بعد ان شاء الله في ساعتنا الثالثة. كيف كيف باش نحكيو باسكت ونتابع مشاركة النادي الافريقي في البال والدور ربع النهائي ضد أهلي بنغازي الليبي. اليوم رافقني في التحليل الفني محمد سلامة. مرحبا حما.
2: مرحبا مكي، مرحبا بالولاد الكل وجميع المستمعين والمشاهدين.
1: كريم العواذي، مرحبا كريم.
3: مرحبا مكي، مرحبا بالحضور والمشاهدين والمستمعين.
1: زيد في الإخراج، عبد الناصر في الإخراج الرقمي، ومكرم في التنسيق الهاتفي. البداية مع ملعب زويتن. أحمد عادلة حاضر في انتظار يكون معنا فتحي بوجناح بعد لحظات. أحمد عادلة موجود معنا من زويتن. مرحبا أحمد.
4: مرحبا بك مكي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا بوزارة الملعب شادي زويتن. هوني الترجي الرياضي متقدم بعطين 70 دقيقة لعب أمام شباب بيت عمران بهدف اللي اشتفر هدف كسجل دانو بعد عمل كبير من حمزة رفيعة. هو حتى لقطة فيها شوية هكا مزحة لأنه دانو كانوا جز حمزة رفيعة حد ياخذ من عنده الكرة، ومن بعد شوتها بالاكستيريور بتبيع حتى الكرة في شباك منتصر الفريق حارس مرمى شبيبة العمران. في المقابل الحقيقة شبيبة العمران مش شبيبة العمران شفناه في مباريات الفرطة، يبدو كونه فيزيكمون مش كما العادة الحق، وذلك علاش تم تقريبا 3 تغييرات صاروا منذ بداية المباراة في تشكيل شبيبة العمران. خلف شهاب الزغلامي ومحمد العسكري، ومعهم منذ قليلا الجوين 3 تغييرات هجومية. خرج بليل التويتي لاتاكون دو بوانت، خرج الزويغي عمر، وخرج زاد محمد امين بن عمر. في المقابل الترجي التونسي تبع اللقطه هذه يعني خطيرة شويه، دانو ياخذ الكره يرجعها للخلف ريتري، ولكن ما ثم حد من اصحابه. دونك بالنسبه للترجي التونسي التغييرات كان قام بهم في الدقيقه 63 كريستيان براكولي، اوكبيلو خذا مكان جاك ديارا، وهيثم ضو خذا مكان شهاب الجبالي. بالنسبه للمباراه عموما كمان حاجه تذكر بخلاف الفرصتين ثلاثه اللي صاروا يمكن في اول ميتون، واهمهم فرصه في اخر الدقيقه من الشوط الاول كانت لشباب العمران، وتدخل كان حاسم من امان الله من ميش، وكانت ثم حتى مطالبه بضربه جزاء لكن الحكم قال ما ثم حتى ضربه جزاء. ثم قبلها كانت لقطه لتجوز شويه تدخل من سامي الهمامي على فلوريون دانو، طالبوا من لاعبي الترجي بضربه جزاء، ولكن اتضح كون الكره الفوت كلها صارت على الخط، وخلا فقط انذار سامي الهمامي وشرقه حمر لانه كانوا معاه زوز ملاعبيه من خط دفاع شباب العمران. في المقابل فماش حاجه كبيره تذكر.
1: سامحني نرجعوا لك بعد لحظات لانه يظهر لي فما جديد في صفاقس. خلينا نمشي فتحي بوشناح. فتحي
5: اهلا بك مكي انت ومحمد كريم وكل المستمعين في الموزايك. نلعب دقيقه 75 والنتيجه لحد الان النادي الرياضي الصفاقسي يعني مركب بوتو دقيقه 73 عن طريق الدربالي. نستناو التاكيد من غرفه الفار، الحكم ماشي يمشي توا غرفه الفار، الحكم وليد المنصري ماشي يمشي لغرفة الفار باش يشوف ويأكد شرعية هدف الدربالي ولا يلغيه. دونك النتيجة إلى حد الآن دقيقة 75 تقدم ترجي الجرجيس بهدف لصفر هنا في ملعب طيب المهيري. البونتو تسجل في دقيقة 36 عن طريق خليل قصاب بعد تمهيد من شوشين. دونك الحكم توا مشى باش يشوف اللقطة يشوف ثم مخالفة ولا لا ويأكد شرعية هدف الدربالي باش يعدل النتيجة ولا
1: فتحي.
5: لا
1: فتحي هي مخالفة أو مسألة تداخل في الـ في الـ في الأورجو؟
5: هو على أساس لحد الآن على أساس تداخل في الأورجو، لكن استناو احنا توا لانه احنا موجودين في المنصة يعني في الوسط نشوفه على أساس انه يحتسب أورجو، لكن انه مشى لغرفه الفار يعني اذا كان ثم اورجون بيصير كان مشي يلغيه من غير ما يمشي يرجع الفار.
1: لا لا لا فتحي يعني اللقطه اللي في التلفزه هو انه مش اللاعب اللي سجل الهدف لاعب اخر، هل تدخل اللاعب هذاك ولا لا، والا فما لقطه نتاع مخالفه جوستومون دونك لهنا هذاك اللي قاعدين شفنا الايماج في التلفزه في انتظار القرار نتاع الحكم. مازال ما قررش فتحي،
5: مازال ما قررش وليد المنصري، مازال يراجع في اللقطه مع غرفه البار، غرفه البار اللي فيها مجدي بلاغه وزيد الضويوي، وهنا ننتظر اللحظات هنا اما ندر الاجراء في عدل ولا يواصل الترجي متقدم في النتيجه الى حدود الدقيقه تقريبا 77. جوج تشكيلات مكي يعني كان ذكروا به بالنسبه الترجي جورجي الدين سيرفي كان حارس مرمى مع غوما ديالو لم تدرجيني بافلاوي الكوني خلفه غسال ما عرف يخليه القصاب خرج وخل مكانه هادي فوزو ودافي بروي مؤمن الرحماني وماتيس سيسيان خرج ودخل بلاصته بالضبط. بالنسبه لتشكيله النادي الرياضي قالوا حارس مرمى على اليمين دربالي، على اليسار بكار، محور الدفاع المسلوسي مونديكو، نص ميدان حسن مادو خرج في صوره ثانيه في البلاستيكو بالوادي، محمد رابيسي في راس كوحي علي معلول، والهجوم فيه متيبا وعمر بن علي، ونسكرا الحكم الغى شرعيه هدف الدربالي، دونك تقعد للنتيجه تقدم ترجي الجرجي بهدف لصفر الى حد الان تقريبا قبل اكثر شويه من 10 دقائق على نهايه المقابله في وقتها القانوني. اذا الحكم يلغي شرعيه هدف الدربالي ويخلي النتيجه هكا تقدم ترجي الجرجي هدف لصفر، البونت ونذكر به دقيقه 36 عن طريق خليل القصاب.
1: واضح بيت نرجع لك
2: صعيبه برشا العمليه الحقيقه، الحكم عليها ماهوش سهل.
1: ما نعرفش شفنا السيف الشرفي بيزار التصرف وكأنه وقف
2: في اللقطه نتاع الهدف بالراس من الدربالي وكان موجود يد بالوي في موقع تسلل قدام الجارديان، هل اثر ولا ما اثرش عليه؟ انا قلت لك الحكم عليها صعيب وصعيب برشا.
1: اونتوكا التصفيره نتاع الغاء الهدف زفروا بسبب التداخل في
2: التداخل
1: في في اللعبه. تنرجعوا بعد لحظات الفتح بوجناخ، نرجعوا لاحمد عداله في ملعب الشادي زويتن. احمد سامحنا اخويا قاسين عليك بيان سور، فما حاجه جديده في ملعب الطيب المهيري في صفاقس، دونك نرجع معاك نكملوا معاكم بعد ونعاودوا نرجعوا مع فتح بوجناخ في ملعب الطيب المهيري. دونك في ملعب الطيب المهيري 78 دقيقة لعب، تقدم ترجي رجيس 1-0. عندك أحمد في زويتن.
6: مرحبا بكم جديد. كما كنت نحكي هذا مش حاجة كبيرة، تذكر دونك وصلنا 78 دقيقة لعب، حكيت على التغييرات شهاب الزغلامي محمد العسكري وأنور جويني، ثلاثة تغييرات هجومية كان خذاو مكان بلال التويتي، عمر الزواغي ومحمد أمين بن عمر. بالنسبة للترجي التونسي وبيلولي كان موجود على بنك البدلاء بدل ماتش على البنك، خذا مكان ديارا اللي تحرك شوية في الشوط الأول، في الشوط الثاني كان أقل ما شفناش برشا على الكورة الحقيقة، خلى مكانه دونك ديارا إلى أوكبيلو وهيثم ضو خذا مكان شهاب الجبالي ثقة 62 هاي تمزولي كان منذ تقريبا دقيقتين وقت اللي خديت الخط كان قريب، كان وراء فرصة للترجي التونسي دخل 18 من الجهة اليسرى، عمر تري الكرة تجي قدام دانو، دانو يحاول يحطها في الشبكة ولكن الحقيقة مرة أخرى منتصر ديسيزيف قدام دانو، دانو اللي اتحرك عكس لاعب آخر أجنبي موجود على الميدان اللي الحقيقة مردود باهت جدا وموش قاعد يعمل في حاجة كبيرة برشا ومازال ما خرجش هو تو عنده الكرة، نحكيه على ياساسي، ياساسي يدخل 18 يعطي كرة لدانو، دانو دانو دانو دانو ويصدرها بكل قوة الحقيقة تقريبا منتصف سويسي، اللاعب هذا هو اللي بعد الكرة قبل ما توصل لمنتصر السيد الطير هذا منتصف سويسي، بالفعل هو اللي بعد الكرة تمشي كورنير، كورنير باش ينفذها يان ساسي، يان ساسي كورنير هذا على يسار منتصر السيد باش ينفذ الكورنير هذا، حكيت على يان ساسي الحقيقة تحسوا أمواندغي برشا فيزيك مو مش حاضر، حتى بسيكولوجيك مو تحسوا مش حاضر، ذكروا شو اللي صار الكل دوك دانو البليتو ياساسي كان حتى على انستغرام قال لي اخر مباراه ليا وضح كوني في الشامبيونات، وضح كوني في الشامبيونات مش العب الكوب، الكرة عند انور الجويني، انور الجويني مع بيلو، بيلو شنو يجي حمزه رفيعه بدات الكرة عند انور الجويني تمشي للجهه اليمنى تمشي لبلال مقنم، واحد من اخطر لاعبيه من افضل ومن احسن لاعبيه خفيفه العمران في الموسم هذا يحاول يمشي لقدام لكن تتفك الكره. ثم تغيير اخر منتظر حتى نشوفوا شكون في فلنا نتابع الكره دي. دانو 18 فاس فاس لمنتصر السيد مره اخرى. منتصر السيد الحقيقه اقوى وافضل بكثير من دانو. يقصل الكره دي دانو يبقى ملقى على ارضيه الميدان ومنتصر السيد يحاول بعد الكره يخرج من الكاج نتاعو تمشي له بلو حاب يشوت وحاب يباغت بما انه منتصر السيد خارج الكاج نتاعو وياخذ كره سامي الهمامي تقفل اللعبه بالنسبه لي تقفل اللعبه بالنسبه للمباراه بالنسبه لاسعاف بطبيعه لانه فقط حبيت نثبت زوج تغييرات باش نعطيك زوج تغييرات نخليك الخط هيثم الخميسي باش يدخل وسهيب العبدلي هيثم يلعب بيفو يلعب اكسيال وزم بعضهم وبوليفانو بطبيعه وسهيب العبدلي باش يدخل في اللحظات هذيك. تحب نعطيك بلاصه شكون ولا تاخذ خط كما
1: تعرف اكيد اعطينا ما كان شكون كان يصير التغيير احمد سينو
6: مازال بالشبطه شويه التغيير مازال بالشبطه شويه التغيير
1: طيب نرجع لك بعد شويه فقط بالنسبه للقطه نتاع جاك ديارا مش اللقطة يعني تغيير جاك ديارا يبدو أنه هو طلب التغيير أحمد
6: ما ريتش الحقيقة طلب التغيير ولا
1: طلب لا لكن طلب التغيير شفنا الإيماج في التلفزة طلب التغيير
6: أنا حقيقة هوني ولا ينجم يكون
1: شمس عليك وفي البلاصة اللي انت فيها موجود في الملعب فقط عملوا هو مزوم على اللقطة هذه دونك كان جاك ديارا هو اللي طلب التغيير. تعالوا نرجعوا للتفاصيل التغييرات كيف باش نمشيو لملعب الطيب المهيري في زويتن دونك 82 دقيقة لعب في الطيب المهيري تقدم الجرجيس ضد سي اس اس 1 بلاش و81 دقيقة لعب في ملعب زويتن تقدم للترجي ضد شبيبة العمران 1 بلاش ويبدو انه زاد فما تعالوا نرجعوا يبدو انه فما باش يصير تغيير الدانو فاصل ورجع
7: حتى 31 ماي 4 رولو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم 2 رولو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معك
0: ريكاب سبور كل احد من 5 ل 8 تحليل ماكيلوني
1: بيه خلنا نرجع قبل ما نمشيو لزويتن نشوفوا هل صارت تغييرات ويبدو انه دانو ما نعرفش باش يواصل ولا باش يخرج احمد
6: باش يغادر دانو باش يدخل مكان واشرف الجبري في المقابل تغييرات صهيب العبدلي وهيثم الخميسي مازالوا ما صاروش لكن دانو ها قدامي قاعد يمشي معناها ماهوش باش يكمل المباراه حاول نسمع شنو يحب يقول لانه الحقيقه يبدو كانوا غاضب يا اما متدخل نتاع منتصر السيد ولا من حاجه اخرى لكن غاضب طالب كانوا يرجعوا للفار ولا اكزاكتومون عمل اشاره بيدي طلب من الحكم كان يرجعوا في الفار للفار في اللقطه بتاعه هو ومنتصر السيد وذاك علاش هو غاضب. في المقابل اشرف الجبري هو اللي باش يدخل مكان دانو هذا تغيير كونفيرمي ومؤكد في انتظار التغييرات نتاع شيبت عمران خليك الخط مكش
1: وفما فار ولا فماش فار احمد
6: ما فماش واقف اللعبه خلينا نشوفوا الحكم موجود بحذا منتصر السيد يبدو كونه مش ثابت يستنى في الديسيزيون من غرفه الفار شنو بيصير قاعد بحذاه منتصر السيد قاعد بحذاه لاعبين شبيبة العمران ما سمح حتى ملاعب من الترجي الرياضي التونسي بخلاف طبعا كوناتي حسني النيلي قاعد يستنى في الاشاره من غرفه الفار خلينا نتبعوها اللقطه ذي لانه مازال حتى تغييرات ما عطاش الاذن باش تصير تغييرات يطالب طبعا شنو باش يصير يمشي للفار وباش نحاول
1: نكملوا معاك اللقطه
6: شويه هاي خلينا نحاول نقرب شويه شوفوا شنو باش يصير بالضبط بالنسبه للفار وسط لاعبي العمر حقيقه ماشي احتجاج برشا فير بلاي عبد السلام بوحوش نشوف عبد السلام بوحوش وين الساعة عبد السلام بوحوش قاعد على البنك ما تحركش المرة ذي مشي شركة الفار ملعبية الترجي وبنك بدلاء الترجي كيف مشاو الفار تقريبا من مرات القلائل مكي ومحمد والولاد في الاستديو اللي ما تشوفش فيها حظبة قدام الفار لا من الفريق هذا لا من الفريق ذاك دونك حسن النيلي قاعد يثبت تشوف اللقطة ذي في الفار ونتصور كون اكيد قاعدة تشوفها تتعدى عندكم زادة اللقطة في التلفزة حسن النيلي قاعد يثبت في اللقطة ذي قاعد يشوف في الفار واخو وقته يثبت مليح
1: التثبت الاول يا احمد ثبت في اللورجو ما فماش اورجو من اللون بعد قاعد يثبت في اللقطة نتاع التاك
6: قاعد يثبت في اللقطة متعتاكل في الديويل ما بين فلوريون دانو ومتصرف فيه
1: بالضبط هذا هو
6: اوكي
8: عبد السلام بوحوش خرج من البنك بون موش ماشي الحكم لانه عبد السلام بوحوش نحكيوا عليه بعد الماتش لانه ستار نتاع الماتش هذا لانه الغنيات والاهازيج في الجمهور الكل هذول على عبد السلام بوحوش اليوم لانه كلهم ولاد حومتي كما قالهم الفيديو تقطع على سبور باي موزايك قالهم راكم كلكم ولاد حومتي ورانا كنا باش نتلاقاو في الليل دونك حسني الليلي قاعد يثبت في اللقطه هذه قاعد يعمل في مشاورات مع الحكام في غرفه الفار شنو باش يعمل مازال ما خذاش القرار نتاعو مازال قاعد يثبت اكثر عمل الخطوتين التالي وكانه باش يمشي للتيران دخل للتيران شو باش يعمل حسني النيلي ياخذ الديسيزيون نتاعو باش يقول ما سمحت شيء بالنسبه للقطه هذه ترجع الكره عند شبيبه الرياضيه بالعمران وتغييرات مازال ما تمتش رجع لك الخط
1: يعطيك الصحه دونك احمد من ملعب شادي زويتن 85 دقيقه لعب شبيبه العمران الترجي الرياضي التونسي تقدم للترجي 1-0 من ملعب زويتن الملعب الطيب المهيري مع فتحي بجناح مباراه النادي الصفاقسي وترجي الرجيس فتحي مرحبا
5: مرحبا بك ماكي مزيد 86 دقيقة ولا تغيير تقدم دائما أن ترجي الجرميسي يقدم عن النادي الرياضي الصفاقسي تم تغييرات شفناها في صفوف الفريقين بالنسبة محمد رابلسي خرج خلال مكان عمر طيفور كيف زاد تم تغيير آخر جمال مطيبة خرج خلال مكان محمد صالح المهبي وثم ولي أنانا زاد كيف دخل سوا تقريبا في الوقت المتبقي الخمسة دقائق المتبقية المدرب محمد الحكوكي يحب يلعب الورقة الهجومية لكن ترجي الجرجيس منتشر بالكدا يعني قاعد يعمل في دي كونتر سرع برشا خصوصا عن طريق مؤمن الرحماني مكي إشارة تعرف أنه بالنسبة الهدف ترجي الجرجيس يعني تمت فيه مراجعة الفار لأنه الحكم في البداية ما احتسبش الهدف خليل قصار بعد الفار أكدوا بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي دقيقة 62 بالوافي وفر أسيست حلوة لعمر بن علي عدل للنتيجة لكن الحكم ألغى شرعية الهدف هذا وكيف زاد بعدين ألغى شرعية هدف الدربالي بعد مراجعة من البار ترجي الجرجيس الحقيقة قاعد يقلق برشا النادي الرياضي الصفاقسي ويضغط عن طريق الهجومات المعاكسة عن طريق أديب وجو عن طريق مؤمن الرحماني كيف زاد دافيد روي قاعدين يرهقوا في دفاع النادي الرياضي الصفاقسي وما يخليوش يتقدم باش يعرض الزملاء نتاعهم في البحث عن التعديل المدرب كما قلت لك قام بتغييرات المهذبي طيفور بالوافي اونانا لكن الى حد الان الاداء نتاع النادي الرياضي الصفاقسي الحقيقه بعيد برشا على الاداء اللي شفناه في مقابلات سابقه في البطوله هجمه لترجي الجرجيس عيسار يحاول لكن تماس حكام يقول تماس للنادي الرياضي الصفاقسي عمر طيفور والجمهور يطالبوا يقول السايب الكره في صح عمر طيفور لشكون بكار في وسط الميدان لكن كما قلت لك ترجي الجرجيس ثلاثة في المحور ثلاثة لاعبين في المحور اللي نحكيوا عليهم انا غوما باب ديالو وكيف توا بالكيلاني ومقابل النادي الرياضي الصفاقسي حاول يضغط شكون بكار ولوسايب الكرة أطويلة في الدفاع شكون لكن دفاعه يقطعها دفاع شكون يخلف يقطع الكرة عمر ديفور مجديد ولي أونانا يحاول يراوغ مازال يحتفظ بالكرة رجع الكرة الدربالي لكن الكرة نتاعه ما وصلتش هزمة حاليا لترجي الجرجيس اللي خرج الكرة في توقيت تقريبا 88 دقيقة و44 ثانية يعني تقريبا لعبوا دقيقة الأخيرة قبل ما يعلن الحكم على الوقت الإضافي على الوقت المبدد وكيف قبل ما بيثبت الحال ما نتعرفوا عن النتيجة المشكونة لحد الآن ترجي متقدم في النتيجة وتم تغييرات الرحماني توا مش يخرج تغيير جديد مؤمن الرحماني مش يخرج ومش ياخذ مكانه الهادي جرتيل دونك هذا هو التغيير الجديد بالنسبه لترجي الجرجيس في انتظار التماس الطويل مش يتنفذ للنادي الرياضي الصفاقسي في المنطقه بتاع ترجي الجرجيس قريب اغلب لاعبين النادي الرياضي الصفاقسي موجودين داخل منطقه بتاع ترجي الجرجيس باستثناء حمزه المسلوذي طويله في اتجاه أونانا يصمد لكن الحكم يقول ما ثم شيء ترجع الهزمة للنادي الرياضي الصفاقسي والدفاع متماسك يقطع الكرة وصلت مطالبات بالنسبة لجماهير النادي الرياضي الصفاقسي تقول ثم ضربة جزاء لكن ما نعرفوش الحقيقة هيك عليه تحكي جزاء لاعبين توا على قرار الحكم وسبعة دقائق تقريبا وقت بدل ضايع يعلنوا الحكم الرابع في المقابلة هذه دونك دخلنا في الوقت البديل في الوقت بدل ضايع سبعة دقائق والنتيجه مازال تقدم الترجي هنا في ملعب طيب لميري على النادر الشاقي بالهدف اللي سجله خليل القصاب من الدقيقه 36. كيفاش مشيت تم التعامل مع الدقائق الحاليه السبعه؟ الكره الضغط مازال عند النادر الشاقي، لكن كما قلت الترجي الرزيز تعرف تعمل الهجمات المعاكسه، توا مخالف تمام مخالف والمفروض انذار بالفعل مخالف لفيت اللاعب الترجي الرزيز اللي هو اللاعب اشرف الضيف راوغ ويلي اونانا ياخو انذار. المخالفه في وسط الميدان، الترجي الرزيزي حاول يبحث عن تضعيف النتيجه، الكره لصالحه بس حاول تنفيذ طويله ادي بوجو لكن بكار يقطعها بالراس، ترجع مزيد دافيد روي، الكره عمر بن علي مع اونانا علي معلول طويله لشكون عمر بن علي ياخذها الدفاع ترجي الرزيزي ويقطع الكره في هجمه معاكسه لكن الدربالي هو حمزه المسلوذي يسيطر على الكره وهي بعد الخطر. الكره في وسط الميدان، عمر طيفور يخلص من نادي بيجو والحكم مش يعطي مخالفه للنادي الرئيسي وانذار لنادي بيجو. الكره علي معلول هشام بكار لشكون مونديكو وضغط كبير عليه من نادي بيجو، يرجع كرة علي معلول طويلة عمر بن علي بالرأس يد بلوه في داخل المنطقة وكورته على السباك الجانبي، فرصة خطيرة لكن كرة يد بلوه على السباك الجانبية في دخلنا دقيقة ثانية الوقت بدل الضايع مازالت 5 دقائق ونتعرفوا على النتيجة هنا في ملعب طيب لميري بين الترجي الجرجيسي والمضيف النادر الرشاقي في نصف نهائي كأس تونس. جماهير النادي الرياضي الشافعي كلها هنا وقوف في ملعب كلها وقوف
1: فتحي خلينا نرجعوا نعملوا طلع على ملعب زويتن قداش زاد الحكم وقت بديل وعلى السكور ونرجعوا معاك في طيب المهيري. احمد
9: باش نعطيك مرحبا بك مزيد، باش نعطيك الوقت المبدل زاد 7 دقائق في المباراه وباش نعطيك زاد التغييرات كان قام بهم التغييرات ما حكيناش عليهم والتغييرات اللي صاروا من بعد. دونك صهيب العبدلي خذا مكان عدي بالحاج وهيثم الخميسي خذا مكان علي كسمير، زاد واحد من اللاعبيه اللي قدموا موسم ممتاز مع جياسو قدموا مباراه باهيه اليوم برشا، اشرف الجبري خذا مكان دانو زي كنت دقيقه 87، ثم بعد دقيقتين ثلاثه كان ثم في دقيقه 89 كان ثم الحاج علي خذا مكان ينساس وكيتا خذا مكان محمد بن علي. هذوما التغييرات 7 دقائق وقت ضايع تعدوا منهم تقريبا 2:30 هوني او اكثر شويه في ملعب الشادي زويك.
1: به واضح دونك سكور مازال 1-0 تقدم للترجي الرياضي التونسي ضد شبيبه العمران. نرجع لملعب الطيب المهيري في صفاق مع فتحي بوجناح. فتحي
5: دخلنا الدقيقه 4 والنتيجه مازالت هي نفسها، تقدم الترجي الزرميت بهدف يصفر الهدف نذكروا به مزيد خليل القصاب الدقيقه 36 وأكد شرايطه الحكم بعد مراجعة الفار. الكرة تميز ونانا حمزة المسلوذي مونديكو تقريبا مونديكو حمزة المسلوذي في المنطقة، بقية لاعبي سي اس اس كل في منطقة الترجي جرجيس طويلة لشكون للحارس يعني سيف الدين الشرفي دونك يربح في الوقت سيف الدين الشرفي مازال مرجعات الكرة لشكون الكرة حاليا بالكيلاني طويلة لكن حمزة المسلوثي موجود، حمزة المسلوثي في حوار ويكتب مخالفة بسرعة مونديكو بكر يرجح المونديكو مازال يحتفظ بالكرة مونديكو حمزة المسلوثي طويلة عمر بن علي ياخذ الكرة بالرأس لكن الدفاع يقطعها عادي بيجو دافيد روي التماس يخرج لصالح ترجي الجرجيس في منطقة ترجي الجرجيس وفي توقيت 5 دقائق في الوقت بدل الظهر معناتها مازلتنا دقيقتين ونتعرف على النتيجة هنا في ملعب الطيب المهيري. طويلة هنا من عند اللاعب يعني يسري الظفلاوي لكن علي معلول طويلة تقريبا النادي الذي علي معلول من اليسار بالكرة في الراس تخرج على الجانب القائم الايسر للحارس سيف الدين الشرفي وضيع حكا فرصة كثيرة للنادي الرجل في المنطقة الهجية. دونك دقيقة دخلنا في دقيقة السادسة مع برشا وقت الجماهير كلها كما قلت لك وقوف و بطبيعة الحال هنا النادي الرياضي الشرقي يخيب الأمال متاع الجماهير متاعه، لكن هذا من قسم استحقاق ترجي الدريس إلى حد الآن في المقابلة هذه. تماس لصالح النادي الرياضي الشرقي، حمد المثلوثي، مونديكو، مونديكو تقريبا اللحظات الأخيرة، مونديكو، بكار، بكار نلعبوا الدقيقة الأخيرة في الوقت بدل الضائع، مونديكو، مونديكو أطويلة أطويلة أطويلة في اتزاع عمر بن علي بالرأس لشكون خاطة ورائية توصل إلى فريق سكوحي، فريق سكوحي علي معلول، علي معلول، علي معلول مازال عنده الكرة، طيفور، طيفور يحتفظ بالكرة لشكون سكوحي، سكوحي علي معلول، علي معلول يوزع طويل ثم سكوحي عمر بن علي يصل داخل المنطقة يطالب ضرب الجزاء الحكم يقول ما تم حتى شيء. نقاش وبين عمر بن علي والحكم يقول ثم ضرب الجزاء يقول له برا انت ارجع للفار من يتعرف انتم حتى من لقطه نجم كورتوا وتحكموا عليه

0: يتساور مع غرفة البار دايرين به لاعبين ترجي الزرجيس ويا لاعبين نادر
1: الاتفاقي.
0: الفرصة الأخيرة ماشي
1: فتحي، خلنا نعملوا طلع على ملعب زويتن وين وصلت المقابلة ونرجع معك أحمد من مباراة الجيسو والترجي. أحمد
2: اخر لحظات هوني في ملعب الشادي زويتن ما بين الشباب الرياضي بالعمران والترجي التونسي، والترجي مازال متقدم 1-0 وكانه يستنى فقط في الكوتشي في الفينال من الحكم حسني النيلي. كما الناس اللي حاضره هوني تقريبا جماهير الترجي بما انه تكمل فلوس الكل اللي موجوده كلهم جماهير الترجي، كره عند عبد الرحمن كوناتي ما عادش تحب نواصلوا ولا ترجعوا للقرار، الكره عند عبد الرحمن كوناتي يعطيها ياسر الجبري، الجبري يرجع الكره للخلف يمشي معز الحاج علي في ديويل مع انور جويني، انور جويني ياخذ الكره هذه كفرون ينفذها بسرعه تمشي لمصطفى السويسي، السويسي مصطفى السويسي شنو يعمل يرجع كره لكوناتي لي بلوتو انور جويني يعطيها للعسكري
1: يبدو انه فما قرار
2: نهايه المباراه فقط نهايه المباراه اعطيت نهايه المباراه انتهت 1-0 نرجع بعد التصفيات.
1: شكرا لك أحمد عدالة. نرجع مباشرة للمهيري في صفاقس. فتحي
0: الحكم كما قلت لك ما يعني ما اعطاه ضربة جزاء ما رجعش البار دونك ما سميش ضربة جزاء وهكا تبقى النتيجة واحدة
1: قعد يستنى في الفار تكونفيرمي له ولا كان خاطر شفناه يسمع في الحكام
0: يعني. فقط لا غير ما مشى
1: ما مشاش الاكرام
0: ما مشاش الاكرام اكزاكتومون في اللحظة هذه يعلن الحكم عن نهاية مقابلة بترشح ترجي جرجيس إلى الدور النهائي لكأس تونس مش مع الترجي الرياضي دونك غضب كبير هنا من جماهير النادر الرياضي الساخطة على أداء الفريق وعلى الهزيمة اليوم هنا في ملعب صهيب المهيري دونك والهدف كما قلت لك خليل قصاد سجل دقيقة 36 تقدم ترجي جرجيس وترشح ترجي جرجيس هنا في مقابلة الحقيقة مكي الأداء اللي قدمه ترجي جرجيس كان أداء جيد غير معناتها ما سرقش الترشح نتاعو في حين أنه أداء النادي الرياضي الساخطي على مستوى كامل المقابلة الحقيقة كان بعيد برشا على الأداء التقليدي المعهود وهنا بطبيعة الحال هكا عليه ثم نشوفوا توا غضب كبير ثم حتى جيت نتاع قوارير الماء على أرضية الميدان وغضب كبير في مقابل احتفال لاعبي ترجي جرجيس مع العدد القليل من الجماهير الموجودة عندك اللي موجودة في المدارج المكشوفة يحتفلوا بالترشح هذا بالوصول إلى الدور النهائي.
1: واضح فتحي، شكرا شكرا لك فتحي بوجناح، شكرا لأحمد عدالة. زوز تقعدوا معنا وتطلبوا الخط في كل التصريحات والكواليس اللي تخص المقابلات. أعطيكم الصحة فتحي بوجناح وأحمد عدالة دونك نرجع معكم للكواليس والتصريحات. إذن الترجي الرياضي التونسي الترجي الجرجيسي في نهائي كاس تونس إن شاء الله نهارت لحد الجاي. كريم العواضي إعادة 2005 نهائي 2005 ترجي جرجيس موسم استثنائي مع الترجي الرياضي التونسي في النهائي.
3: أكيد ذولي جرجيس من أول الموسم أنا سرتو في البطولة كان ورا وجه ممتاز في الذهاب من بعد صارت شوية مشاكل متاع خروج جوارات النيفو طاح شوية من بعد رجع مع المدرب منصف مشارق اللي أعطاه روح جديدة وعطاه سرتو برشا حلول سرتو للاعبين الهجوم اللي جات في وقت من الأوقات ما كانت مفقودة في ترجي جرجيس. كما قلت ما لذول ترجي جرجيس نتصور وما سرقش ترشحهم تيهم ممكن الحاجة اللي شفناها اليوم زوز النوادي اللي لعبوا أكثر من 90 دقيقة لعبوا 120 دقيقة بين عليهم متعب اليوم كسوى العمران ولا نادي رياضي صفاقس عكس الترجي الرياضي التونسي ولا الترجي الرياضي الجرجيسي اللي القاوة عندهم الفريشير أكثر من الزادفيرسير متاعهم وكهو كما قلت معنا هذول نهائي إعادة 2005 وإن شاء الله يتعادى نهائي ممتاز ونشوفوا فيه معنا كورة ونشوفوا فيه أهداف.
1: محمد سلامة دونك ترجي جرجيس ويختم الموسم كما يلزم بعد بداية موسم متواضع بعد يلقى روحه في نهائي
4: بداية ممتازة
1: ومن بعد طاح الفريق يعني تراجعت النتائج ومن بعد عاود رجع
4: صحيح مكي يعني فينيش ممتاز جدا من ترجي جرجيس للموسم شفناه يعني وصل 12 او 13 مقابله ما ربحش معناها الناس كل معناها قالت انه موسم تاع ترجي جرجيس انتهى لكن في وقت اللي وصل يلعب من اجل تفادي النزول لانه رغم النتائج الايجابيه اللي بدا بها الموسم وصل في مده قريب معناها لتفادي النزول وقتها معناها بالمدرب مشارك اللي شد الفريق واللي

0: عرف كيفاش يخدم خاصة على مستوى الانضباط التكتيكي وعلى مستوى النظام الدفاعي. تاجر جيس شفناه بوجة آخر, عمل الانتصارات في البطولة اللي خليته يوصل المرتبة السادسة في الأخر, يعني كمل الموسم في مرتبة السادسة تسمى مرتبة محترمة ومحترمة جدا بالنظر إلى الميزانية النادي, وتوى معناه يترشح الدور نهائي بانتظار بزوز انتصارات يعني في 3 أيام,
1: ويترشح كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
0: بالضبط. انتصار أمام النادي الذي بنزرتي باثنين بلاش في جرجيس, واليوم انتصار ضد سي اس اس اللي عنده مدة كبيرة ما خسرش, عنده مدة كبيرة ما خسرش في ميدانه, معناه في ديناميك بوزيتيف, عمل مقابلة محترمة ومحترمة جدا ترج جرجيس, معناه كان واقف بالكده وكان يعرف كيفاش يصبر وعرف وقتاش معناها يمشي في اللي ترانزيسيون, كان سجل هدف, كانت عنده كرة على العارضة وكانت عنده كرة وجه لوجه وعرف كيفاش يقف على المستوى الدفاعي, والفرص اللي جات نادي صفاقسي ما تحققتش. نتصور يعني فان سيزون ممتازة جدا ترج جرجيس, وعنها ونتصور ستاف تكنيك سواء موسف مشارك ولا أيمن نيفك ولا محمد جيزان يعني خدمة كبيرة في البريود الأخرانية باش وقفوا الفريق ورجعوا معنا الفريق يلعب بونفي, لأنه ذاك اللي ما شفناهش معنا في فترة ما في الموسم, أنه خلنا أنه الموسم انتهي ترج جرجيس ما عادش فما حتى أهداف.
1: فما فريق آخر زاد ترشح اللي هو الترجي الرياضي التونسي اللي يعني بعد خسارة لقب البطولة يلقى عنده حل واحد والتتويج بكاس تونس. اليوم انتصر على العمران كمان, زاد في زويت العمران ماهوش ملعب سهل.
0: صحيح يعني شفنا الترجي الرياضي التونسي خاصة مسيطر في الشوط الأول معناها بصفة كبيرة, معنا الفريق يدور في الكرة من اليمين اليسار, شفنا سورتو الخدمة تاع وسط الميدان, كنا حكينا على التطور البدني والذهني لحمزة رفيعة اللي خلص معنا سي ولا أحد ركائز الترجي الرياضي التونسي, هو معناها رقم واحد في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي. شفنا لشواء متاع براكوني ويهاب المبارك اليوم يعني وشفناه ديما معناها الشواء متاع اللاعبي وسط الميدان كل انتي وطبيعة المقابلة. اليوم شفنا كوناتي وحمزة رفيعة كدو بيفو, معنا قدامهم كنميرو ديس شهاب الجبالي, شفنا معناها كايتا في بنك الاحتياط وقبيلو كانوا دخلوا في الشوط الثاني, شفنا جلاسي ومريح للزوز معناها في قلب الدفاع, وشفنا يانساس اللي رجع معناها بعد فترة طويلة كان غايب فيها. يانساس اللي هو وديارا صحيح ما كانوش افيكاس لكن عاونوا برشا الترجي الرياضي التونسي على مستوى البناء الهجومي, شفنا ساس كي يدخل الوسط معناها يفرغ
1: مش
0: كل
1: هو دجال اللي عطى الباس متاع البونتو رفيعة هو اللي هز بعد
0: بالضبط الاكسيوم تاع البونتو يعني هو تخلى الوسط عطاها لرفيعة, ورفيعة اللي معناها الزيادة العددية اللي يعمل فيها والتكنيك معناها شفنا أنا التكنيك متاع رفيعة في كلكو زاكسيون, فما كورة في شوط الأول كان هو كوفرتير في آخر مدافع وكيفاش معناها ما طيش كورة ولا ما حطهاش في الطوش بجاست تكنيك خرج فيها, نفس الشيء في الكورة ذيك الكورة يتفكت قدام لاكس وذومكم أخطر كور معناها أنك كفريق تبدأ ماشي للأتاك تخسرهم. اللاعب علي كاسمير متاع نادي متاع شبيبة العمران خسر كرة قدام الدفاع, ولهنا الترجي التونسي عرف كيفاش معناها في الكونتر بريسينج يفك الكرة, وشفنا معناها جيست تكنيك متاع رفيعة لكن دانو عملوا بلاكاج يسميه في الرقبي معنا جي دانو كانتروم وورزمون جيت قدام دانو وسجل الهدف. الشوط الثاني ترجع على مستوى الترانزيسيون كان خطير, ومرة أخرى معناها ذوق يدخل معناها يعطي الحقيقة معناها على مستوى الفني لاعب ممتاز جدا ذوق سواء في الليز اسيست ولا في البروفوكاسيون في الانكونترا, وجيت الترجي فورستين ولا ثلاثة منتصر رصيد كان تألق فيهم معناها ترشح مستحق للترجي التونسي على 90 دقيقة, ونتصور فينال بش يكون فينال صعيب من الشرتين لأنه الترجي صحيح معناها في ديناميك باهية بعد خسارة الدربي, لكن ترجي جرجيس جاي بطموحات كبيرة ونتصور بش يكون حتى على مستوى التكتيكي وعلى مستوى اختيار لاعبين بش يكون مقابلة كبيرة بين براكوني وبين مصف مشارك
1: إن شاء الله لحد جاي كريم.
2: نحب نزيد على كلام محمد في المقابلات كيما هكا كي يبدا ما عندكش افكتيف ولا كي يبدا عندك 12 13 جوار الدور بهم اوتوماتيكمون باش تلقى برشا صعوبات. انت الشباب الرياضيه بالعمران هنا لعبت مقابله كبيره قدام تقدم ساقيه الدائري اللي قدامت 120 دقيقه في ملعب صعيب. وانت تعرف يمكن محمد يزيد اكيد لي التغيير الملعب تكون تلعب في ملعب ترتان بعد غازون اكيد باش تلقى برشا تعب. اليوم شفناه في العمران شفنا برشا تعب, شفنا حتى الترانزيشن اللي مستنشين نشوفهم في العمران ما شفناهمش بحكم كما قلت لك تعب عادي جدا. اللي تراجع هذه تونسي اليوم بريسك تغيير كامل معناه سيرتو حتى ليزيترونجي اربع لاعبين مع معناه حتى مقابله اللي تعدات بريسك ست لاعبين كاو كانوا موجودين. وفي المقابلات هذوما معناها ديما نقولوا راك باش تلقى النيفو قريب لبعض ومين باش تلقى الحاله البدنيه نتاع اللاعبين ماهمش قريب لبعض. اليوم شفناها مع تراجيدي تونسي كانت الحاله البدنيه نتاع تراجيدي تونسي افضل بكثير من الحاله البدنيه نتاع الشباب الذي بالعمران, وذاك علاش ما شفناش برشا فرص سيرتو من العمران باش تقلق بها تراجيدي تونسي. يمكن تراجيدي تونسي عرف كيف يقتل الماتش نتاعو. الهدف الاول اللي كان معنا يمكن تراجيدي تونسي الشوط الاول كان ما كانش فما برشا معناها فرص مي كانت تتحكم في الكره وعادي جدا كي اخطا لك لاعب قدام الديفونس اوتوماتيكمون باش يكون ديفونس ديزيكيليبري. وتراجي تونس عرف كيف استغل الفرصه هذه ومبروك للتراجي ترشح هذا اللي هو ترشح مستحق.
1: باهي تو نرجعوا بعد شويه للملاعب المهيري وزويتن للتصريحات المباشره باش نمشيو وين ملعب زويتن. زويتن مع احمد عادل.
3: Oui, ben on avait eu du mal en championnat contre eux à domicile, on va les retrouver. Les finales sont toujours difficiles, comme les demi-finales d'ailleurs. On va avoir une bonne semaine de récupération, parce qu'il y avait beaucoup d'énergie qui a été dépensée ces dernières semaines, avec des matchs tous les trois jours. Les joueurs ont besoin de récupérer, puis à partir de mercredi, on va vraiment se caler sur cette finale, et puis avec l'ambition bien sûr de la gagner, parce qu'on se doit de la gagner quand on est à l'Espérance de Tunis. Non, moi j'ai pas de challenge personnel, moi je travaille pour l'Espérance Tunis. On est sur une magnifique aventure avec les joueurs. On espère partager avec le public. Après moi personnellement, je passe après, je me positionne pas devant mes joueurs.
4: Les stats ne se trompent jamais, 7 sur 7 pour Christian Bracconi. Et en plus, il y a beaucoup de jeunes qui prennent de place, qui commencent à avoir des minutes de jeu. Et apparemment, vous regardez beaucoup plus vers l'avenir, pas sur le plan personnel, mais pour l'Espérance.
3: J'essaie de voir si c'est des bons joueurs, des bons jeunes. Je dis toujours que le premier recrutement, il se fait au niveau du centre de formation. On a prouvé la semaine dernière, même aujourd'hui, qu'on avait la possibilité d'avoir des jeunes qui peuvent être dans un effectif à l'Espérance de Tunis. Et puis la formation, moi je suis pas un entraîneur, je suis un formateur avant tout. Donc évidemment, faire rentrer des jeunes, les faire jouer, d'autant plus c'est les enfants du club, alors là c'est encore plus valorisant. Mais après, effectivement, 7 sur 7, bon, ce sont des chiffres. Ça nous amène à une finale, ça nous a amené à une qualification en Champions League. L'essentiel est là maintenant. Moi, personnellement, j'ai pas d'ambition personnelle.
4: Lors de votre premier rendez-vous avec les joueurs de l'Espérance, vous avez dit que je m'attendais à rien, je voulais rien. On m'a appelé en juillet pour venir faire le poste de formateur. Il avait dit oui, il y a un projet. Là, vous êtes le premier entraîneur. Vous êtes à un pas du titre.
3: Oui.
4: À quel point ce titre est très important pour vous?
3: Moi, j'adore les coupes. J'ai gagné la Coupe de France avec le FC Metz quand j'étais joueur. J'ai gagné la Coupe Gambardella avec l'Olympique de Marseille il y a 2 ans. Donc j'aime les finales, j'aime la Coupe de France, je pense, et la Coupe de Tunisie également. J'aime les coupes parce que je trouve qu'il y a une atmosphère très particulière. Ça se joue sur un match et ça donne vraiment une ambiance de folie. Et maintenant, voilà, moi j'aime ces challenges-là et je vais tout faire pour que mon équipe lève le trophée dimanche prochain. Et
4: juste un petit détail par rapport à l'histoire. Vous savez que l'Espérance Sportive de Tunis a été battue en finale en 2005 par l'Espérance Sportive du Zergis, donc il y a une revanche quelque part.
3: Il n'y a pas de revanche, 21 ans après il n'y a pas de revanche,
4: mais les supporters d'Espérance n'ont pas oublié ça.
3: Qu'ils ont la mémoire, ils ont beaucoup de mémoire et j'espère qu'ils seront nombreux pour nous supporter. On les a encore vus cet après-midi, ils sont tout le temps là. Moi, je les apprécie beaucoup personnellement parce que ils y mettent tout leur cœur, toute leur âme et vraiment, ils méritent aussi qu'on passe des moments ensemble à fêter, à célébrer. Et j'espère que dimanche, on pourra le faire.
5: Merci beaucoup. Merci.
4: دونك كان هذا كريستيان براكوني. باش نحاولوا ناخذوا من بعد اذا كان ثم تصريح نرجع لك مكي. سمعت التصريحات الكل, كان عندك اي سؤال موجود؟
1: واضح. يعطيك الصحة أحمد. دونك تطلب الخط كل ما فما تصريحات تسمعنا ممكن من أهم الكلام اللي قاله براكوني أنه يحب مسابقة الكاس وفاز بمسابقة الكاس كلاعب وفاز بها في شبين كمدرب مع مارسي، وقال أنه ما عندوش طموحات وقت السؤال على المستقبل في الترجي الرياضي التونسي. تنرجع معك أحمد أكثر تصريحات أخرى كيف نستنى وفتحي بوجنيح كان فما تصريحات يطلب الخط في انتظار هذايا. فما وأخيرا فما شوية أخبار رسمية على المنتخب الوطني التونسي، فما بلاغ تنشر على صفحة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، فيه ارتأت دائرة الإعلام حديث ركن قار جديد باش نرجعوا لعدالة. يوم بتبعته ما فهمش أخبار جدد برشة تنجي ونرجع لأكثر تفاصيل. أحمد
4: نخبر من البيج مدرشي فامرة
5: بلنا هدف على أثر فردية معناها من بعد الحقيقة حاولنا نرجع سيرتو في دوزيام ميتون بالتغييرات اللي عملناها وكل شيء حاولنا، لكن الله غالب اليوم الحقيقة ترجي منافس كبير الحقيقة باللي كاليتي انديفيدوية بتاع اللاعبين اللي عندي. والأهم حاجة بالنسبة لي نشكر الأولاد نتاعي على الموسم اللي عداوه وعلى خاصة على فترة العودة اللي خدمت فيها معاهم 6 شهور هذوما، ما قصروش وعطاو الروندمون ماكسيمال نتاعهم وكانوا معناها في حجم انتظارات الإدارة متاع شبيك العمران والجماهير متاعها وما بخلوش بحتى نكتة متاع عرق.
6: أمين يمكن يبقى أهم سؤال، أنت واحد من اللي زنترونر اكتشافات الموسم هذا، الناس ما تعرفكش، الناس اللي تعرفك تعرف شنو، لكن كي تقول تجربة تاع 6 شهور انتهت التجربة من شبيك العمران ولو مازلت تواصل؟
5: احنا مبدئين بما لولوي بالنسبة للشبكة العمران وفما اتفاق مبدئين على أساس باش نكملوا واللي فيه الخير الله يسهل فيه بالنسبة لي شخصيا.
6: يعطيك الصحة. ولا نخليكم توا مع اخبار المنتخب الوطني ونرجع لك فما حاجه جديده.
1: باهي تطلب الخط. دونك فما كيف فتحي بوجناح يطلب الخط. فتحي عنده تصريحات؟ لا حاليا ما عندوش. عنده فتحي تصريحات؟ فتحي
7: معك بالضبط. ترشح مستحق
8: الحمد لله، شفت الناس كل معنا ترشح مستحق، عملنا مجهود كبير نستحقوا الانتصار اليوم. شفت الولاد كانوا بيابليكي الناس كل عطات ما عندها من الاول الحق، معنا كنا عازمين باش نروحوا بالترشح هذا. تشوف معنا التركيز الكبير نتاع اللاعبين قبل المقابله، تشوفهم في اللي شوفوا الحمد لله اليوم لفور هذا كل من تش حرام توجنا بالترشح النهائي وباش نشاركوا في كاس افريقيا ان شاء الله الموسم القادم. ان شاء الله مازال اسبوع اخر كيف باش نحضروا فيه دور نهائي بحول الله. ان شاء الله نفرحوا جمهورنا كما فرحناهم اليوم، ان شاء الله نعاودوا نفرحوهم الجمعه الجايه ان شاء الله.
7: يرجع بالامكان الاخيره في هذا الموسم، شفنا وصل الموسم الحقيقه تراجع ورجعت الان كيما بدايه الموسم.
8: اي مش الحق تعدينا بفتره خايبه طولت شويه صحيح، لكن الناس كل جندت، الاداره لاعبين الاطار الفني الناس كلها جندت باش نرجعوا معناها للشعاع نتاعنا اللي عملناه في الفازه اللي معناها تشوف عملنا مردود كبير ياسر. عدينا فتره فراغ الحق طولت شويه، لكن كنا واثقين في الملاعبيه نتاعنا اللي تمموا باش نرجعوا ومرونا كيما يقولوا مرونا في ربحه. بدينا بالترشح في المستير وبعد كملنا مقابل ترجي وجات الانتصارات الحمد لله، معناها كملنا في النسق هذا، مازال جمعه اخرى ان شاء الله نكملوها.
1: هذا نسمع في أيمن منافق من دار المساعد.
8: مقابلات صعب الحق، أنا كي تشوف اللي زاد فشار متاعنا معناها المقابلات اللي لعبوهم عكنا، لعبنا المستير في المستير كيف سيابي الحق فريق محترم، اليوم سياساس في طيب الميري، دونك نستحقوا الكاس إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله. تنقل ثالث يكون ثابت كما قلت، نعرف رادس نعرف ترجي ان شاء الله، نحضروا مقابلتنا منيح كما حضرنا ماتش سي اس اس ونفرحوا جمهورنا ان شاء الله.
7: ايمن انت كنت موجود كلاعب 2005 وتوقف في الاطار الفني
8: صحيح معنا الحلم كان يراود الحق من مقابله حد مناسيري، كنت متاكد اللي باش نعملوا حاجه سنة في الكوب. 2005 كلاعب حصلت على كاس ضد الترجي الرياضي التونسي، اليوم كمدرب زاد كيف كونتر الاسبيرونس في رادس ان شاء الله نعاودوا مرحله 2005 ونتوجوا بالكاس.
7: كبير عليك نفسيا يعني كنت كجوار ولا توا كونتر؟
8: الحق كملاعب لا والله مش كيف اكيد كملاعب كنت مسؤول على نفسك تعمل ماتشوك، ولكن كمدرب اليوم مسؤوليه كبيره تعرف معناها اسك الملاعبيه يكونوا في نهار وما بيكونوش في نهار دونك ستريس كبير. الحمد لله الحمد لله الملاعبيه كانوا في مستوى. عندي ثقه كبيره ياسر في الملاعبيه ان شاء الله باش يجيبوا لنا الطرح الجاي ان شاء الله.
9: دونك هذا هو ايمن المدرب المساعد فرحان برشا قال كان زاد هو ماشي يحاولوا ياكدوا المسيره الناجحه اليوم في واستباق الكاس بالانتصارات خارج القواعد امام انديه كبيره مره طالونه.
1: شكرا ليك فتح بوجناح. دونك تطلب الخط كان فما تصريحات جديده، كل ما يكون عندك تصريح تطلب الخط فتحي. دونك نحن موجودين باش نسمعوا الاطراف الكل، باش نسمعوا تصريحات السي اس اس كيما ترجي الرجيس كيف ترجي الرياضي التونسي وشبيبه العمران. معك انت واحمد عداله. دونك كل ما يبدا فما تصريحات تطلبوا الخط. نرجع للبلاغ اللي فيها اخبار المنتخب الوطني التونسي بعد طول الانتظار. يخرج بلاغ على صفحة المنتخب فيه ارتأت دائرة الإعلام أحداث ركن قار جديد خاص بأخبار المنتخب الوطني قصد موافاة كافة الجماهير المنتخب كل مستجدات من داخل مقر طرابلس. فيه تغيير اضطراري في طاقم الطبي. تتمنى الجامعة التونسية كرة القدم شفاء العاجل للدكتور سهيل الشملي اثر تعرضه لوعكة صحية حادة. تعلن رسميا تعيين الدكتور فيصل الخشناوي رئيسا جديدا للإطار الطبي للمنتخب الوطني. تعزيز الإطار الفني، تقرر رسميا تعيين السيد مورغان اونسيان في خطة محلل اداء خاص بالمنتخبات المنافسة فقط، ما فماش حد اخر تم الاعلان عليه. طب بعد نرجعوا لتفاصيل. العدد يرتفع، وصل عدد اللاعبين المتواجدين حاليا في مقر طرابلس المنتخب الوطني بتبرقة الى 19 لاعبا، وفي الانتظار من المنتظر انه يكتمل النصاب خلال الساعات والايام القليله القادمه بوصول اللاعبين السبعه المتبقين وهم علي العبدي، عمر رقيق، حازم مستوري، معتز النفاتي، سيباستيان تونيكتي، حنبع المجبري، وريان اللومي. وموعد اعلامي هام تقرر فيه فتح الحصه التدريبيه ليوم الخميس 28 ماي امام وسائل الاعلام المحليه والدوليه لاجراء حوارات وتصريحات مع اللاعبين انطلاقا من الخمسه متاع العشيه. تو نرجعوا للتفاصيل متاع هذا الكل في ساعتنا الثانية، لأنه باش نرجعوا توا للزويتر مع أحمد عادل.
10: كيف مرحبا بك اسمه بعض العبسة
11: جاك هذا ماشي وبيان زادة كيف كيف معنا ما عملناش كيف فات نتاعنا وعنا معنا الاستراتيجية نتاعنا نمشيو بها في النادي. عبسين يمكن اليوم أهم حاجة صارت بون ما تحركش برشا على البنك كما العادة، اما اليوم الحقيقه لنا غضب جماهيري كبير ومولات حمد خاطر ماكم مولات حمد في الاخر معناها إيه
10: سامحوني راه نحكي عروبي برشا معناها انا تو ديجا محمدر
11: عروبي شنو هو سعرنا ديريكت في مزيد
10: على الكلمه زي اسمها حنديره معناها إيه. تو الناس كل حط علي عينيها الحكم الرابع والخامس والسادس واللجنه الفنيه والكل حط علي عينيها حتى فقط بن عروس حط علي عينيها هاي سباهي هكا. المهم يلزمني معناها نكون ساكت خاطر هاني قلت لك فما حاجات راه ما تتحكيش ومش كل كلام يتقال. سمعنا قبل معناها بجمعه واتهامات وكذا ومنه مغادي ما هو ساعات واحد يقدم شويه ساعات يطيح شويه على اللي صار فما حاجات اولى. اما تاكدوا لي راه الكلام اللي صار كله معناها ما فماش منه. احنا نلعبوا بشرف نعطيه معناها حق الناس نلعبوا ضد جمعيات كبار وباهي كي نلعبوا ضد جمعيات كبار. احنا معناها احنا اليوم خسرنا واحد بلاش ضد الترجي التونسي معناها والملاعبيه لعبنا 120 دقيقه قبل بنهارين وتعب وكذا ومونتالمون الملاعبين مش مستنسين يقعدوا حتى العام هكا معناها انا للاخر معناها نعطيك فهمت هذاك قدرنا
11: باش نختم فيسع بسرعه باش نخلي ولدي يسلو. السيزون الجايه كيما هذه فما ملاعبيه باش تزادوا باش ينقصوا المدرب باش يمشي ولا لا؟ وعبد السلام في حد ذاته باش يكمل في استراتيجي ستيت فيسبوك رينيك تكلم في الحكام قبل الماتش تاع ذا كل حكم حطيت له احترم معناها العائله نتاعك وهذه باش يتفرج الطريقه هذه تصور عم جاي باش تكمل تخدم بها زاده؟
10: طريقه ممتازه هي طريقه خايبه طريقه يا اخي انا ايش قلت يا اخي انا سبيت حكم ولا بالعكس انا كي نعمل هكا باش الحكم يعرف كيفاش يعمل ماتش فهمت؟
11: ما عادش كوره هكا معناها.
10: لا بالعكس ولا لا اسمع مادام ماشي هي ما نعقدوهاش ونقولوا راهو كذا ماشي جو ممتاز وفهمت والبطوله. بالنسبه للملاعبيه اتاكد معناها من حاجه راني ما نجيبش معناها ملاعبيه بساميهم. هاك الاسامي اللي في الرابطه الاولى راني نجيب معناها ملاعبيه من القسم الثالث نزلنا باش نكملوا القسم الثالث والقسم الثاني باش نعملوا تفويحه بملاعبي ولا بزوز صح ولا اما باش نجيب معناها ملاعبيه ديجا انا عندي جروب ممتاز معناها 90 95% باش يقعدوا وباش عندي معناها صغيرات باش نطلعهم معايا معناها ابناء النادي وباش نكملوا كان فما حاجه معناها كذا اما تاكدوا راهو كما قلت لكم ما فماش ملاعبيه من الرابطه الاولى كل الاسامي الكبار. مدرب ماشي معناها قاعد على روحه سامي البيش
11: انت قلت ماشي باللوي
10: لا لا لا لا لا قاعد امين ولدنا واحد ومدرب ما مريقل
11: باهي يعطيك الصحه
12: الله فيك بريغلي هذاك هو قال عبد السلام دونك هذا هو تصريح عبد السلام بوحوش كثما تصريح تاع ملاعب نرجع لكم سينو خليك خط سلامك
1: باه تطلب الخط كل ما فما تصريحات احمد نذكر انه بحثنا كيف كيف محمد سلامه للتحليل الفني هو وكريم العواضي بعد باش نحكيو مليح في ساعتنا الثانيه خلينا نعملوا طلع على فتحي بوجنيح في صفاقس فماش تصريحات اخرى فتحي مازال حاليا ما عندوش تصريحات اخرى حكيت لكم على اخبار المنتخب الوطني التونسي تهم بعد نرجعوا لاكثر تفاصيل لانه كي خرج بلاغ محمد استنينا انه فما تعيينات جديده في المنتخب ما زلنا ماشيين في نفس النهج تهم بعد نرجعوا لاكثر
0: معناها تحكي على ولد صبري لاموش اللي تخرج تصويته في لونترينمون
1: تهم بعد نرجعوا استنينا
0: اول حاجه بلي نتمنوا الشفاء العاجل
1: للدكتور
0: سهيل الشاملي خدمنا معاه ان شاء الله لاباس وان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله يرجع معناها لعائلته ولداره في اقرب وقت ان شاء الله
1: ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل للدكتور سهيل الشاملي تنرجع للحديث على المنتخب الوطني التونسي في ساعتنا الثانيه باش نحاولوا نكملوا مع التصريحات في الدقائق اللي ما زالت قبل الأخبار دونك نذكر أنه الترجي الرياضي الجرجيسي ترشح نهائي الكاس على حساب النادي الرياضي صفاقسي بعد الفوز في المهيري 1-0 هدف خليل قصاب في دقيقة 39 والترجي الرياضي التونسي ترشح على حساب شبيبة العمران 1-0 هدف لوريون دانو في دقيقة 31 من المقابلة هذه دونك إعادة نهائي 2005 ما بين الترجيين ترجي جرجيس الترجي الرياضي التونسي هما الزوز ان شاء الله الموعد نتاع النهائي باش يكون لحد الجاي في انتظار اعلان تاع التفاصيل نتاع النهائي وخاصه التوقيت نتاع النهائي والتذاكر نتاع النهائي في الايام القادمه من قبل الجامعه التونسيه لكره القدم
2: نهائي زوج جماهير يبدو حاضرين
1: نورمالمون هي كل عام تصير هكا زوج جماهير ياخذوا تذاكر
2: شكرا على الاقل
1: ما على الأقل مرة في العام نشوفوا جمهور منا ومنا في المدارس خدش وحشني هكا
2: شعلا بلا حبيت نقول كلمة على الترجي الجرجيسي أو الباركور متاعها في الوصول النهائي كان صعيب الباركور كان قربة مستير في المستير سي بي سي اساس معناه فرق قويين ومعروفين هذوما في الكوب كما حكى بكري محمد معناه الجرجيس ونطام نتاع الشامبيونات كان ممتاز ومن بعد خروج جواريت وكل شيء من بعد عاود تراجعت معناها تحت شيء ومن بعد رجعت الحاجة الباهية اللي ديما نقول أنا يمكن عشان ديما الكوب يعطي يعطي يعطي يعطي روح ويعطي يعطي قوة أخرى للجواريت خاطر تعرف أنت كي تلعب فينال كوب ماكش ديما باش تلعب فينال كوب وماكش ديما باش تاخذ فينال كوب نتصور جرجيس والترجي هذه التونسي سيرتو جريس الباركور ما كان سهل كيف كيف تراجع تونسي أعرف كيف يجيري نقولوا نحن الماتشات نتاعو ونرجع ونقول إن شاء الله يا ربي نلقاو معناها فينال في قيمة الفريقين نشوفوا فيه كورة نشوفوا فيه سيرتو الروح الرياضية نتاع العادة
1: ان شاء الله هذا اللي نتمناه في الفينال كما قلت ان شاء الله نهار لحد اللي جاي ترجي الرياضي التونسي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي في نهائي كاس تونس لكره القدم فتحي بوجناح فهل فما تصريحات في صفاقس ولا لا نمشيو نعملوا طلع على فتحي مرحبا
13: مرحبا بك مكي مازال ننتظروا من لاعبي ترجي الجرجيس مازالوا في حجر رسم الملابس لحد الان ننتظر باش نجموا ناخذوا تصريحات منهم
1: وقت برك وبالنسبه للنادي صفاقسي لحد الان ما فماش تصريحات من الكسوة مدرب ولا من اللاعبين
13: بالضبط بالنسبه ما خليناش توا تصريحات من جانب النادي الرياضي الصفاقسي شفنا من بعيد رائد البرهومي المدرب المساعد عمل تصريحات لكن احنا وقتها كنا نحكي مع المدرب امين المشارك لكن الى حد ما فماش تصريحات من النادي الرياضي
1: شوف ان تصريحات من سي سي زاد فتحي بوجناح دونك نستناو التصريحات من نادي صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي سمعنا ايمن منافق سمعنا امين البيجي المدرب المساعد ايمن منافق في ترجي جرجيس سمعنا امين البيجي مدرب شبيبة العمران وكيف كيف سمعنا كريستيان براكوني مدرب الترجي الرياضي التونسي نعملوا طلع على عدالة لأنه تقريبا دقيقتين ما زال أقل من دقيقتين على وقت الأخبار أحمد فما تصريحات لحد الآن ولا ما زال أحمد احمد ماهوش يسمع فينا دونك بعد شويه باش نرجع معكم بعد الاخبار نكملوا كان فما تصريحات اخرى من الملاعب باش نرجع اكثر تفاصيل على النهائي المنتظر ما بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي في نهائي الكاس. نرجع التفاصيل زوز مقابلات هذوما ونرجع للجديد في المنتخب الوطني التونسي خاصه التعيينات الجديده في المنتخب الوطني التونسي ما تم الاعلان عنه وما لم يتم الاعلان عن هذا الكل في ساعتنا القادمة أمريكا بسبور. كيف كيف باش نحكيو على انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد مع رئيس الهيئة العليا للانتخابات في جامعة كرة اليد الأستاذ أحمد الورفلي. باش نحكيو باسكيت على البال على مشاركة النادي الإفريقي باش يكون معنا منعم عون. هذا كل في ساعتين القادمين من أمريكا بسبور. أول موعد مع الأخبار مع هيبة الخميري وبعد راجعين نكملوا معكم حتى الثمانية بتاع الليل. أمريكا بسبور كل أحد من خمسة لثمانية تحليل ماكل عوني البرمجة الشتوية إسبور على موزيك فم أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشيرني من ستة لسبعة عشية إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية سكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند سامدي سبور من ستة لثمانية متاع الليل فهمي برهومي ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من خمسة لثمانية متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول إسبور على موزيك فام نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فام موزيك فام الأولى في تونس راديو موزيك فام تونس الأخبار
14: موجز الأخبار أهلا بكم. رائد الأعمال في مجال التعليم والتكنولوجيا محمد زياد باشا يقول إن عديد الشركات في تونس تعرضت خلال سنتي 2025 و2026 إلى عمليات قرصنة إلكترونية وهو ما لم يكن شائعا في السابقة، موضحا أن السبب يعود أساسا إلى التحول نحو الرقمنة الذي أصبح اليوم يشمل مختلف المجالات مما جعل هذه الأنظمة أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية. والمختص يشير إلى أن الدراسات الدولية تؤكد الحاجة المتزايدة إلى مختصين في مجال الأمن السيبرني وإلى أن العالم قد يحتاج إلى ما يقارب 4 ملايين متخصص في هذا المجال سنويا نظرا لتزايد التهديدات الرقمية.
15: العديد من الشركات في تونس في 2026 وفي 2025 تعرض له للقرصنة قبل ما كناش نتعرضوا لها على خاطر منظومة المعلومات اللي عنا والبروسيس اللي كنا نخدموا بهم الكلهم كانوا أكثرهم معناها ورقية وما كناش معناها عنا لديجتاليزاسيون. اليوم الديجتاليزاسيون دخلت للميادين الكل ولذا وليت عرضة للقرصنة في الطريقة هذه. ما نفهمه اللي أعمال وإحنا ماشيين للديجتاليزاسيون أعمال وإحنا باش نحتاجوا أكثر أخصائيين في الأمن السبراني، مثلا سايبر سيكوريتي فنشرز اللي هي مختصة في الأمن السبراني كل عام تخرج دراسات وفي الدراسات هذه تقول اللي كل عام استحقوا تقريب 4 ملايين من الشباب والأخصائيين في الأمن السبراني. فالأمن السبراني بش يولي حاجة ضرورية بش نجموا نقدموا ونجموا نواصلوا ونستعملوا الذكاء الاصطناعي. هذوما الكلهم يهزونا لشنو؟ يهزونا اللي الأخصائيين في الداتا سنتر والأخصائيين في الكلاود والفيرتواليزاسيون والعالم الافتراضي الكل بس نزيد عليهم الطلب زيادة في الأعوام القادمة.
14: الشركة التونسية لأسواق الجملة تفيد في بلاغ بأن سوق الجملة ببير القصعة ستفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل أيام الأحد 24 والاثنين 25 والثلاثاء 26 من ماي بصفة استثنائية بمناسبة عيد الإضحى. وبخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافه أوضح البلاغ أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 من ماي على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من ماي انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. ولتطاوين أمير الجبس يدعو إلى مزيد التنسيق ومتابعة مسألة التزود بالماء بمختلف المعتمديات استعدادا لصائفة 2026 وتأمين المراقبة اللازمة والتصدي للتجاوزات من خلال إزالة كافة أشكال الربط العشوائي والتصدي للاعتداء على الشبكات والاستعمال غير القانوني لمياه الشرب. في أخبار العالم، وكالة تسنيم الإيرانية تقول إن الولايات المتحدة لا تزال تعرقل بعض بنود الاتفاق لإنهاء الحرب، بما في ذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يدعو الدولة اللبنانية مجددا لوقف التفاوض المباشر مع كيان الاحتلال، مشددا على أن نزع سلاح حزبه بمثابة إبادة ولا يمكن القبول به باعتبار أن ذلك سينزع قدرة لبنان الدفاعية وقدرة المقاومة. جهاز الأمن الأوكراني يقول إن طائرات مسيرة أطلقها نفذت هجوما اليوم الأحد على محطة توزيع وضخ النفط في منطقة فلاديمير الروسية، مضيفا أن المنشأة تمثل نقطة محورية مهمة في ضخ المنتجات النفطية إلى موسكو والمناطق المحيطة بها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
16: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش. كل أحد من 5 إلى 8 تحليل.

0: ريكاب سبور كل أحد من 5 لـ8 تحليل مع كيلوني.
1: رجعنا معكم في ريكاب سبور موصين مع مقابلة نصف نهائي الكاس ومباشرة الملعب طيب الهيري مع فتحي بوجناح والتصريحات. مرحبا فتحي.
2: مرحبا بك مايكي من جديد. مرحبا كل مستمعينا في مزيكا في معنا كل البكوني. اليوم مقابلة كبيرة لترجي الجرجيس وهو وصول مستحق إلى الدور النهائي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والله بالطبيعة ما أنا كتشوف اليوم الليل كيفاش روح كبيرة وماتش كبير نتطور من نسحقه بس نشوف هنا إن شاء الله كونفيرماسيون تكون في رادس إن شاء الله بحول الله
2: هنا إن شاء الله. وعملتوا باركور ناجح على مستوى السباق وكذا
3: بينصير معنا ما نجمش يكون ثم باركور ناجح وما ثمش خدمة وراه بينصير معنا بعد تعب كبير بعد برشة دي ساكريفيس. الحمد لله ربي توجنا بس وصلنا للفينال ان شاء الله يا ربي نكملوا في رادس ان شاء الله.
2: اللي خلص هذا اول دور نهائي لك انت
3: يا ربي ما لحقت سنسيون معنا كبيره برشا معنا تو اول فينال وان شاء الله يا ربي نتوجوا به على شلال ان شاء الله.
2: نستنى لك في 2005
3: اي ان شاء الله على ما تعودش ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله.
2: تهدينا انتم على المستوى
3: بينصير ان شاء الله حول الله.
2: كما كان هذا كوني خلفه اكيد انه سعيد هو ولاعبي ترجي الجرجيس بالوصول الى الدور النهائي. اذا كان مازال ممكن نجم ناخذ لاعبين اخرين مكي
1: عندك الخط اذا كان فما لاعبين لانه زاد باش نمشيو لزويتن وين موجود احمد عداله من بعد لحظات. دونك فتحي تطلب الخط كل ما فما تصريحات من جانب النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي وخاصه من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. نمشي لزويتن احمد عداله. احمد
4: مرحبا بك. شكرا من ترسيتي في المستقبل ان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه ان شاء الله.
5: كيفاش تقيمها منتصر تاع الجي اس اس نيو تاعك انت على المستوى الشخصي؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انا قلت لك عملنا سيزون ممتازه برشا. نشكر الاولاد الكل ما بخلنا حتى معناها قطره عرق. عملنا جروب باهي برشا من إدارة الستاف تكنيك المدرب الحراس نشكره أصحابي الجارديانات يعطيهم الصحة معناها كما جاوش هما ديما يدزوا فيا القدام. الحمد لله يا ربي عملنا موسم ممتاز في الكوف مشينا بالقذاء معلينا كان نزيدوا نخدموا على رواحنا والقادم أفضل بإذن
5: الله. من صرف البلان بيرسونيل كان نهاية موسم صعيبة ياسر شغل البلان بسيكولوجيك نعرف تضحك أنت تو واضح السؤال أما كان صعيب برشا لك أنت شغل البلان بسيكولوجيك وتأثرت برشا ما برشا حاجات تو أفروا لا قدامنا لا مصحف لا حد شيء سنفهموا الناس.
4: ما دي ما فهم أنا والله مرتاح نفسانيا مرتاح والعائلة مرتاحة بالعكس الضغط على عبد السلام يعني الكلام قاعد يجي ما أنا مرتاح وقاعد يعرف روحه شنيا والحمد لله يا رب الحمد لله.
5: متصر انت حكيت على عبد السلام حد صوم تاع مليار و100 ونص متصر السيد وانت نسوا النظام بيصوم تاعك انك تكبر شويه في الاحلام في دراسه اسكو تشوف الصوم هذاك هو صحيح تاع
4: امور كونترا وفلوس ومستقبل خويا ما نجمش نحكي.
5: اي متصر هو امور كونترا وفلوس ما نجمش تحكي اما ديما كل عام عملنا عبد السلام تعدى معنا في موزايك قراه ومنتصر عام الجاي باش يرجع ليكيب اللي كان تربى فيها يحكي على سبيرونس سنه قال باش نسايب منتصر ويلزم يكون في فريق كبير في العاصمة.
4: صدقني ما عندي حتى فكرة عبد السلام
5: ما عنديش بريفيرونس
4: مسؤول على كلامه وبالعكس كلام اللي يحكي فيه عبد السلام يزيد يكوراجيني يزيد يعطيني دفعة والحمد لله يزيد يعطيني ثقة في روحي والحمد لله واحد يكمل يواصل يخدم مازال ما عمل شيء وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله.
5: صح دونك كان هذا منتصر السيد مكي وما تقريبا نجم نقولوا كملنا التصريحات الخاصة بالمباراة هذيك.
1: يعطيك الصحة أحمد عدالة شكرا ليك. دونك مباشرة مش يمشي للطيب المهيري مع فتحي بوجناح. فتحي
2: مرحبا بك مكي مزيد معنا هادي جرتيلة. هادي ترشح اليوم ساعدكم برشا ترشح كرجي جرجيس إلى الدور النهائي في مقابلة مهمة أمام النادي الرياضي الصفاقسي احنا في ملعب طيب المهيري.
3: الحمد لله توفيق من عند ربي نشكر الأولاد كل أصحابي ستاف الجمهور على وقفتهم معنا الحمد لله. عملنا ماتش كبير نسهل وترشح ماتش كان صعيب سياسات عملت ماتش باهي الحمد لله خذ لك توفيق من عند ربي إن شاء الله نمشي للفينال إن شاء الله باش نروحوا بطوف إن شاء الله وربي يوفقنا إن شاء الله.
2: منافس الرياضي
3: منافس كبير الترجي الرياضي التونسي كل واحد يلعب على حظوظه ان شاء الله يلعب خير يربح ان شاء الله ورب معنا ان شاء الله.
2: شوف ترجي جرجيس تشوف مرحله الفراغ اللي هي في النقيض ما عرفوا انه حققته ثلاثة انتصارات في السنة اللي فاتت ولاد الحين بتاع البطولة وهيدا نجاح كبير على مستوى سباق الكاس.
3: الحمد لله وصلت تعدينا في فترة فراغ خايبة برشا باكلنا منها وتجوزناها الحمد لله. بعدها يمكن ماتش المرسك هو خسرناه في 10 ماتشات ما بين كوب وشامبيونا. كيف قلت لك ديما التوفيق لربي سبحانه ونشكر أصحابي الكل الحمد لله يا ربي وإن شاء الله ربي معنا وطاو.
2: دونك هذا الهدي جرتيلا لعبت رجيز مكي.
1: شكرا لك يعطيك الصحة فتحي بوجناح. دونك نذكر أنه الترجي الرياضي التونسي ترجي رجيس في نهائي كاس تونس لكرة القدم النهائي إن شاء الله نهار لحد الجاي. نبدأ منين نكمل فتحي بوجناح مع محلينا الفنيين محمد سلامة وكريم العواضي. ترجي رجيس دونك حكينا قبيله على الباركور اللي تعدى به في في في كاس تونس وفما زاد يعني اليوم مواجهه وكذلك فما ساعه نقطه اولى حسمها ترجي رجيس هي ضمان مكان في كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم وهذا مهم جدا خاصه بعد التعب نتاع السيزون اللي فاتت والعوده نتاعو والبروجي اللي قاعد يخدم فيه الفريق. اسنا منصف مشارك والعودة متاعه هي ممكن نقطة التحول في الباركور متاع ترجي رجيس في الموسم هذا يا محمد.
6: صحيح مكي يعني كما قلنا النتائج تحسنت برشا مع منصف مشارك وخاصة العقلية والروح اللي كانت كما قلنا في فترة ما في البطولة معناها ترجي جرجيس كان يفقد الروح معناها تحس الجوارات تستنى في الفان سيزون تحس السيزون بتاع ترجي جرجيس وفات يعني تشوف حتى نتائج معناها ترجي جرجيس عمل سلسلة سلبية معناها في وسط البطولة معناها لو شفعت له فيها النتائج اللي عملها في أول مرحلة الذهاب سينو كان نجم يلقى روحه في وضعية صعبة برشا. لهنا دور المدرب مصطفى مشارك كما قلنا اللي رجع الفريق موتيفي حتى شفنا على مستوى الاجريسيفيتي في وسط اللعب على مستوى الروح على مستوى النجاعة. ترجي رجيس رجع للثوابت نتاعو رجع للثلاثة خمسة اثنين رجع للكونتر اتاك رجع للبريسينج معناها شفنا البرنسيب دو جو اللي كان يلعب فيهم في اول عام وفقدهم فترة ما رجعوا رغم خروج معناها اثنين من اهم اللاعبين او ثلاثة من اهم اللاعبين الزوز مهاجمين والأجانب مع لاعب وسط الميدان الثلاثة خرجوا لكن المعوضين كانوا ممتازين وترجي رجيس لقى الإكليبر متاعو ولهنا معناها مشاركة إفريقية ما عندها إلا ما تكبر من اسم الفريق ما تكبر من طموحات الفريق وما تخلي الفريق معناها يكبر تخلي لي جوار معناها عندهم
1: تخلي الفريق وجهه
6: بالضبط فناتر اخرى باش يبرزوا فيها وتخليه وجهه ممتازه وجوارات تولي تحب تمشي لترجي رجيس.
7: اي امانه عكس الكلام هذا نقول لك عليه مهم جدا ترجي رجيس تمشي تلعب كاف مي اسكو اداريا حاضرين للمغامرة هذه ولا خاطر برشا الناس تعرف رأي ثم كيبات وشفناها نحن بالملموس في الكرة القدم التونسية برشا فرق يشاركوا في المسابقات الإفريقية كيما هكا ومن بعد يلقاو برشا مشاكل في وسط العام. نتصور أنا بالإكسبرينس الموجودة تاع المسؤولين اللي موجودين الحين في ترجي رياضي جرجيس ينجم يعمل باركور باي كيف في الكاف. أما راهو الكاف يلزمها برشا امكانيات يلزمها جوارات زادة كيف يلزمك جروب معناها ينجم يتعامل لك مع كسوة ومقابلات في البطولة والمقابلات الكاف خاطر نحن كنا شفنا محمد برشا فرق شاركوا ومن بعد المشاركة هذه لقوا برشا مشاكل كسوة في الشامبيونا وكان عندهم معناها مشاكل كبيرة في الهبوط. صحيح. تشوف توتر جادي جرجيس معناه عنده عامين من طلوع الوطني 2024-2025 عمل باركور ممتاز عمناه كان مرتبة خامسة سنة كيف معناه ولا رقم صعب في البطولة التونسية مينش نحبش نقول نتصور ترجي رجيس يظهر لي إيكيب معناه بريسك محبوبة من النوادي الكل في تونس معناه نتصور ترجي رجيس يلزم تعرف تخمم في المشاركة هذه خاطر المشاركة هذه كي تدخل بها ليبول راه يزيد تكبر. ترجي رجيس خرجت لنا برشا جوارات. ترجي رجيس عندها جماهير كبيرة برشا كي سوا داخل الوطن ولا خارج الوطن. يعني لازم الناس الكل تو تقف مع بعضها باش تنجح المهمة هذه متاع ترجي رجيس.
1: كي نحكيو
6: هنا خاصة لازمنا ما ننساوش مكي ترجي رجيس عمل سيري متاع انتصار في 14 مقابلة. يعني في 14 مقابلة عمل انتصار واحد. كان ما عملش الريزوتا الباهين هذوكم في اللالي كان يلقى روحه اكيد جدا من ثلاثه الاخرانيين.
1: وهذا هو اللي يعني في الموسم تاع ترجي رجيس زاد هو النتائج نتاع بقيه الفرق. يعني ترجي رجيس من بعد الوسط الموسم اللي كانت صعيب كان ينجم يلقى روحه في وضعيه خايبه برشا, واليوم يلقى روحه في وضعيه باهيه برشا اللي هي مترشح لفينال الكوب. محمد كي نحكيه على النادي سفيقسي منافس ترجي رجيس الاخر لحظه كان يراهن على المرتبه الثانيه المؤهله لرابط الابطال, كان يراهن زاد حتى على البطوله في الجولات الاخيره. اليوم يغادر من الدور نصف نهائي لمسابقه الكاس وشفنا الغضب الجماهيري الكبير. اليوم هل الغضب الجماهيري هذاك اللي شفناه بعد نهايه المقابله ينجم يقلل برشا من برشا خدمه باهية خدمت في السي اس اس في الفريق؟
6: صحيح. وشوف السي اس اس اليوم خسر نفس الشيء بعد 14 مقابله بدون هزيمه. يعني تشوف السيري اللي كان فيها نادي سفيقس, تشوف الـ يعني الثقه اللي ولا يلعب بها نادي سفيقس. لكن الخساره حسب رايي انا ما لازمهاش معناها تغطي العمل الكبير اللي صار في الفاز الريتور. شوف ديما في امون دوني في السيزون محدوديه الرصيد البشري راهو ياثر عليك. اللي تفرج في مقابله الملعب الجيبسي الاخرانيه على المستوى البدني اثرت برشا على نادي ريدي سفيقس. هو حتى في المقابله نتاع الملعب الجيبسي الشوط الثاني معناها في اخر مقابله نادي سفيقسي كان متاثر برشا بدنيا وملعب الجيبسي كان احسن منه بدنيا. لهنا كي عندك افكتيف معناها يدور في 13 و14 جوار
1: ويتنحولك الاجانب.
6: بالضبط تنحولك الاجانب بالمقابله الفارطه رجعوا المقابله هذه. لكن حتى بالاجانب العدد نتاع اللي كيفكتيف اللي يدور 13 14 15 معناها البطوله الحقيقه لازمها 20 22 جوار. شفنا معناها نادي افريقي كي توج عدد اللاعبين شوف اللي يلعبوا معناها واللي يستحق لهم المدرب في السيزون الحقيقه. معناها محمد كوكي خدم عمل موسم ممتاز حسب رايي انا. صحيح خساره توجع نتاع هذه نصف النهائي خاصه على ميدان وانه كان قريب للنهائي, لكن حسب رايي انا محدوديه الرصيد البشري على مستوى الكم هو اللي مخليش نادي سفيقس يوصل للنهائيات كسوا في الكوب ولا حتى يوصل بلاصه في الشامبيونز ليج في الشامبيونات.
1: كريم انت شنو رايك في النقطه هذه؟ هل تنجم تاثر الهزيمه نتاع اليوم على مستقبل السي اس اس وعلى الحاجات الباهيه اللي تبنيت؟
7: حاجات باهية ممكن الحاجات الباهية اللي شفناه السنة في السي اس اس
1: لكن انه كي نحكيو على حاجات باهية نقارنوا بما قبل ذلك
7: فما قدر نتاع جمعيات ديما ديما ديما عليها الضغوطات نتاع التتويج. ممكن اليوم من الحاجات الباهية اللي شفناها في السي اس اس مشاركة اللاعبين الوليدات صغار بالحق معناها عمر بن علي ترابلسي ليزيترونجي الموجودين. مي كان مش نحكيو على فريق شنو لي زوبجيكتيف الاولى نتاعو كيما حكى محمد ديما مش باش تلقى لوبجيكتيف الاولاني اللي هو التتويج بالبطوله ولا ترشح للشامبيونز ليغ. ومن بعد يجي من بعد يجي معناها الكاس. خاطر تحب ولا تكره انت ك ك ك كنادي كبير وكنادي وراك جماهير يقول لك كل عام مضى بين توج يكون ثم تتويج كي سوا في الشامبيونا ولا في الكاس. يمكن مرتبه ثالثه سورتو نادي رياضي صفاقسي كان عمل روتور كبير برشا كان برسك من افضل الفرق كان مش افضلهم في المرحله اللي تعدات. اما تقول لي معناها خدمه صارت معاك معناها يمكن المشاكل خاطر المشكل نحن ثم حاجه ما كي كنا نعيشوا فيها برشا ديما ديما ديما نعيشوا على المشاكل نتاع الفرق. لا المشاكل مش طويلة لازمنا زاد نعيشوا على النجاحات تاع نادي رياضي صفاقسي القديمه. صحيح تعدت مشاكل ونعرفوا في في في تونس بريسك النوادي الكل تعدوا مشاكل. اما توا كان مش نعملوا تقييم لنادي رياضي صفاقسي مرتبه ثالثه مش جديده على نادي رياضي صفاقسي. نادي رياضي صفاقسي تطمح الخير من هكا برشا. نادي رياضي صفاقسي ذول الريتمونات اللي عملتهم السنة نتصور كان طموحها خير من هكا معناها كي سوا في الشامبيونا ولا في الكوب سيرتو في الكوب كي تخسر مع مع مع مع مع فريق في ميدانك نوعا ما أكيد باش توجع برشا، خاطر نعرف يمكن في الست سنين ولا التلانين يظل محمد أصح مني ندري هذا الفريق سوى يظل أكثر فريق توج في الكأس، معناها كي سوى موجودين ولا مش موجودين هو من أكثر الفرق اللي توج في الكأس. أما تقول لي ناجح التقييم يصير من بعد، خاطر التقييم متاع الفرق الكبار لو ينزح بالتتويجات مش بالمراتب. هذا اللي عشت وين نجم يكون صحيح نجم يكون غلط، أما ذي اللي عشت وين التتويج معناه تقييم تاع فرق الكبار راهو مش بالمراتب، راهو يعيش خويا بالتتويجات وبالمشاركات في الشامبيونز ليج.
1: به بالنسبة لك أنت دونك اليوم كي نحكيه على موسم السيسس، كيفاش تقيم أنت موسم السيسس كريم؟
7: متوسط، ما فهم ما ما ما مش نقول لك ماهو شكل الموسم صحيح شفنا فيه معناه الديبار ماهو شكل معناه الديبار كيكا بارا من بعد في المرحلة متاع الروتور تحسن وكان من أحسن الفرق. مين زيادة كان مش نحكيه على الأهداف اللي تحدد من لول مع المدرب مع محمد الكوكي ولا مع الإدارة، شنو الأهداف اللي كانت موجودة؟
6: أهداف كانت مشاركة أفريقية
7: اللي هي شنو شامبيونز ليج ولا كاف
6: مشاركة أفريقية
1: معناها واحدة منهم بالزوز
7: ومن بعد
6: نجح فيها
7: مش معناها ديما نقول
6: وعمني وراود نادي الشيخ سيكمل السابع.
1: هذا علاش انا قلت لك كي نحكيو على الـ على الـ على النجاح وده داير بعد التجربه الاولى مع محمد كوك كيفاش خرج ومن بعد كيفاش رجع وكيفاش رجع الفريق جوست
7: هذا انا كان تحكي لي معنا على سي اس اس من الاهداف نتاعها المشاركه افريقيه اي مشاركه افريقيه انا نحل
6: خلاص على موقفك انت
7: يمكن محمد
6: هو شوف كريم الأهداف تتعمل على حسب الإفكتيف اللي عندك وعلى حسب الإمكانيات اللي عندك
7: وعلى حسب وعلى حسب ليزاد فيرسيل اللي عندك زاد
6: لهنا ليدي سفيرسي كامل الثالث ولا شكون قبله في البطولة في البطول قبله الليدي الفريقي قبله الترجي الليدي التونسي هل إفكتيف السفيرسي خير من الإفكتيف الترجي الليدي الفريقي خير ولا لا
7: قريب مش الإفكتيف مش بعيد على
6: على مستوى على حسب رأينا على مستوى الكف على مستوى الكم والليدوبلور النادي الفريقي والترجي الرياضي التونسي الافكتيف تاعهم خير من النادي السويسري.
7: والله نقول لك انا اللي شفته في ثلاثه بيناتهم شكون عمل فرق سي فوز البنزرتي
6: صحيح لكن ليه أما عنده جوارات سي فوز البنزرتي في وسط الميدان عنده سته لاعبين
7: كيفكتيف
6: لاثيرو عنده زوز منه وزوز منه لي زاتاكون عنده النادي السويسري راه ما عنده حتى جوار دو كولوار
7: تغيير المدرب ولا الفكر نتاع المدرب ما يستحقش كل وار
6: انا كان ليه هو بدل الرسم التكتيكي نتاعو خاطر ما عندوش تجور دو كولوار
7: ونجح فيهم ولا باه انت تو كي نحكيو على لي زيترونجي هذولي افضل اجانب عند نادي رياضي صفاقسي ولا
6: من افضل اجانب
7: افضل باه مين على قلت لك بين ثلاثه هذوما على سي فوز البنزرتي هو اللي كان الورقه الرابحه على خاطر مدرب يعرف يعيش بالتيتروات ويعرف يهز الروح متاعه متاع تيترويت لجوارته وذا يشوفنا في المقابلات ثم مقابلات نادي رياضي صفاقسي يضيعهم على روحه كان ينجم يعمل خير هكا برش انك تقول لي فريق بعرقة نادي رياضي صفاقسي خاطر ديما نحكيه على المرحلة الخايبة لا زادة ميساس هذا كان زادة كان نحبه نقارنه بالمرحلة الباهية عليه ديما نقارنه بالخايبة انك باش يجيني جوار جديد وندخلوا نادي رياضي صفاقس خاطر انا لاعب في نادي رياضي صفاقس نعرف شمعنى نادي رياضي صفاقس يعني كي نجيب جوار جديد وندخلوا نادي رياضي صفاقس مانيش باش نوريه الخايب نتاع نادي رياضي صفاقس لازمني نوريه
6: كريم شوف هو الفرق ديما تتبني على مراحل

0: ولا كاف. هنا الحق نتاع ربي نولي حتى انا بيني وبين روحي ما عنديش الثقه في اللاعبين اللي عندي. فهمت شنو قاتل؟ موش جديد على النادي الرياضي، على النادي الرياضي الصفاقسي مشاركه افريقيه في الكاف، ويظهر لي هو أربعة ألقاب، مش جديد عليه. أنا كي نحب حاجة جديدة في النادي الرياضي الصفاقسي، مشاركة شامبيونز ليغ اللي عندها مرحلة نوعا ما طويلة مشاركة فيها، كوب للناس الكل يظهر لي كانت تبني على اللقب هذا، وخرج في بلاد ما يسال باش تقص في النادي الرياضي الصفاقسي. وكيف كيف في الشامبيونا نشوفوا النادي الرياضي الصفاقسي ما كانش استابل سيرتو في لونتام تاع شامبيونا. تقولي مشاكل، تقولي نتصور باللي موجود في النادي الرياضي الصفاقسي كانت تنجم تعمل خير من هكا برشا سيرتو في البطوله التونسيه.
1: واضح هذا بخصوص تقييمكم للنادي الصفاقسي وموسم النادي الصفاقسي. التقييم يختلف دونك بين محمد سلامه وكريم العواضي، ما بين موسم ناجح بالنسبه لمحمد سلامه مقارنه بالموسم الفارط، وموسم متوسط بالنسبه لكريم العواضي مقارنه بتاريخ النادي الصفاقسي. ولو انه هل ديما تجوز المقارنه مع التاريخ كريم ولا لا؟
0: اسمعني انا ديما مشكلتنا رانا نحن المشاكل الماديه في كرة القدم التونسية، مشكلتها مشاكل مادية. معناها نعم عندك فلوس باش تنجح، ما عندكش فلوس باش تنجح. نتصور انا نادي الرياضي الصفاقسي في الاعوام الاخرى من افضل الانتدابات اللي عملت، كي سوا في لي جون، كي سوا في الجولات اللي عندهم معناها الاكسبيريونس، كي سوا في لي زيترونجي. انا كان ما نستغلش الفرص هذه نتاع لي زادفيرسير نتاعي ما همش في احسن حالاتهم، وقتها مش نستغل كي يرجعوا لي هما قويين، ما تنجم زاد تخممك. علينا قلت لك نادي الرياضي الصفاقسي مش تقول لي ناجح، لا عندي انا موسم كان متوسط. وكا
1: دونك موسم متوسط بالنسبه لكريم العواضي وموسم ناجح بالنسبه لمحمد اسلامه. هذا بخصوص النادي الصفاقسي ومباراته ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. ومره اخرى نبارك للترجي الرياضي الجرجيسي ترشحه للدور النهائي من كاس تونس، واللي باش يواجه فيه الترجي الرياضي التونسي اللي انتصر اليوم على شبيبه العمران، مقابله اللي باش نحكيوا عليها بعد لحظات. ريكاب سبور كل احد من 5 ل 8 تحليل ماكيلوني. نرجع لمباراة الترجي الرياضي التونسي وانتصاره على شبيبة العمران 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله فلوريان دانو في دقيقة 31. الهدف خلى الترجي الرياضي التونسي يواصل في البحث على اللقب اللي لوج عليه الموسم هذا، واللي ما قدموش حل آخر إلا التتويج به اللي هو كاس تونس بعد خسارة لقب البطولة. دونك براكوني يواصل المسيرة مع الترجي الرياضي التونسي، ويقول لك أنا ما عنديش طموحات. محمد سلام
2: مدرب واقعي معناه حتى في اللي شوام تاعه في اختيار الرسم التكتيكي في التغييرات، معناها قاعد يتصرف بواقعية. نتصور حتى معناها اللي معاه خاصة إيهاب المباركي، لأنه يعرف الجوارات ويعرف الشامبيونا، قاعد يعاون فيه في الحكاية ذي. شفنا معناها اليوم غاب وعالية بحكم التروزيما فيرتيسمو، ساس رجع يلعب اللي كان بعيد شوية على الكمبيتسيون، خاصة شوية متاع ميليتنا كما قلنا أقبلوه اليوم كان عنده معناها الشواء أنه يبدأ به، لكن ما بداش به، بدأ بميليو أكثر تكنيك اللي هو كوناتي ورفيع، لأنه عارف أنه باش تكون عنده البوسيسيون متاع الكرة. معناها الانيماسيون على الكولوار كسوا بن علي ولا مع ساس ولا الليفي مع ديارا، حاول معناها الترجي الرياضي التونسي يخدم في الكولوار. صحيح نسبة النجاح ما كانتش كبيرة، لكن فما محاولات كانوا من الكولوار، وديارا كيما قلنا كل مرة اللي بالكاليتي دي فيتيس نتاعو قادر انه يكون اكثر افيكاس معناها مع الترجي التونسي ويجيب اكثر فرص. شفنا اليوم دانو اللي رجع كاساسي وعمل مقابلة محترمة، سجل فيها هدف اللي عنده برشا ما سجلش، وعمل فيها برشا فور وكان نجم يسجل اهداف اخرى. استابيليتي ديفونسيف وهم حاجة شفناها اليوم، انه الترجي ما كانش معناها خاصة على مستوى الكونتر بريسينج، يعني كل ما تفكروا الكرة يحاول يفكها معناها عالي، وكان حتى عملية الهدف شفناها انه فك الكرة عالي يسجل منها الهدف. الحقيقة معناها براكوني عارف كيفاش يتعامل مع مقابلات الأخيرة، لي شانجمون دخول ذو معناها اللي عطاه كما قلنا نفس الشيء، معناها عطاه

0: حلول للترجي التونسي على المستوى الهجومي، معنى دخل كايتا كيف كيف شي رجعوا في الكومبيتيسيون، يعني خلى بريس كريفكتيف الكل كونسيرني المقابلة النهائي وحاضر المقابلة النهائي وعرف يجري الماراثون تاع 3-4 ماتشوات في 10 ايام يلعبهم الترجي التونسي، وكان فيهم دي ديبلاسمون في ملاعب معناها سورتو طرطون وصعاب ويتعبوا كيما المتلوي كيما بوحجلة، واليوم في الجازون معناها في زويتن الترجي كان خير على مستوى الفني وخاصة على مستوى الاستحواذ. براكوني في الفترة متاعه نجح، قال هو ما عنديش طموح، معناها هل معناها بعد مقابلة الكاس معناها ولكن هز كاس تونس يكون نفس الإجابة لهنا نشوف.
1: هو قال كان نحب الكوب، قال هزيت كاس فرنسا كلاعب، غومبارديلا هزها مع فريق ثاني مارسي، هز كلاعب مع ميتس، غومبارديلا مع مارسي. دونك كريم شنو عندك ما تزيد ولا نسى اللي كان على
2: لا لا انا عندي ما نزيد في المقابله ديما نقول لك نرجع لكلام محمد اللي الافكتيف عنده دور في المقابلات هذه. انت العمران انت بقات الدور بين 12 جوال عادي جدا من بعد مقابله صعيبه اللي كانت مع تقدم سقيت الدير دام 28 دقيقه. اليوم برهن اللي فيزيكمون العمران كان طايحه برشا، هذاك عليه معناه ماشي العمران نتاع العاده سيرتو في الميدان نتاعها، وترجي تونسي عرف كيف يستغل التفوق البدني هذا. ونرجع معناه المدرب راه تحكي عليه كان النتائج نتاعو، معناه مدرب بريسك مقابلات الكل ربحهم وقابل كان هدف وحيد، أنا عادي جدا بشطمه مش ما يطمحش. هذا ديما نقولوا قرار نتاع اداره، خاطر الوضعيات اللي تحط فيها ترجي تونسي وسورتو مع قدومه هو كان ناجح فيهم. ترجي تونسي نتصور بالموسم هذا باش يشوف برشا اخطاء يحاول يصلحهم الموسم الجاي ان شاء الله.
1: وكي نحكيه اليوم انت جبت على التاثير البدني للاعبين الشباب تاع العمران، نفس الشيء صار سي اس اس لعبوا زوز 120 دقيقه اليوم يلقاو رواحهم فيزيكمو أمو أندري ضد الترجي الرياضي التونسي. لكن زادة فما بالنسبة للترجي الرياضي التونسي كي نحكي ونحكيه على دانو اللي سجل بعد فترة متاع ضغط، بعد فترة متاع شك، بعد برشا حاجات. أما طريقة التسجيل مقارنة بالكلام اللي قال على دانو اللي قال عليه حتى المدرب متاعه، معناها على الطريقة متاعه قدام الكاش، على طريقة كيفاش يشوت الكرة، هل أنه يكدري ولا يدور ويشوت، هل يعني اليوم زاد أكد الكلام هذاك يظهر لي ولا لا؟
2: لا هو تحسه دانو ديما يفركس على القوة أكثر منه مش يفركس على اللي يخذ ديسيزيون صحيحة. ولو شفنا منها في مقابلات، ثم برشا مقابلات اللي كان وجه مع الحارس وكان تصرفه ماهوش معناه ماهوش صحيح. من ديما نقوله يمكن الناس الكل تحكي اللي المهاجم هذا يعمل في فور برشا، المهاجم هذا قاعد يقلق المدافعين، يعني يعمل في فور كبيره معناه كي سوا بدنيا مع المهاجمين يقلق. من ديما راهو المتي صحيح نتاع المهاجم والتهديف، معنى اليوم كان صحيح ما جاتوش برشا فرص، حتى الفرصة اللي جاتو سرتو هذي عرف كيف يستغلها. من ديما نقولوا المهم لولا نية متاع المهاجم هو التهديف. نقول لك على خاطر كان مش نحكيه وكان مش نقيمه المهاجم من قدومه للترجي التونسي إلى حد الساعة، تقييم ماهوش باش يكون كبير، معناه ماهوش هكا المهاجم اللي عمل الفارق واللي خلى الترجي التونسي سرتو في مقابلات اللي شفنا معناها ثم مقابلات كان كان كان كان معناها سجل فيهم هو راهو راهي ترجي التونسي كانت في وجه اخر اترونجي مش نقول لك اسكو باش تصبروا عليه ولا ما كتعرف. نحن الفرق الكبار ما ينجموش يصبروا على اللي يجي، هذا مربوط بالقيمه الماليه اللي جابها اليوم. صحيح هو كان معناها وراء ترشح ترجي التونسي للنهائي، وماذا بينا نحن نلقاو معنا مهاجم كيما هكا باش يتعلموا منه المهاجمين التونس. مش مهاجم خاطر لنا وراه مازال ما وراناش حاجه كبيره.
1: ما فهمتيش كريم،
2: مازال ما وراناش حاجه كبيره. نحن ماذا بينا نلقاو مهاجم، يجيك مهاجم يترونجي يلزم يلزم يلزم مهاجم يعلم حتى جوارات اللي معاه، معناها كي سوا جبري ولا المهاجمين الموجودين. فهمت دنا وما تحسوش شكل مهاجم نجم يتعلموا منه المهاجمين الموجودين تو في الترجي التونسي. الفينيسيون نتاعو الحق نتاع ربي بعيده برشا.
1: محمد، هل فات الفوت في تحسين النقطة هذه بالنسبة للدانو فيو دانو فيو العمر فيو كل شيء؟
0: هو ديما ترافاي سبيسيفيك أنا قدام الكاش ديما يتخدم حتى الأعمار كبيرة، لكن فما حاجات وفما دي ريفليكس صعيب أنك تبدلهم اللاعب كما قلنا. ودانو بالفورس فيزيك اللي عنده نتصور حتى وقت اللي حكينا عليه كي انتدبوا الترجي التونسي معناها ودخلنا شفنا البروفيل متاعه وقلنا انه معناها ستان بروفيل فيزيك وشبه برشا لزاتاكون اللي حبوهم معناها في الترجي التونسي كيما بروفيل مايكل ولا بروفيل يانيك نيانغ. لكن بعد كي شفنا اللي شيفر عملنا تساؤلات على احصائياته في الميدان، عرفنا علاش تو الاحصائيات نتاعه وشفنا انه لو كانت الاحصائيات كبيره يعرف اللي كان في فرنسا معناها بالفورس فيزيك اللي عنده تشوف، لانه ديما في لي سيتوياسيون يحب يستعمل قوه في لي سيتوياسيون الكل معناها حتى في لانكونترا في معناها شفنا الثانيه مع منتصر السيد ما عارفيه على اليوم كيفاش عمل معناها في مع منتصر السيد في الشوط الثاني معناها كان النجم معناها يعمل معناها دوب ما يقرص الكوره به معناها نقولوا بلغه الكوره معناها بشنات صغيره كان النجم يعمل دريب لا لوج على القوه شدالو الحارس لهنا صعيب ياسر انك في العمر هذايا فما دي ريفلكس بدلهم للمهاجم. دونك ما نتصورش انه ال معدل التهديف نتاعه ينجم يكبر بكون شيء العدد الفرص يكبر برشا باش المعدل التهديف نتاعه يكبر.
2: ثم تساؤلين ساعات تجي محمد يقول لك الوسط الميدان زيد نتاع الترجي التونسي مش قاعد يعمل فيه، ما ثمش وراه عندي سبير اللي نجم توصل له الكره خاطر يعمل فيه انرجي.
0: هو نتصور كريم انا
1: مازال فما 10
0: لا لا نتصور حتى وسط الميدان اللي باش يجي وراه باش يستنفع يولي هو يمركي اكثر من معناه مش هو يوصل له الكوره ما بالخدمه اللي يخدم فيها هو يولي هو اللي مركي هو اللي مركي معناه فهمتك
2: يعطي معناه لي سوليسيون لاصحابه خاطر ما شفناش ما شفناش الحاجات هذه.
0: فمك 3-4 كور اللي مثلا في الدربي هو خرج راس راس من الجنب وشات لا مش في الدربي ماتش سي اس في رادس فما كوره نتاع ماتش جرجيس فما كوره نتاع ماتش سان داونز فما كوره نتاع ماتش الاهلي الاربع كور ذوك غادي تشوف الصنعه نتاع الجوار خاطر فما دي ريفليكس معناك يبدا مثلا مجنب قانون الكوره راه كتفي ليه مش يرى الاخرى انك المره الاولى ومره الثانيه ومرة الثالثة ومرة الرابعة نفس الشيء معناها ينسيستي على الفورس وما تمشيش الحقيقة ما صعيب ياسر انك الريفليكس هذوما يتبدلوا في الاتاكون.
1: بار كونتر النقطة المضيئة اللي هي لونشينمون نتاع الماتشوات اللي هو حمزة رفيعة
0: لكاليتي
1: شو اللي تبدل محمد في حمزة رفيعة بخلاف موضوع الجاهزية البدنية
0: البلاسمون في التيران ما نشوف الميليو التيران هو معناها رفيع معناها جور بوليفالون حتى في ليكيب ناسيونال شفناه لعب 8 لعب 10 ولعب حتى في الكولوار اللي هنا مع الترجي التونسي ولا يلعب دوزيام بيفو معناها بريسك في الليني نتاع اوكبيلو ولا بحذاه واليوم هو كوناتي فاردليني كي تلعب فاسو جو معناها تاخذ اغلبيه وين تاخذ الكوله تبدا مقابل اللعب وتبدا عندك تكنيك محترمه في بطوله تونس قادر انك معناها تصنع معناها تشيخ كوره معناها بلغه الكوره مع التكنيك اللي عنده ولا اللي كاليتي نتاعه ولا الظاهره ولا هو اللي في الرولانس الاولانيه مش هو المطالب باش يكون تحت الاتاكون ولا هو باش يكون باش يلعب ظهره كان نيميرو 10 شفناه كيوخر التالي دانكرون في التيران ولا هو يلعب في الاكيب ولا هو يوصل زاده في الدوزيام ليني شفناه حتى في على المستوى الدفاعي في الشوط الاول فما 3-4 كور هو اللي قصهم في الفوليوم حتى على مستوى الجري كثر الفوليوم تاعو بالجاهزيه البدنيه تاعو. دونك شفنا ان جوور معناها دو ميليو تيران كومبلي واللي لي كاليتي تكنيك تاعو كيوخر شويه في البوزيشنمون تاعو في التيران زادوا ظهروا اكثر
1: وريالمون نجم نقولوا هذا علاش حمزه رفيع مسيرته ما تطور يعني ما كملش في الفرق اللي لعب فيهم من قبل لانه يعني ما أدبتيش روحه للبوست المطلوب.
0: نتصور هكا خير
1: واليوم أدبت روحه
0: نتصور يلعب في هكا خير خير من نمرو 10. نمرو 10 لازم يكون أخف أول حاجة على مستوى الأجيليتي, معناها يكون أخف, وخاصة
1: ما عادش نمرو 10 ريلير, ما نمرو 10 أسطورة ومشيت على روحه.
2: لا مش نقصدو نمرو 10 باش نبداو وثرة, نمرو 10 يبدأ قريب للمهاجم.
1: ممكن كريم
2: أي هي اللي اللي تبدأ تلعب كي تبدأ ساعة تلعب 4 2 1 قد من 4 2 1 زوز زوز زوز زوز زوز زوز نقولوا نحن وسط ميدان وانت قدامهم, ثم تكون تلقى روحك نمرو 10 عليه باش تلقى روحك قريب للثلاثي للهجوم. يمكن الحاجه الباهيه والتوظيف الرفيع في المقابلات الاخرى اللي ولا بريسك رقم 6 عليه ولا بعيد عليه كونتاكت ولا ياخذ الكره, وانا بحكم الجماعات اللي لعبت لهم تاج التونسي ديما تلقى البلوك تاعي ولا بعيد هو على الكونتاكت ياخو كرة, خاطر نحن شفنا من أول مقابلات اللي جاء ما كانش في النيفو هذا, وممتون خذا برشا وقت باش يحضر وكل كونتاكت. ونحن قلنا معناها سورتو البطولة التونسية في وسط الميدان مع فرق تلقى برشا كونتاكت تلقى برشا ديال, وهو مش حاضر ما لقاش اليوروبير نتاعو بار كونتر مع المدرب هذا لتوظيفه كان ممتاز. رقم 6 يلعب ياخذ الكره, يعرف وين ياخذ الكره, يعرف معناها الشوا الاكثريه ديما ياخذ الشوا صحاح, يعرف يخرج كره. هذا اللي خلى الرفاع في المقابله الاخرانيين بريسك من ابرز اللاعبين في وسط الميدان. وانا واحد من الناس ما كانش هذا كلامي حتر اول ما جاء كسوا هو الحاجه اللي الناس كل كانت تتصور ديريكت باش يعطي, معناها خاطر كان ثم نقص, كان ثم نقص وسط الميدان. وديما نقولوا راه وسط الميدان مش مبني على واحد, على تريو الموجودين. فهمت اليوم مثلا كان تريو بريسك إيكيليبري, معناها تلقى شياب جبالي تلقى كوناتي مع حمزة الرفاعي, معناها ثلاثي مختلف. حمزة الرفاعي ديما نقول كلاعب متكون البرة وجاي الفريق كيما ترجى هذه التونسي راك تستنى منه أكثر من هكا وخير من هكا.
1: إيه به النقطة اللي قبل نحكي فيها حكاية الرقم 10, لأنه أوكي أنت تحكي على الرقم 10 في في في في سجل تكتيكي, أنا نحكي على الرقم 10 بسجل تاريخي, لأنه الرقم 10 وحتى في المخيال الشعبي العام كما يقولوا الرقم 10 هو كالملاعب الفلتة, الملاعب اللي يدلل في التيران, اللي ما يترينش مليح اما في وصل الماتش يقلب لك ماتش, اللي يعمل كان على كيفه هو, اللي المدرب يقول له ألعب كرة ما يعطي حتى كونسين, هذا هو النمرو 10. وهذه الأسطورة يظهر لي وفيت, معناها تقريبا من سنوات ما فهمش نمرو 10 كما هكا محمد.
0: هاي وفيت معناها البروفيل هذاك ما عادش مطلوب من المدربين يحبوا سورتو أنه الفوتبول تبدل, معناها سوالا معناها سورتو مبني على ترانزيسيون, دونك البروفيل تاع الجوار هذاك ما عادش يحبوه لي زونترينور, يحبوا الجوار اللي يجري بلغة الكرة واللي قوي معناها في لي ترانزيسيون وعنده فوليوم دو جو كبير.
2: يا من المقابلات ثم مقابلات محمد راك تستحق فيها من رقم 10.
1: لا رقم 10 ما هو من
2: ديما نحكيو
1: الفلتة اللي يدلل ولا البوزيسيون مون في التيران,
2: البوزيسيون مون في التيران ولا الفلتة اللي يدلل, خاطر رقم 10 يحلك مشكل كامل نتاع اكزامبل اللاعبين اللي وراه تلقاه يجري في 12 13 كيلومتر باس واحد ينجم يحلك بكفره ينجم يحلك. كنا شفناه تقول لي اخر رقم 10 وكان معناها كان نقولوا نحن كل ما تستحق الترجي هذا تونسي موجود اللي هو سعد بقير, من بعدها ما جاتش مي يزمك تلقى ثم فما فما فما لاعبين راهو في جامعات كيما الترجي تونسي ديما باش تلقى اللاعب عندك انت, وما تلقاش حاجتك بثلاثة باش يجري ولا ثلاثة باش يفكوا في مقابلات باش تلقى نيفو كيف كيف تستحقهم. مية راهو رقم 10 على ذاك نوعا ما القماش هذا نقص, خاطر ثم مدربين يخموا باش ما يخسرش قبل ما يخمم باش يربح
1: تقطع مش نقص.
2: لا موجودين مش كي تحب تلقى تلقى فما لاعبين
1: في العالم كل ما فما عادش فما القماش هذا.
2: لا فما موجودين عليه طلع هو القماش موجود مي أنا قلت لك كان مش نحكيه في العالم هذا يولي شابيتر آخر وكلام آخر
1: هو معناها الكرة كلها تبع بعضها زادا ما نش نخترعه في الكرة قاعدين نتبع
2: لحنا نتبع فيهم. لا ما تقارنيش نحن بها نحن أخي بحاجك
1: لا ما نش نقارن
2: نحن مشكلة وين مثلا نتفرج في طرح شامبيونز ليج متاع الأوروب بعد نجي ونحب نعمل مقارنة بينه وبين البطولة التونسية.
1: لا ما ذيك كان واحد يحب يعمل ديبريسيون بالوقت, معناها كان يحب يسرع في ديبريسيون يعمل كيكة معناها يتفرج كيما ماتش بي اس جي المرة اللي فاتت البايرن وبعد تقلب تدخل في الواقع التونسي. معناها انا صدقني تعديت بها, كنت تفرش الماتش ولوندما تك تلقى روحك تخدم على تونس, حاجه صعيبه برشا. نبدلوا الموضوع, نكملوا ساعتنا هذه بالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. ريكاب سبور كل احد من 5 ل 8 تحليل ماكيلوني. نحكي على المنتخب, وأخيرا بعد نشر بعض الصور والفيديوهات انشر بلاغ في أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. تقريبا كنا تحدثنا على تعيين الدكتور فيصل الخشناوي عودته للمنتخب الوطني التونسي مكان الدكتور سهيل الشملي اللي تعرض لوعكة صحية حادة. نقول له إن شاء الله بيس الدكتور سهيل الشملي. كيف كيف حكينا على التدعيم في الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي, وكنا نستناو بعد الكلام اللي صار وبعض الصور والفيديوهات اللي شفناها في طرابلس في تبرقة وتواجد ابن صبري الموشي في المنتخب الوطني التونسي بزي المنتخب الوطني التونسي. كنا نستناو في البلاغ هذا انه يتم الاعلان على تعيينه, ويظهر لي انشيلوتي يخدم معه ولده في ستاف. يعني ماهوش عيب, ولا ما نتصورش كان ريال مدريد وقتها اعنت قالت راه ما سمتش ولد انشيلوتي ومن بعد لقيناه في ستاف. المرة هذه ما يتمش رغم الحديث هذا واللي شفناه, ما يتمش الإعلان على التعيين ولد صبري الموشي, ما زلنا ما نعرفوش شنية الصيغة. الجامعة ما عملت حتى توضيح, وبيان سور يعني ما فما حتى حاجة أو مصادر واضحة ومؤكدة وبلاغات رسمية للحديث في الموضوع هذا. فقط اليوم تم الإعلان على مورغان هو مكلف بالإحصائيات بالنسبة للمنتخبات المنافسة, وهذه حاجة باهية بيان سور لأن المنتخب لازم يحضر المونديال. لكن إلى متى التكتم هذا, ولا إلى متى الصمت تجاه النقطة هذه؟ يا أخويا أخرجوا وضحونا, كانوا سيد استاجير قولونا راه استاجير, كانوا سيد يخدم على روحه بكونترات وقولونا راه يخدم على روحه بكونترات, كان في زيارة للوالد نتاعو قرونا راهو في زيارة للوالد نتاعو, كان حاجة أخرى قرونا راهو حاجة أخرى. نحنا ما نحبوش نشوشوا على المنتخب, باش ما تقولوش يشوشوا على المنتخب الوطني التونسي. محمد سلامة, شو رأيك في الموضوع اللي
0: صاير؟ الوضوح هام ومهم جدا توا, معناه الكوميونيكاسيون والمعلومة معناه وليت ما عادش تتخبى. معناه المفروض أنه خاصة بار اكزامبل موضوع الإعلان عن الدكتور الخشناوي راه صار من لأنه عنده 5 أيام فهل موجود ولا أكثر. فهمت, نتمنوا الشفاء العاجل مرة أخرى للسي سهيل الشملي, إن شاء الله يرجع لدارهم لباس. صورة الولد المدرب صبري الموشي نفس الشيء, معناها غريبة. هل معناها ما نعرفش, انتم كجورناليست اكيد راكم اتصلتوا بالمنسق الاعلامي نتاع الجامعه ولا بالمسؤولين نتاع الجامعه؟ هل فما جواب على
1: كلمه حق؟ ما عندهم حتى ذنب باش نكونوا واضحين, حتى خاطر بارفوا العباد يكون على اللوم لولين يكون مباشره على المسؤول الاعلامي. كان قبل اللوم على قيس رقاز ومن بعد ولا اللوم صح. على احمد الصالحي هما بيدهم ما عندهم في وضعية ينجم يكونوا ما عندهمش المعلومة. معني زادوا ممتون القرار النهائي تعرف عن شكون, معناه واضح
0: لا لأنه أنا... شوف لأنه المنتخب ما هوش منتخب الجامعة, منتخب الشعب, منتخب بلاد كاملة, منتخب كما قلنا يمثل التوانسة الكل, يمثل الإعلاميين الكل, يمثل التوانسة الكل خارج حدود الوطن. ذوما الناس كل كي يشوفوا تصويره أنت كجامعة مطالب باش تقول لهم السيد ذاش يعمل في المنتخب شكون هو لهنا, لأنه كما قلنا ما هيش المنتخب ملك الناس الكل, والناس الكل لازمها تعرف أنه معلومات مهمة كما هذه معناها تخرج متأخرة وإلى حد الآن بالنسبة مازال ما خرجتش نقطة استفهام.
1: كريم عندك مضيفة بعد
2: حكيت
1: البارح مع اليوم
2: هذا خرج بالي. راهو مش مشكل كيفاش يخدم معاه ولده ولا
1: حتى حد ما قال انه فما مشكل, فقط الوضوح.
2: الوضوح. كنت تنجم ما تصوروش, ما يبانش في التصاور
1: عليه.
2: ما كنت كيما تحبش مثلا كيما تحبش, خاطر نحن نعرف ورانا على حكايه صغيره
1: معناها كيما نشبش نفيقوا به, لكن موجود في
2: الترابس نجم تفيقش
1: بيه. شنو ولك نجم تفيقش بيه.
2: كان ما تصورش ومخرجش نجم. مين المشكل وين انت تحكي على الوضوح؟
1: كريم
2: نحن باش فقنا بيه قتربان في التصوير كان ما بينش في التصوير وما حكي عليها.
1: اي ما مش جروب لو ما بين في التصوير.
2: نحكي لك وصمه شكون اللي صور غات
1: الجامعه هي اللي صور.
2: صحيح فهمت معناها هي اللي فايقت معناها الاعلاميين ولا فايقت شعب تونسي بولد سابيل مي انت.
1: لا لكن نقول لك المعلومه موجوده من قبل ما يخرج الفيديو
2: اللي ولده موجود.
1: اه بيان سور
2: انا خاطر سمعت ثم تعزيز. لا لا ما زلت سمعنا ثم تعزيز كي سوا باش يكون بريباراتور فيزيك ابارامون وباش يكون في وباش يكون ادجوان ما خرجوش الاسم. من كنت انت قلت اسم اخر مي انا كي تقول لي ولده اش يعمل غادي وشنيا
1: وضحونا.
2: صحيت من حق الناس تعرف فهمت وراك انت ترى وانت راك منتخب تونس فما قدر فما صوره فما كما حكى بكري محمد صحيت معناها فما برشا حاجات الناس كل تبع فهمت. انا كي نخرج ونقول انا ما فيهاش عيب راه ماناش جوست الناس كل تبع تحب تعرف كما يمكن ناش نحكي على سهيل ربي يشفيه معناها من خيره الاطباء الرياضيين في تونس كيف هو فيصل الخشني وخاطر انا واحد من الناس خدمت معاهم زوز ونتصور باش يكون معناها فايده للمنتخب. وكما قلت معناها ديما نحن نخليه في في في, في, في خليه في تساؤلات زايده اللي كانت نجم تتقصب وكما قلت انت بكري كانت نجم تتقصب يخرج توضيح اللي عليه ذاك موجود. فهمت وشنية الرول نتاعو جديده معناها وكان فما معناها افاده للمنتخب رانا نفرحوا.
1: ما فما حتى مشكل راهو باش نكونوا واضحين ما فما حتى اشكال. يجيب السيد طونكو باش يفيد المنتخب الوطني التونسي يجيب اللي يحب ولده ماهوش ولده هذاك يعني ماهوش هذا الاشكال فقط التوضيح. لانه زاد اليوم مثلا ما هو ما تمش الاعلان عليه مثلا كان جيني تقول لي متربص فرضا كان سامي طرابلسي نحكي على سامي طرابلسي خاطر المدرب السابق للمنتخب الوطني التونسي ولا جلال قادر يقابله. فرضا كان سامي جاب ولده معاه للتربص ودخله متربص في المنتخب الوطني التونسي مش نحكيه هكا ولا شارع التونسي مش اي جوستمون هذا هو. دونك اليوم رانا انا واحد من الناس كي نحكي على العباد الكل كيف اليوم كان انت محمد سلامة ولا ناصر يحب يعمل ستاج في ليكيب ناسيونال باش يقبلوه
2: يقبلوه يا انا ما نقبلوش
1: بجوستمون هذا هو اليوم عليه وضحوا لنا الحكايه علاش تخليه في السبيكولاسيون هذه الكل معناها فهمت علاش
2: هي حاجه اخرى محمد يمكن راهو صبري لا مش اعلاميا وفي خروجه في مع الاعلام كان ناجح الحق معناها الكوميونيكاسيون نتاعو كانت بالحق معناها يمكن عندنا مده ما
1: شفناش صوف الندوه الصحفيه الاخيره
2: فهمت تاخير
1: مش كانت تأخير انت حتى طريقة الإجابات حتى طريقة الإجابات زادا ما كانتش كما ندو صحفية الأولى
2: طبعوا عليه التوينس
1: ما أريد بارفواس ساعات تبدأ حتى حاجة سامبل نخليه والبيبي يتحل بالسيف معناها نعملوا الحس على رواحنا بالسيف مشكلة حد شيء يكون ما فهم حد شيء نجيه هكا لا نحلوا باب على رواحنا هذا هو اختصاص هذا اللي قاعدين يعملوا فيه. وين المسؤولين على المنتخب الوطني التونسي اليوم كي نجيو نحاسبوا زاد فما النتيجة الرياضية اوكي نحاسبوا عليها زاد المسؤولية التنظيمية ما نحاسبوش عليها
2: هذيك الباز
1: اخي ماهيش فوضى معناها هذه ما تسميش فوضى. وين المسؤولين على المنتخب الوطني التونسي راه يعرفوا كان سيرفات مونات وصفر وتصاور والاخر من تكي غادي والاخر من تكي غادي وين الخدمة معناها هذه الخدمة في المنتخب الوطني التونسي.
2: مش نقول لك خدمة ما ماهيش مي ان شاء الله ذي الكل ما يتعوض في الكوب دي موند ونشوفوا الوجه نشوف وجه باهي لتونس خاطر انا واحد من الناس ما نحبش نشد برشا فيك ليزيكسترا وبالحق انت قلت كلمة كي
1: سوى هم هما اللي بدوا في الاكسترا هم قاعدين يخرجوا في حاجات انت تحكي لي على ابن صبري لاموشي والموضوع وقلت لي ما كانش يخرج لو كان ما خرجوش التصاور في صفحة الجامعة. تي انا كي نقول لك تحب توكي نخرج تنوريك الموضوع راه موجود من قبل ما يخرج في صفحه الجامعه معناه
2: موجود
1: ما ميسالش راهو
2: اسمعني معناه موجود معناه مش هذا بيخدم ابوه
1: شنو معناها نحكي لك على خروج الخبر ما قعدناش نستناو في باج الفيدراسيون باش هبطت باش فقنا اللي ولد صبري لا مش موجود في الطرابلس.
2: إيه ما نحكي ديما نحكي بصفه عامه
1: لا ما انت حبيت نوضح لك نقطه معينه يعني كان مانيش نحن اللي نختلقوا في المشاكل ولا نلوجوا على حاجات
2: حاجه موجوده
1: جوستومون يعطيك الصحة كريم العواذي, شكرا لك, شكرا لمحمد سلامة كانوا معنا اليوم. نحن مواصلين في ريكاب سبور حتى للثمانية متاع الليل. بعد شوية باش نحكيه على انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد, كيف كيف باش نحكيه على لبال ومشاركة النادي الافريقي. بعد الأخبار مع الحسين الدبابي. ريكاب سبور كل أحد من الخمسة للثمانية متاع الليل. ماكيلوني البرمجة الشتوية إسبور على موزيك فم. أخبار, كواليس, تحليل, تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبريس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشيرني, من ستة لسبعة عشية. إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة, وفي الويكاند ساندي سبور من ستة للثمانية متاع الليل فهمي برهومي, ونهار لحد ريكاب سبور مكي لهوني من خمسة للثمانية متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. إسبور على موزيكا فام, نتائج فورية, الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام. الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحاجية التونسيين أحمد البوهالي يؤدي زيارتين تفقديتين إلى نزل منارات غزة في منطقة غزة ونزل عمار المنار بشارع إبراهيم الخليل في مكة المكرمة أين يقيم الحاجية التونسيون. ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية, اطلع الوزير خلال زيارتين على سير عمل المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية موصين إياهم بمزيد رعاية الحاجيج والاهتمام بهم. كما التقى الوزير الحاجيج التونسيين في بهو النزل وفي غرفهم مطلعا على ظروف إقامتهم ونوعية الخدمات المسداة لهم. متحف الحضارة والفنون الإسلامية برقادة بولاية القيروان يشهد اليوم اختتام الدورة الثانية من مسابقة التلاميذ سفراء المتاحف بالمدارس الإعدادية والمعاهد التي تنظمها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان. وتضمنت الفعالية برنامجا حافلا ومتنوعا شمل تنظيم عروض تنشيطية في الشارع جمعت بين فنون الموسيقى والتعبير الجسماني مع تركيز خيمة ثقافية فنية متميزة ضمت أعمال مشاريع المطالعة والمهارات الحرفية والفنون التشكيلية لتكون نافذة مفتوحة على عالم الإبداع المدرسي. وفي هذا الإطار المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروفي تؤكد أن هذا النشاط يندرج في إطار المقاربة التربوية الشاملة التي تنتهجها الوزارة لتوطيد العلاقة بين المدرسة والمحيط الثقافي والحضري وتحويل الفضاءات المتحفية إلى امتداد طبيعي لقاعة الدرس. والمعروف تضيف أن الحياة المدرسية بالنسبة لوزارة التربية تمثل ركيزة تربوية أساسية لا تقل أهمية عن التحصيل المعرفي إذ هي الفضاء الذي تتشكل فيه شخصية المتعلم وتنضج فيه قيمه الوطنية وحسه الجمالي وروحه الإبداعية, مشيرة إلى أن مسابقة التلاميذ سفراء المتاحف تجسد هذه المقاربة بامتياز. بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط, مصادر ودبلوماسية تونسية تكشف أن اتفاق الإطار الإيراني الأمريكي يندرج ضمن مبادرة صينية باكستانية تربط بوقف الحرب بأمن الخليج ومضيق هرمز والملف النووي وفق قناة الميادين الأمريكية. وحسب المصادر تتضمن المبادرة الصينية الباكستانية خمسة بنود في حين يندرج اتفاق الإطار المطروح حاليا بالكامل ضمن البند الرابع منها وهو البند الذي يربط بين التنمية والأمن ويتضمن بدوره خمس نقاط أساسية. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في ريكاب سبور, ابقوا معنا.
4: الأولى في تونس. ريكاب سبور. Récap Sport, dimanche. كل الأحد من 5 إلى 8 تحليل مع كيلوني.

0: جوه انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بقى
1: موزيك اف ام

0: مريم تعليل ماكيلوني.
1: مرحبا بكم من جديد في ريكاب سبور مواصلين معكم حتى للثمانية متاع الليل، وسعيد جدا أنه يلتحق بنا الأستاذ أحمد الورفلي رئيس الهيئة العليا للانتخابات في الجامعة التونسية لكرة اليد. أستاذ عسلامة ومرحبا بك، عنا مد على السويت.
2: عسلامة سيماكي، بارك الله فيك.
1: بل من ممكن اللي يسمع النبرة هكا نتاع الصوت ترجع بيه شوية ذكريات العشر سنين التالي ولا أكثر شوية في الرابطة الوطنية كرة قدم محترفة؟
2: أكثر
1: انتحلتوا
2: على تقريبا 14
1: سنة. البريود ترانزيتوار نتاع مكتب مكتب الرابطة والفترة ذيك، والناس الكل فما على الأقل من الأسامي اللي عليها إجماع كبير، فرحانين برشا أنه تكونوا معنا مرة أخرى ونسمع صوتك دونك المرة هذه بصفة أخرى، اللي هي رئيس الهيئة العليا للانتخابات في الجامعة التونسية لكرة اليد. تم انتخابك في الجلسة العامة الفارطة، دونك تسكر باب الترشحات نهار 22 لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد، الجلسة المبرمجة نهار 6 جوان. إلى حد الآن قبلتوا القائمات؟ ما زلتوا ما قبلتوش القائمات؟ وقتاش باش تقبلوا؟ وقتاش باش تعلنوا على قراركم؟
2: ما زلنا طبعا ما خديناش قرار بقبول أو عدم قبول، هما ثما قائمتين فقط، قائمة سي كريم الهلالي الرئيس الحالي للجامعة وقائمة سي كمال سنوسي، فقط هذم القائمات اللي تقدموا. وإحنا عنا الانتخابات ستعقد الجلسة يوم 6 جوان 2026، ولكن في الأثناء ثم ثلاثة حاجات يمكن يصيروا. ثم أولا قرار لجنة الانتخابات، اللجنة العليا المستقلة، ثم إمكانية لمن لم يرضى بقرار اللجنة أنه يطعن أمام اللجنة الوطنية للاستئناف بالجامعة التونسية لكرة اليد، ثم من لا يرضى بقرار لجنة الاستئناف بإمكانه أنه يمشي للتحكيم أمام غرفة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة اليد. إذن ثلاثة مراحل إجرائية. القانون الأساسي بتاع الجامعة معطاش توزيع لهذه الفترة اللي بين تلقي ملفات المترشحين وموعد الجلسة العامة، ما وزعش الوقت بيناتنا. فاحنا يعني بمبادرة لنقل من اللجنة الانتخابية ارتأينا انه منطق الاشياء انه نقسم هذه الفترة بين ثلاثة هيئات المتعاقبة، بحيث ناخذ احنا تقريبا ثلث المدة ونخليه تقريبا ثلث الثاني للجنة الاستئناف ان وقع طعن امامها، ربما قررنا يرضي الجميع هذا ممكن، والثلث الأخير للتحكيم. فألزمنا أنفسنا بأنه يوم 27 بإذن الله تعالى اللي هو نهار 3 جاي نصدر قرارنا فيما يتعلق بقبول أو عدم قبول القائمات المترشحة. وفي وسط الأجل اللي عنا أيضا قسمناه إلى مراحل. احنا الأجل نتاعنا بدأ تقريبا مع الويكاند، ما عليناش احنا متطوعين، بالتالي نخدم وسط الأسبوع ولا آخر الأسبوع، بلكي مش في العيد إن شاء الله. فقسمنا هذا الوقت كما يلي. قلنا القائمات المترشحة ربما مش ربما معناها جانا طلب على الأقل كتابي للاطلاع على ملف القائمة المنافسة، وهذا كرس من أيام اللجنة العليا الانتخابية أيامات كنا مع سيونس الشتالي، كرسنا بشكل واضح ممارسة أعتقد أنها ممارسة جيدة في عالم الانتخابات، وهو حق كل قائمة مترشحة في أنها تطلع على ملف القائمة المنافسة لها باش يتاح لها أيضا أن تبدي أي اعتراضات عندها على ترشح القائمة المنافسة، بإمكانه أن يقولوا لنا لو الشخص الفلاني لا يتوفر فيه شرط كذا، وشرط هذا الشخص هذا عنده شرط آخر غير متوفر، أو هناك استثناء هو لا يتمتع به، أو ما يشاء من أوجه الاعتراض. فقلنا إذن غدوة إن شاء الله الاثنين سيتاح لممثلي القائمتين الاطلاع على ملفات القائمات المنافسة، غدوة من 9 إلى والله نسيت شوية تقريبا إلى الساعة 3 ولا أقل شوية، كنا يتاح الساعة الواحدة بعد الزوال من 9 الماضي ساعة، بإمكان كل قائمة تكلف شكون يحضر ويمشي لمقر الجامعة ويطلع على ملف القائمة المنافسة ويأخذ الملاحظات اللي يحب عليها، ثم أعطيناهم إمكانية باش يمدونا بملاحظات كتابية ليقول لنا كل طرف شنو عنده من اعتراضات على القائمة المنافسة. وهذا الأجل ينتهي غدوة في آخر النهار، ثم في صباح يوم الثلاثاء القائمة اللي وقع الاعتراض عليها بإمكانها أن ترد كتابيا على الاعتراضات وتقول لا احنا حسب رأينا يتوفر الشرط هذا أو هذا للحجاج التالية. ثم مساء الثلاثاء خلينا لروحنا مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء ربما لإصدار القرار نتاعنا. يعني في النهاية احنا خلينا روحنا تقريبا نهار ونص فقط لقراءة الاعتراضات والردود والملفات والوثائق كل شيء باش نعملوا القرار نتاعنا. هذا هو البرنامج بإذن الله تعالى.
1: معناها انتم باش تخليوا القرار تقريبا لآخر وقت

0: نهار العيد والاجل هذايا زاد تصادف مع نهار العيد مع انه كان باش نحكيوا على استئناف كان فما قائمه ماهيش راضيه بالقرار نتاعكم كيف كيف يعني الاجل مضغوطه ومربوطه ببرشا حاجات في جمعه العيد ونعرفوا الخدمه ونعرفوا كذا هذا ما قريتولوش حسابه استاذ
1: الحقيقة أولا موعد تاريخ الجلسة العامة لو ما حددتوش اللجنة الانتخابية احنا لو الجامعة بهياكلها الجلسة العامة متاعها والمكتب الجامعي هم قرروا تاريخ الجلسة العامة احنا دورنا أن نحدد الرزنامة الانتخابية بناء على المهلة اللي عنا بين يوم قفل باب تلقي ترشحات ويوم الجلسة العامة رقم 2 بالله سمكي روحنا 27 هو الأقصى احتمال نصدروا قرارنا يوم 26 نربحوا نهار ولا نربحوا نهار لبقية المتدخلين اللي بعدنا الحاجة اللي بعد لو فيما مضى اللجنة الانتخابية باعتبار كما حكيت لك القانون الأساسي ما يعطيناش رو مهلة لا دنيا ولا قصوى لإصدار القرار نظريا نحن نصدر قرارنا فقط قبل الجلسة العامة وكهو لكن نحن هذا الشهاد منا فيما مضى في بعض الأحيان بقى للأطراف للطعن يومين فقط مش أربعة ومش خمسة كما في المرة هذه دونك ثم إمكانية أنه يصدر القرار تاعنا نهار 26 في هذه الحالة باش يبقى من 26 إلى 6 جوان بين الاستئناف والتحكيم فأعتقد أن أجل أقرب ما يكون إلى المعقول طبعا يجي في وسطهم العيد ولكن الأطراف الله غالب والمحامين ربما اللي باش يشتغلوا معهم إذا ثم طعون وهو أمر غير مؤكد الله غالب معني عندهم شوية غسرة متاع وقت وكذلك لجنة الاستئناف وكذلك المحاكمين كيف كيف وهذا في عالم الرياضة مش حاجة غريبة ياسر لأنه في عالم الرياضة الطعون والنظر في الطعون يقع دائما بسرعة لا يمكن تصورها في التحكيم العادي احنا في التحكيم التجاري بتماش هذا تحكيم في نهارين ولا حكم تحكيم يصدر في نهار في الرياضة يصدر ويصير في الألعاب الأولمبية في كؤوس العالم أنه يقع تشكيل هيئة التحكيم وتقديم طعن والترافع وتقديم الردود وإصدار الحكم كله في نهار واحد ولا في أقل من نهار ولا في نهارين فذلك هو عالم الرياضة عالم سريع والناس اللي يتطوعوا ولا مش متطوعين اللي يدخلوا في العالم هذا مطالبين بالتأقلم مع مقتضياته
0: هوني أستاذ أحمد الورفلي وقت رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد على ما نتذكر قال أنه الهيئة هذه متاع الانتخابات هي المسؤولة على المسار الانتخابي علاش أمام تون نقوله مسؤولة على المسار الانتخابي والجامعة من بعد هي اللي تحدد تاريخ الانتخابات يعني أنتم عبارة حطيتوا قدام الأمر الواقع لهنا وفي الأخر هذاك علاش وصلنا نحكيه على الكلام هذا ولا لا
1: مرة أخرى هو إحنا محترم كلام السيد رئيس الجامعة اللي ما سمعتوش أما رو مسؤولة على المسار الانتخابي باستثناء تحديد تاريخ الجلسة العامة ومكانها مش إحنا اخترنا الوتيل مش إحنا اخترنا التاريخ وهذا من طبيعة الأشياء وهذا القانون الأساسي شنو فيه مش إحنا معنا لا يمكن إحنا ماناش سلطة إدارية رانا سلطة انتخابية بمعنى تعطيني موعد الجلسة العامة وأعطيني ستاتو وإحنا نقول ماذا سيقع بينهما
0: سيد أحمد في بخصوص البلاغ اللي خرج البارح واللي فيه الإجراءات اللي تخص الطعون وكذا شفنا من الأول بلاغ خرج على لجنة الانتخابات فيه البروسيدور متاع الانتخابات ومن بعد البلاغ هذا يتنحى وشفنا سيري متاع بلاغات علاش ما خرجتوش بلاغ واضح من الأول فيه التمشي والمراحل باش الناس الكل تبدأ قارية حساباتها
1: يلزم اللي معنيين بالانتخابات يتبعوا البلاغات لأنه هناك تطورات احنا أول التطورات هو أنه اللجنة الانتخابية راهي لم يقع انتخابها بالكامل من الجلسة العامة للانتخابية أو ستاتيو متاع الجامعة فيه أنه الجلسة العامة تنتخب الرئيس ثم الرئيس ينتخب الأعضاء فبين انتخاب الرئيس وبين اختيار الأعضاء كان لازم أنه نعملوا بلاغ باش الناس يعرفوا كيفاش بشيق انتخاب الأعضاء الباقيين ثم فيما بعد احتجنا إلى بلاغ للإعلان على كيفاش باش نختاروا العضو الاحتياطي لأنه القانون الأساسي فيه إمكانية أنه يكون عنا عضو احتياطي واختيارنا أنه ماذا بينا يكون ثم ديما عضو احتياطي شكون يعرف على الدنيا يصير أي شيء لأحد الأعضاء الرئيسيين فبيودنا ديما يكون عنا الحل جاهز ثم البلاغات اللي جات فيما بعد بحسب التطورات والحقيقة بحسب تفاعلنا مع المسائل التي تطرح ثم اللجنة معناها ما كانش عندنا برشا وقت بالمسبق ما بين تاريخ اكتمال تشكيل اللجنة وبين تاريخ

0: الآن على قرارها في قبول ولا عدم قبول القائمات وقت قصير. وفي الوقت هذا إذا فلوين كل مرة بحسب ما يستجد من مسائل احنا نتفاعل معه بإصدار بلاغ، وممكن مازال ينجم يكون ثم بلاغين ولا ثلاثة أخرين ربما في الفترة اللي مازال ربما
1: البلاغات مش نوليون حسبوها في العدد، تعرف عدد البلاغات حاجة ممكن عندها كونوتاسيون أخرى. بي أستاذ نحب نزلك على حاجة، لأنه شفنا زوز بلاغات، فهم بلاغ يخص الهيئة ممضى من المدير الإداري للجامعة التونسية لكرة القدم، وبلاغ ممضى من من من من قبل سيادتكم اللي أنتم رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
0: ملاحظتك في محل، احنا فيما مضى في 2022 كنت انا ايضا رئيس اللجنة بتاع انتخابات تاع الجامعة التونسية لكرة اليد في 2022، ومشينا في تصور متاع انه البلاغات تكتبهم اللجنة الانتخابية ويوقعها وينشرها الكاتب العام. المرة هذه في البداية كنا ماشيين في هذا الطريق، وبعدين بدلنا وجهة، معناها تغير الخيار في اتجاه انه اللجنه هي اللي تصحح وتصدر القرارات باسمها، تجنبا لاي خلط بين الادوار. فقط هو في 2022 ما طرحش مشكل، ولكن احيانا نغيروا في منهجيه التعامل مع بعض الجزئيات كيما هذه لتجنب اي التباس في الادوار. هل البلاغات، هل الكاتب العام للجامعه اللي هو كاتب عام للجنه في نفس الوقت هو من يصدر البلاغات، تجيه محاضر جلسات موقع عليها او ما الى ذلك؟ كنا الافضل خليها البلاغات تتعمل وتتنشر باسم الرئيس، باسم اللجنة ورئيسها.
1: أستاذ أحمد الورفلي مثالش لهنا، خليني ناخذ يعني نحكي معاك مش كرئيس الهيئة العليا للانتخابات في الجامعة التونسية لكرة اليد والمسؤولة على المسار الانتخابي، ناخذ رأيك الأستاذ أحمد الورفلي ومعرفتك القانونية في الحاجات هذية والتدخل والكاتب العام متاع الجامعة والمدير الإداري للجامعة والقبول وما عدم القبول، يعني في برشا حاجات لو كان يكون المكتب الجامعي المتخلي مترشح مرة أخرى للانتخابات، أنه نجم نلقاو برشا مشاكل ولا نلقاو برشا كلمات. تفاديا للكلمات هذه، أنت كرجل قانون مترش أنه يعني ما تنصحش على الأقل في المستقبل أنه يصير تغيير في النقطة هذه نحو أكثر استقلالية للهيئة هيئة الانتخابات؟
0: والله جايز، ما عنديش معناها ريفليكسيون كما يقال جاهزة في الموضوع، لكن من الجايز مع أنه عمليا الحقيقة صعيبة شوي، لأنه احنا الإدارة نتاع الجامعة فيش نحتاجولهم في تلقي الملفات، لأنه الخيار الثاني معناها المطروح لشكون باش يتقدموا الملفات؟ اما باش يتقدموا رئيس اللجنه في مكتبه، انا عندي مكتب محاماه وتولي الناس يلوجوا على بيرويا وين هو باش يقدموا لي ملفات ترشح. اعتقد ان الفكره ماهيش مستساغه برشا. ولا الاوبسيون الاخرى انه باش يولي رئيس اللجنه الانتخابيه يمشي يشد البيرو في الجامعه يعني نهار كامل هو غادي في انتظار تلقي الملفات، هذا فيما يتعلق معناها بها. فاعتقد انه الى حد هذه اللحظه الخيار الموجود هو خيار عملي، قد يكون طبعا احيانا مسار لانتقادات او حديث او علاش وكيفاش، وربما الاعوان متاع الجامعه يكون عندهم نوع من الولاء او الوفاء او التعاطف مع رئيس الجامعه اللي موجود ولا اللي هو. احنا اللي همنا في الموضوع انه من يقدم ملف فيه وثائق يوصلوا للجنه كما هما، هذه حاجه مهمه. وهاوش نعطيك احنا كيف رأينا ان نعالج مثلا المسألة ذي، مع انه لم يطرح اي مشكل في السابق. انا في 2012 كنا مع سيونس الشتالي في اللجنة الانتخابية، شاركت في تقريبا 35-33 انتخابات تاع جامعات، وقدمت الملفات دائما بنفس الطريقة، مع الفارق انه في الوقت ذاك كانت عنا كنا اللجنة كانت المقر بتاعها في اللجنة الأولمبية، مش لجنة تابعة لجامعة معينة. في 2012 في مكة حتى كان ناخذ شوي وقت كانت عندنا لجنة واحدة لإعادة إجراء انتخابات الجامعات الكل، فهذه اللجنة إدارية.
1: وسمحني نقص عليك، الوضع مشابه شوية ل 2012 مع تغييرات في القوانين الأساسية،
0: لكن الفارق أنه ما عندناش لجنة مركزية. في 2012 عملت لجنة مركزية لكل الجامعات، وحتى الأعضاء متاعها كان نسبة لباس بها منهم كانوا أعضاء سابقين في اللجنة الأولمبية، وكانت الكتابة السكرتارية في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية التونسية. المرة هذه أو من بعد انتهاء الحملة هذه كانت على العمليات الانتخابية، رجعت الأمور كون كل جامعة عندها لجنة انتخابية نتاعها. بالشكل هذايا لا أرى كيف، ربما تقول لي قد يكون هني توجدتني فكرة على الطائر أنه نرجع نفس الفكرة بتاع 2012 أنه كل لجنة انتخابية ولو هي خاصة بالجامعة التونسية لكرة اليد أو كرة القدم أو الباسكيت ولا اللي هو، نعملوا لها ظرفيا خدمات تاع سكرتاريا عند اللجنة الأولمبية مثلا. ممكن، لا أدري هل هذه تحظى بموافقة، لكن على كل حال هذه لو يلزمها تعديل القوانين الأساسية أو إصدار قانون من قوانين الدولة اللي يقول هذا الكلام. طالما أنه القوانين الأساسية كما هي اليوم، شبقى اللجان الانتخابية مخيرة نظريا بين أنه تستعمل المرافق الإدارية نتاع الجامعة كموظفين وكمقر وكل شيء ووسائل العمل اللي موجودة، أو أنه يولي رئيس اللجنة الانتخابية باش يحول مكتبه ولا داره، ولا كانوا هو موظف كانوا محامي كانوا في قطاع خاص، باش يحول المكتب الخاص به هو إلى مقر مؤقت للجنة الانتخابات. وشخصيا لا أحبذ كثيرا هذه الفكرة حقيقة، ما عنديش مشكل الحقيقة، معني نرحب
1: الموديل هذا على حسب ما نذكر وعلى حسب ما نعرف أنه موجود في النادي الصفاقسي مع الأستاذ شفيق قدورة، كان صدقني ربي
0: ما عنديش فكرة. أما يعني تقصد أنه في النادي الصفاقسي رئيس لجنة الانتخابات هو اللي يولي مكتبه كأنه هو
1: هما يجيوه بالبوستة على الدرس متاعوها، هكا نتذكر
0: والله في سمكي جاتني على بالي الفكرة ذي، والحقيقة ما أولا ما ناقشناهاش كلجنة، ثانيا لم تبدو لي فكرة جيدة أصلا. نحن حتى أول ما تكونت اللجنة أنا طلبت من إدارة الجامعة أونكورين فوا اللي ديما حاشنا بخدماتهم، قلت لهم أعملونا أدريس ميل خاصة باللجنة الانتخابية، وهما اللي قاموا بالعملية ذي مش أنا. يعني ما حبيش حتى نستعمل أدريس ميل متاعي. لو تشوف البلاغات دائما نقول يا ناس أبعثوا أي مراسلات تحبوا عليها إلى عنوانين إلكترونيين، واحد متاع الجامعة

0: فقط هو تفاديا للكلمات وكهو معني هذا علاش وسألتك في في في رأيك رجل قانون وقلت تفاديا لأي حاجة أخرى.
1: قد تكون فكرة باهية ما عنديش شخصيا معني لا أرى مانع مبدئي من اعتماد الفكرة هذه. لو مثلا طلبوا منا الأطراف في وقت ما ونعملوا هكا وعملنا هكا مش كلين نرحب الناس كل بيرونا محلول دائما كامل أيام الأسبوع حتى في الويكاند دونك كان من الممكن نعتمدوها. لم نرى ما يدعو إليها إلى حد الآن. إن طلب منا مثل هذا الأمر ولا ربما للانتخابات اللي جاية كان حين والله أعلم من سيكون في لجنة الانتخابات قد تكون فكرة جيدة. لكن شخصيا بودي أني نعرف تقييم الناس في النادي الساقسي لهذه التجربة هل غيرت حاجة وإلا في النهاية نفس الشيء لا أدري.
0: أستاذ خليني نرجع لدورك كرئيس الهيئة العليا للانتخابات وهو في يعني سؤالي اليوم هل فما سيرتيتود أنه الكاهشبي الغرفة متاع التحكيم في الكاهشبي تصدر قرارها قبل موعد الجلسة العامة اللي هو 6 جوان؟
1: الأمر مش بيدينا وما نعرفش الحقيقة وأنا ما عنديش تجربة مع هذه الغرفة التحكيمية فلا أدري. لكن اللي نذكره أنه فيما مضى لا أذكر أنه صار مشكل من هذا النوع لا أذكر ممكن يكون صار لكن أنا في ذاكرتي ما نذكرش يعني كما حكيت لك لا كرئيس لجنة انتخابية ولا كمحامي ما عندي حتى تجربة مع احنا كلجنة انتخابية نصدر قرارنا ونمضي كما وقت زمان كنت قاضي نصدر حكم ابتدائي نمشي على روحي ما نبقاش نتبع شنو اللي صار من بعد. وكمحامي ما عنديش ما جربتش مرات قمت بطعون أمام هذه اللجنة باش نشوف سرعة الفصل وسرعة تشكيل الهيئة ما عنديش فكرة. ربما المحامين اللي كان عندهم تجارب هم ممكن يفيدوك في الموضوع هذا.
0: كي بعدت شوية على الـ على الـ على السبور ورجعت في السنوات الأخيرة لقيت تبدلت حاجة من لهنا ميسالش نحكي معك أستاذ أحمد الورفلي وميسالش ندلل عليك وعلى رحاب صدرك ميسالش لأنه كنت يعني قريب برشا الوضع وكنت مساهم في إصلاحات صارت واليوم تلقى روحك عاودت رجعت فما تبديل حاجة حسيتها ولا لا؟
1: يعني أنا متابع للشأن الرياضي لكن مانيش متابع من قريب فما حاجات تغير وممكن في الرياضة لكن بعاد على مهامي الانتخابية مش عارف. أنا ترى نحس أنه شح الأموال في عالم الرياضة ماشي ويزيد لا أدري انطباع أيضا قد يكون غير صحيح أنه معنى المشاكل المالية عند الأندية إحساسي أنها أكثر عمق من قبل
0: دونك
1: ربما نكون غلط ما نعرفش
0: من ناحية القانونية مع يعني جيت في في في وقتها وخدمته في وقت أنه فما تغييرات صارت فما جامعات تعاودت انتخابات صارت اليوم جيتوا في وقت متاع قانون مشروع قانون هيك الرياضية وبش يصدر أو مصدرش في وضع انتقالي هذيك ممكن الحاجتين يشبهوا لبعضهم يظهر ما بين 2012 وتوا
1: 2012 احنا وقت تشكلت اللجنة كان هناك مرسوم قد صدر المرسوم 66 لسنة 2011 يعني جينا على تشريع جديد صدر وبدأ نفاذه وما كانش تم حديث على تعديل قانوني جديد في ذلك الزمن على الأقل في المستقبل المنظور. المرة هذه تم أكثر حديث على مشروع إصدار قانون الهيكل الرياضية. على فكرة هذا المشروع من ممكن أكثر من 10 سنوات ونحن نسمع عليه وشاركت شخصيا في صياغة مشروع أو نص في زمن ما واستمر النقاش لأنه الحقيقة النقاشات حول التعديلات التشريعية العميقة كما هذا تأخذ وقت لا يمكن التنبؤ به. أحيانا حاجة تشوفها أنت كأنها بتصير بعد 3 أسابيع تصير بعد 7 سنوات. تجربتي في عالم التشريع يعني عملت 10 سنوات من حياتي في كتابة القوانين علمتني أنه المشاريع النصوص الجديدة كما البشر يعني أحيانا تشوفه ماشي في طريق وفجأة يأخذ نية أخرى ومتعرفش عليه في أي وجه يسير. ما تراه قريبا كان قد يصبح بعيد جدا لأسباب عديدة جدا لأنه قانون الهيكل الرياضية بالذات وراه خلفيات تحليل لجانب اجتماعي اقتصادي مالي حتى جوانب سياسية طبعا عندها اتصال بالرياضة والخيارات كلها فيها نظر وفيها ديزوبسيون وقد اوبسيون ا تمشي مع البي والبي ما تمشيش مع سي وهكذا.

0: طب لا أدري هل مرة هذه سيمر هذا القانون ويصادق عليه أم لا، العلم عند الله.
1: باهي دونك أستاذ ما خلي ميسالش نختم بشبه معلومة، هي أنه تقول لي أنه فما إمكانية أنه تصدروا قراركم قبل لو 27، فما إمكانية أنه تصدروا قرار لو 26 باش هكاك تنجموا تربحوا الليجان اللي من بعدكم إذا احتجتوا للليجان اللي من بعد، إذا المترشحين احتاجوا للليجان من بعدكم أوك يلقاوا بزيد نهار.
0: نعم نعم جايز جدا أنه يصدر 26، إذا مثلا ما فماش أي اعتراض من أي قائمة على الأخرى ستكون المهمة سهلة،
1: وقتها يمشيوا ديريكتومون للحملة الانتخابية نتاعهم وثلاثة أيام صمت انتخابي قبل الجلسة العامة كيك
0: سنة. نعم
1: واضح. يعطيك الصحة الأستاذ أحمد الورفلي، الأستاذ أحمد الورفلي رئيس الهيئة العليا للانتخابات في الجامعة التونسية لكرة اليد، شكرا لك على تدخلك معنا وعلى كل التوضيحات هذه اللي فاتته. أي حاجة من تصريحات الأستاذ أحمد الورفلي يبقى موجودة على الباج نتاعنا سبور باي موزيكا فام على فيسبوك، ولا موزيكا فام كيف كيف على فيسبوك. نحن راجعين من بعد شوية باش نحكيو باسكيت، باش نحكيو على البال، على مشاركة النادي الإفريقي.
2: ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل ماكيلوني.

0: ثمانية تحليل ماكيلوني.
1: مرحبا بكم في ريكاب سبور، مواصلين معكم حتى للثمانية تحليل. وفي ريكاب سبور توا باش نحكيو باسكيت، نحكيو على ممثل تونس في البال للنادي الافريقي اللي لعب البارح مباراة الاولى من ربع نهائي المسابقة الافريقية الاولى اللي هي البال. البارح كانت هزيمة بفارق نقطة على اهلي بنغازي الليبي. النادي الافريقي كان ينجم يكمل منتصر في المقابلة متاع البارح، مقابلة شفنا فيها برشا وجوه للنادي الافريقي. باش نرجعوا على المقابلة هذه وباش نحكيوا على المقابلة الثانية اللي تلعب غدوة. على هذاك سعيد جدا جدا انه يلتحق بنا بالتليفون المدرب القدير، واحد من اكثر المدربين المتوجين، المدرب منعم عون. سيمون، مرحبا بك.
2: مرحبا بك مكي، وانا سعيد كيفك، سعيد باش نلقاك ونلقى المستمعين والمشاهدين وكل جماهير الرياضية.
1: واكيد انت بخلاف انه ولد كلوب عندك افونتاج اخر انه دربت اهلي بنغازي ودار تعرف ليبيا مليح وتعرف الباسكيت في افريقيا كل مليح، ومش كان في افريقيا تبارك الله حتى في على النيفو العربي.
2: اي صحيح، تقريبا نجم اقول لك 60-70% من الاجانب اللي تشارك في البال كل دربتهم وتعديوا عليا بما فيهم الاجانب بتاع النادي الافريقي،
1: وهذا مهم جدا. دونك كي نحكيو على المقابلة متاع البارح بالنسبة للنادي الافريقي، شفنا الكلوب ما دخلتش مليح في المقابلة، في تقريبا الكلوب براتات الكارتون الأولى كومبليتمون، لكن بعد النادي الافريقي رجع وكان حتى ينجم يربح في آخر المقابلة ولا في الثواني الأخيرة. أنت كيف شريت الماتش متاع البارح؟
2: انا كنت قريب للفريق قبل ما يتحول الكيغالي، كنت متخوف من حاجه حتى في خارج النادي، حتى في على مستوى الجماهير وعلى مستوى المقربين الفريق، ريت كانوا مكبرين برشا المنافس وكاننا ماشيين في مواجهه صعبه اذا كان ما نقولش مستحيله. انا معرفتي الافريقي ومعرفتي خاصة النادي الافريقي كان عندي معناتها قناعة وثقة في الفريق باش ينجم ينافس، ولذا البداية متاع المقابلة الباهتة هذيك واللي ما كناش في مستوى طيب، انا نحطها اكثر على العامل الذهني، وربما زاد فما عوامل اخرين قبل ما نتحولوا لكيغالي. اللاعبين الاجانب قعدوا تقريبا اكثر من اسبوعين ما نشتوش، كان عندنا لاعب اجنبي خامس جديد اول مره يدخل مع الفريق، كان فما شويه ارهاق وحتى حالات نتاع مرض كما اللي ما يعرفش الفريق من قريب. المقابله الاخرى اللي لعبها النادي الافريقي مقابله وديه ضد منتخب اقل من 23 سنه، كان جمال هيجينز ما شاركش خاطر كان مصاب، جوهر الجوادي كان مريض وكيف كيف ما شاركش، ولذا كان فما شويه عوامل صحيه عوامل نفسيه تاهيل لاعبين ما كانتش لصالحنا باش ندخلوا المقابله كما يلزم. للامانه نحيي جيسي جونز لعب اللي عليه برشا جدل، خاطر جيسي جونز في نفس الوقت هو الحل وهو المشكل. البارح ممكن هو اللي رجعنا في اللقاء بعد ما كنا متأخرين 13 نقطة كما كنت أحكي مكي في الفترة الأولانية. جيسي جونز حكم هو لعب مرات مهاري فردي، مرات يلعب بشوية أنانية معناتها بلغة الرياضة، لكن عاود لصقنا في النتيجة وعطى أكثر ثقة الفريق. من وقت اللي تعدينا الحاجز النفسي الفريق لقى الإمكانيات متاعه ولقينا الآليات متاعنا، وحمد لله معناتها كما كنت منتظر الشوط الأولاني من المواجهة هذه، بما أن المقابلة الأولى هي تعتبر شوط واحد وفيت بتعادل نقطة عندك ولا نقطة عندهم تقريبا نفس الشيء، وخاصة ذهنيا الحاجز اللي كنت نحكي عليه كبرنا برشا المنافس متاعنا وكنا متخوفين أكثر من لازم. ظهر اللي فريقنا ينجم ينافس وعنا حظوظ معهم كيفنا كيف، معناتها ممكن هما الأرقام متاع اللاعبين متاعهم كبيرة ولاعبين منتدبين ببجت كبير، لكن نحن زيادة عنا الخصال نتاعنا وعنا الخصوصيات نتاعنا وقت اللي نعرفوا نستعملوهم. النجم نفسه فريق كيما اهلي بنغازي ولا فرق في نفس المستوى نتاع اهلي بنغازي.
1: داير في النقطه هذه كي نغزروا للسكورينغ نقاو بالنسبه للكلوب نقاو زوز توانسه اللي هما عبيده والمرنامي هو هما الاولانيين في السكورينغ في الماتش نتاع البارح.
2: As usual ما كي ديما هكا يعني تميس جديد هذايا تقريبا في جل المباريات مرنامي وعبيده هما اللي يكونوا مسجلين وربما احنا كالتويكا نحكي كمحب اكثر مني كفني ولا واحد الفرصتنا كانت وقت اللي الفريق متاعنا يضم لاعبين من مستوى عمر عبيده وكيف كيف أسامة المرناوي تمنينا وكان كانوا عنا أجانب أخرين أحسن حتى المحليين الأخرين حتى وكان البارح فيهم اللي ما كانوش متميزين لكن للأمانة معناتها المحليين بتاع النادي الفريقي كي نقارنوهم مع المنافسين بتاعنا الكواليتي بتاع اللاعبين بتاعنا المحليين ممتازة على المستوى الفردي على المستوى الجماعي على المستوى خاصة الكيمستري والروح اللي موجودة بينهم. مع الأسف فما شوية أمور بتاع بادجت فما شوية أمور بتاع تنظيم بال ما هي سهلة أول مرة نشاركوا في البال نعرف على المستوى اللوجستي وعلى المستوى الإداري. أنا ممكن كنت مجرب البال قبل وشفته مع فرق أخرى وكنت قريب نعرف اللي ما يسهله وحتى مع زملائي وخيان في اتحاد المنسير اللي هما خذوا خبرة كبيرة في البال ويعرفوا معناتها تحضير البال تحضير صعب معناتها باش تحضر البطولة والبال في نفس الوقت ما هي سهلة. احنا داير نجم نقول لك اللي النادي الافريقي خسر البطولة في جرة البال في وقت ما كنا مركزين اكثر على البال بينما في الوقت هذاك الحكمة ركزنا على البطولة بعد كي خسرنا البطولة واللي تأثرت علينا في تحضيرات البال. الحمد لله اللي اللاعبين ما قصروش والإطار الفني والإطار الإداري وكل على الأقل
1: والجمهور زاد
2: لا الجمهور هذاك خاصة في المغرب الجمهور هذاك بصراحة معناتها إبداع الجمهور أعطى رسالة قوية برشا للمسؤولين بتاع النادي المسؤولين بتاع الرياضة في تونس راي كرة تسلخ ذات مكانة أخرى في النادي الإفريقي وفي تونس بصفة عامة ويلزم أن ندعموا الكرة تسلخ. بعد كنت نسمع في الضيف الكبليكا الأستاذ أحمد الورفلي اللي عزبني كي قال المشكل كبير تو شح في الأموال معناتها احنا من جيرة شح في الأموال ومن جيرة الصورة اللي تقعد عالقة في ذهني مكي معناتها كمحب للرياضة وكمحب للنادي في نفس الوقت نقول احنا إذا كان نزمنا ندخلوا 4000 متفرج ولا أكثر في في في الرباط وفي الجورجاني ما نجموش ندخلوا أكثر من 500 ولا في نهائي كأس النادي الفريقي شذا 1200 تذكرة معناتها فما تناقضات معناتها من شيرة فما شح متاع مال ومن شيرة ما نعطيوش إمكانية باش الجمهور يدعم الإدارة الله يرحم والديهم سوى الرئيس سي مستن ترابلسي ولا كيف الخيان اللي معاه وسي مهدي ميلاد نائب الرئيس يقول لك انا كرة السلة اذا كان نقعد نصرف عليها اكثر من 2 مليارات وفي الاخر ما دخليش فلوس شنية المربوح متاعينا اوكي باهي تهزلي تيتر وتلعب على الالقاب باهي تمشي البال لكن زادة هما من حقهم بشي الرياضة اليوم فيها يزمك تصرف
1: وما تكون رونتابل على الأقل على الأقل ما تكونش تخسر برشا
2: بسهولة معناتها إذا كانت تبدأ فما لجنة منظمة باهية وإداريين باهين كرة سلة في النادي الفريقي أقل شيء تنجم دخل مليار إذا كان معناتها تعطيني حرية باش ندخل الجمهور اليوم جمهور عجيب وغريب. أنا نشوف من البارح لليوم العبيد اللي تسلفية على البال تسلفية على الفريق متاعنا والحظوظ متاعنا وكيفاش النظام بتاع الدورة هذية ومعناتها بصراحة معناتها مرات نحس روحي كاني نحكي على كرة قدم لكن زاد المسؤولين وقت اللي يقول لك انا اخويا نقعد نصرف نصرف نصرف وفي الاخر ما ندخلش مشكلة اليوم يلزم نلقاو آلية ما نعرفش باش يكثر اكثر الجمهور نعاقبوا العبيد اللي يعملوا شغب نشوفوا اماكن اللي ممكن تكون امنة خير لكن يلزم كرة السلة نرجع كما كنا قبل ب 3000 4000 متفرج باش نجم تعيش الجمعيات باش نجم نجيك سبونسور، نحاولوا زادة في بعض الحقوق البس. أنا كنت في سوريا مكي، معناتها تشوف الأندية إمكانياتهم المادية باهية ويجيبوا مثلا أجانب بميزانيات عالية، لكن محظوظين في سوريا. هذا احنا كي نقولوا سوريا معناتها تدخل بلاد خارجة من أكثر من 10 سنين حرب، لكن العائدات متاع التلفزة والعائدات متاع الجمهور كبيرة جدا، تمثل أكثر من 50% من البادج متاع الفرق هذية. كي نعمل مقارنة نقول في سوريا نجموا يعملوا الشيء هذا، علاش احنا بنجموا نعملوه؟ انا اليوم نفرج في البال وشيخ على البال وفرحان، وكنت فرحان قبل بالاتحاد المنسير اللي كانوا يشاركوا كانوا يشرفونا ويعملوا نتائج باهية، وعلى ذاك سمعة كرة السلة التونسية قعدت عالية، النادي الفريقي كيف كيف، اللاعبين يعطيهم الصحة، كيفاش أعطاه صورة ممتازة للرياضة في تونس وكرة السلة في تونس. لكن ما كيد علاش احنا ما نظموش الدورة الترشيحية ذيك الكونفيرانس اللي تصير في صارت سنة في جنوب افريقيا، وصارت في المغرب عمناه، وصارت في السنغال، وصارت في مصر، مرات تصير في في في في رواندا. ما نجموش احنا نسلو رواحنا علاش البال ما تعطيناش فرصة باش مش ننظموا النهائيات اللي تو تصير في رواندا،
1: علاش ما نظموش
2: أموال كونفيرانس يا رسول الله؟ شو نقصنا احنا؟ البلاد متاعنا كانت رايدة في الحكاية هذه، احنا كنا وقت اللي كنا ننظمه منظم معنا حتى حد على مستوى الانفراستركتور، على مستوى الوتل، على مستوى الطرقات، على مستوى الواحد يزمنا بينه وبين روحنا نقولوا ليه ما يزمش يقعد الفرق قاعد يكبر، قاعد يكبر البلدان الاخرى قاعدة تستغل، بينما احنا عنا اليوم قالوا اللي هو مسؤول على البال كان يلعب في الملعب النابلي وعنده برشا علاقات مع مسؤولين في تونس، اذا كان يحس اللي باش يعطي يد المساعدة لكرة السلة التونسية باش يكون اول واحد باش يساعده، هو مصلحته هو ماذا بيه، هو الفكرة متاع البال هو نشر كرة السلة في افريقيا وماذا بيهم اكثر. احنا في وقت الماجي اقترح علينا باش نعملوا NBA اكاديمي اللي هي تكوين اللاعبين المهاريين الافريقيا بمستوى تكويني اكاديمي تقص عليها متاع امريكان متاع NBA اللي هي موجودة تقريبا في 5 ولا 4 نقاط في افريقيا، مع الاسف مش موجودة في تونس. واحنا اليوم عنا صالح المجري هو سفير متاع NBA وعنده علاقات كبيرة، واليوم ما شاء الله عضو جامعي، معناتها ان شاء الله نستغلوا نتعديه. وراي كرة السلة ولات مش رياضة برك، ولات نجم تدخل فلوس، نجم تخدم عبيد، نجم تعمل شهار، نجم تفرهد العبيد، عقلية متاع كرة السلة، عقلية تاع عائلات. واحنا كنا رايدين معناتها البال كي شافوا الجماهير متاع النادي الفريقي تعطت لهم حاجة معناتها كي الحلم. المسؤولين متاع البال في عضو اللي يتصوروا في المباريات قاعدين يصوروا في الجمهور وقاعدين يتفاعلوا مع الجمهور، ولذا انا راي اللي فما عندي ديزيكيليبر، عدم توازن ما بين الجمهور وما بين الشغف وما بين حب التوانسة لكرة السلة والرياضة بصفة عامة، وما بين المجهودات اللي قاعدين نعملوا فيها على المستوى المشرفين باش ينجموا يطوروا أكثر وعطيونا سيبونا حلونا يدين خلي العبيد تتفرج وخلي ندخلوا شوية فلوس وخلي نجموا ننتدبوا محترفين على مستوى عالي. علاش احنا مكي تتصور معناتها أرخص لاعب محترف في أهلي بنغازي يتكلف أكثر من 5 محترفين بتاع النادي الفريقي، وأنا ما نجم ندخل في جورجاني كان 400 متفرج ولا 500 متفرج؟ علاش
1: جوستومون هذا يعطيك صحة كوتش، هوني لخصت شهرية متاع معناه اللي يتكلف به لعب واحد في أهلي بنغازي في ليبيا قد ما يتكلفوا 5 محترفين متاع النادي الفريقي. ولهنا تلخص الوضع بالضبط في كرة السلة في تونس. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مدام زادة سي سوفيان الجريبي موجود غديك، أو مدام زادة كيف صالح سفير الـNBA وبالعلاقات إن شاء الله نشوفوا الكونفرنس متاع البال العام الجاي ولا حتى العام اللي بعده في تونس. إن شاء الله سلطة الإشراف زادة لازمها تدعم التوجه هذا به. ان شاء الله هذا الكل يتحسن. خلينا نختم معك سيمون عم بالماتش متاع غدوه، ماتش النادي الافريقي اهلي بنغازي، الكلام تاع النادي الافريقي في المقابله هذه، خصوصا انه اكل التخوف الصغير اللي كان موجود تنحى بما انه شاف النادي الافريقي روحه انه ينجم يعمل ريزولتا به.
2: هذا هو احنا اللي ربحناه من المباراه الاولى. انا نقول احنا اللي كنا غنمنا برشا برشا حاجات إيجابية في المباراة هذه هو الحاجز النفسي هذه اللي كنا من ظروف كانت صعيبة قبل أن نتحاولوا بصراحة كانت فما شوية مشاكل مادية وكل لكن مرة أخرى اللاعبين يعطيهم صحة معناتها يظهروا روح انتماء عالية وحب للنادي بتاعهم وللبلاد بتاعهم وكل الفيت اللي عملنا ان بوان ديكار وأوني ريفوني سور تريس بوان ديكار رجعنا راهم 16 نقطة ضد نجوم كما شارلي مور ولا كما ماجوك ديانج ولا كما عاصم مرعي معناتها ولا ويليام سادوم اللاعبين وحتى محمد سعد اللي هو لاعب ليبي ونحييه بالمناسبة ولعب في مستوى عالي جدا وكان من أحسن اللاعبين البارح في المباراة ونرجعوا بكل إصرار وبكل العزيمة وبكل الروح وبكل الثقة اللي كانت موجودة عندهم معناتها ظهرنا اللي نجمه نفسه دونك نفسانيا مهم جدا ممكن فنيا فما أغلاط عملناهم إذا كان نعطيك أرقام إذا كان نصلحوهم نتصور نجمه سهلوا علينا مباراة العودة خاطر على مستوى الإحصائيات اللي هي مهمة جدا في كرة السلة كما في أي رياضة إذا كان جيني أنت بعد المباراة تقول لي في الهجمات المعاكسة فاست بريك بوينت أهلي سجلت 26 وإحنا 13 وإذا كانت تقولي في السكند شانس الريباوند والأوفنس ريباوند هو ما سجل 21 وإحنا سجلنا 8 معناتها في الحاجتين هذوما الفاست بريك والأوفنس ريباوند 47 هما بينما إحنا 21 نقول لك مستحيل معناتها باش نكونوا خاسرين 20 نقطة معناتها إحنا أوكي هما لاعبين سريعين نعرفوهم لاعبين قويين ويأخذوا ريباوند نعرفوهم لكن الأرقام هذية المفروض ما تنجمش تعمل أرقام على المستوى هذية وبالكيفية هذية وبالمجموع هذا وتخسر نقطة واحدة ولذا إذا كان نصلحه خاصة يقولوا فاست بريك بوينت يجب الهجوم تاعنا يكون أكثر ذكي أرزن أكثر فيها اندفاع أكثر فيها أجريسيفيتي دونك حاجات مهمة كان نصلحهم شكون خير على مستوى تشريك اللاعبين المقابلة باش تصير بعد 48 ساعة معناتها الوقت قصير احنا الادفانتج اللي بخلاف عمر عبيدة اللي لعب 35 دقيقة اللاعبين الاخرين الكل اقل من 26 دقيقة بينما هما عندهم 5 لاعبين
1: اخذوا
2: اكثر من 36 دقيقة في كرة السلة مهم جدا معناتها نفسانيا باش نكونوا التفوق لنا احنا بدنيا وكل معناتها من المفروض احنا باش نكونوا فريشير اكثر ثم نقطة يلزم نقولها
1: نسكروا بها كوتش
2: النقطة متاع جو لوال اللي هو لاعب ممتاز لاعب سنتر مركز 5 يلعب في نفس المركز هو وعاصم مرعي لولا وال كان مصاب ما لعبش المباراة الأولى هو الأجنبي الخامس في صفوف نادي أهلي بنغازي ممكن في مقابلة غدوة يرجع دونك من ناحية ينجم يعطيهم إضافة جولا وال ذي في نهائي البال الرابعة كان MVP لعب مع أهلي بنغازي ولعب هما دور نهائي ضد بيترو دي لواندا وكان هو MVP بتاع الدورة ولذا لعب باهي لكن هذا ما يمنعش اللي سواء أهلي بنغازي ولا حتى اليوم شفنا الفرق الكل اللي متأهلة تفرجت فيهم قناعتي اللي إن شاء الله مش النجم نتعديه لدور نصف النهائي برك النجم حتى نهزه على شلي والمستحيل ما هوش تونسي والمستحيل ما هوش نادي الفريقي نأمنوا بإمكانياتنا وعنا فرصة إن شاء الله على شلي ثقتنا كبيرة في اللاعبين والإطار الفني والإطار الإداري بتاع الفريق
1: وهذا اللي نتمناه الممثل كرة السلة التونسية شكرا لك كوتش منى معون معك وبتوفيق للنادي الإفريقي هكا نكون وصلنا نهاية ريكاب سبور بالنسبة لليوم شكرا زياد شكرا الناصر وطارق وشاكر كيف التنسيق الهاتفي وشكرا لكم أنتم اللي تابعتونا الموعد مع الأخبار مع الحسين الدبيبي أنا مقاركين نقول كنت على خير الناس كل
0: ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 متاع الليل ماكي العوني تابع الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك اف ام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
3: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري هيئة السوق المالية تنشر بطاقتين بيداغوجيتين جديدتين حول التضخم المضار به لأسعار البورصة وصناديق التحوط، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة مع البنك المركزي الفرنسي ممثلا في إدارة التكوين المالي. ووفق بلاغ للهيئة، تهدف البطاقتان الجديدتان إلى المساهمة في تحسين فهم بعض الظواهر والآليات التي طبعت تطور الأسواق المالية الدولية، مضيفة أن إعداد البطاقتين تم بأسلوب مبسط وبيداغوجي يمكن العموم من التعرف على مفاهيم يتم تداولها بكثرة في نشرات الأنباء الاقتصادية والمالية. وتتضمن البطاقة المتعلقة بالتضخم المضار به لأسعار البورصة وفق بلاغ الهيئة شرحا لكيفية تشكل هذه الظاهرة والسلوكيات التي قد تساهم في تغذيتها، فضلا عن انعكاساتها المحتملة على الأسواق والمستثمرين. ووفق بلاغ هيئة السوق المالية، تستعرض البطاقة المتعلقة بصناديق التحوط الخصائص العامة لهذه الصناديق الاستثمارية واستراتيجيات تدخلها ودورها في الأسواق المالية الدولية. في الشأن الدولي والإفريقي، وباء إيبولا يسفر عن مقتل 204 أشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أصل 867 حالة مشتبه بها مسجلة حسب أحدث أرقام نشرتها وزارة الصحة في البلاد. وفي الأثناء، السلطات الصحية في العديد من الدول الإفريقية تحذر من مخاطر تفشي وباء إيبولا في 10 دول أخرى من القارة، في وقت تعاني فيها المنظمات غير الحكومية من تراجع المساعدات الدولية، وخصوصا من الولايات المتحدة التي انسحبت من منظمة الصحة العالمية. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين بوجوب عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن سابقا أن الاتفاق مع طهران تم التفاوض على معظمه، مشيرا إلى أنه سيتضمن إعادة فتح مضيق هرمز. نهاية هذه الجولة، والموعد الأسبوعي مع الطرب يتجدد على موزايك في حنين. كنوا معنا.
0: موزايك اف ام، الأولى في تونس. حنين على موزايك اف ام. حنين كل نهار احد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك اف ام.

0: موزايك كافي كل نهار أحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك كافي.
1: راديو موزايك كافي تونس الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يعبر عن أمله في أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون لبنان مشمولا بهذا الاتفاق. وفي الوقت الذي أكد فيه مسؤولون إيرانيون أن التفاهم لوقف الحرب يشمل لبنان، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يقول أن ترامب أكد له ما سماه حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد التهديدات على كل الجبهات بما فيها لبنان وفق زعمه. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر اليوم الأحد صورة مولدة بالذكاء الصناعي على منصته الاجتماعية ترو سوشيال تظهر مسيرة أمريكية تضرب سفنا إيرانية مرفقة تصميم بكلمة وداعا. وبالتزامن مع ذلك نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه في منصة إكس تصميما يجمع صورته مع ترامب وعبارة إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا وفق قوله. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد نقلا عن مصادر بأن العراقيل الأمريكية في بعض بنود التفاهم لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة رغم بعض المحادثات الجارية اليوم الأحد. والمصادر تضيف أن الخلافات تشمل ملف الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مشيرة إلى أن هذه القضايا لم تحل حتى الآن وأنه لا يزال هناك احتمال لفشل التفاهم في الوقت الراهن. روسيا تشن لحد هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف أوقع 4 قتلى وعشرات الجرحى وذلك بعدما توعد الرئيس الروسي بوتين بالرد على ضربات استهدفت شرق البلاد الخاضعة لسيطرته. وتضمن الهجوم الروسي 600 مسيرة و90 صاروخا بينها صاروخ أوريشنيك الفرد صوتي القادر على حمل رأس نووي في تصعيد خطير يهدد بتوسيع رقعة الحرب فيما نددت الدول الأوروبية من بينها فرنسا بالهجوم الروسي الصاروخي. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل مع الطرب في حنين، استمتعوا معنا.
1: الأولى في تونس
0: حنين حنين على موزايك FM حنين كل نهار أحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك FM.

0: موزايك كافي كل نهار أحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك كافي.
1: تبعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام www.mosaikefm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مدير المستشفى الجامع الحسين بوزين في قفصة رضا محمدي يؤكد لموزايك تسجيل 32 حالة تسمم غذائي تم استقبالها في قسم الاستعجالي حيث تم إيواء 12 حالة منها بالمستشفى. ومحمد يضيف أن المصابين فادوا بأنهم تناول مرطبات من أحد محلات بيع المرطبات وسط مدينة قفصة وظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات لمعرفة أسباب الحادثة وتثبت من مدى احترام شروط السلامة الصحية بالمحل موضوع شبهة. ومن ناحية أخرى علمت موزايك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أذنت لمركز قفصة المدينة بفتح بحث تحقيقي في ملابسات حادثة التسمم الغذائي. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤول أمريكي أن واشنطن وطهران تقتربان من تفاهم مؤقت مدته 60 يوما يشمل تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف صادرات النفط الإيراني وبدأ مفاوضات لاحقة بشأن البرنامج النووي. ووفق إكسيوس يتضمن إطار أيضا رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإصدار عفاءات من العقوبات تسمح لإيران ببيع النفط مقابل خطوات إيرانية في مضيق هرمز والمسار النووي اللاحق، لكن الموقع ذاته يشير إلى أن التفاهم لا يزال عرضة للتغيير قبل الإعلان النهائي. ومن جانبها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تشير إلى أن الاتفاق يمنح الطرفين فترة تتراوح بين 30 و 60 يوما للتوصل إلى صيغة أوسع، بينما تبقى القضايا الخلافية وعلى رأسها القيود النووية ومستوى العقوبات ومصير اليورانيوم على التخصيب في صلب المفاوضات اللاحقة. وفي المقابل وكالة التسليم الإيرانية تفيد نقلا عن مصادر بأن العراقيل الأمريكية في بعض بنود التفاهم لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة رغم بعض المحادثات الجارية اليوم الأحد. في أبرز التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا في الجنوب وضعيفة في معتدلة في بقية المناطق ثم تتقوى آخر النهار بأقصى الجنوب. البحر قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 29 و 34 درجة في بقية الجهات. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع دي جي باش في ميموريز. ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس
4: موزايك فام. تشي باش ميموريز فانك
5: بوب
4: روك
5: ديسكو
4: سول
5: سلو
4: ريغي
5: دانس
4: ميموريز
5: ميموريز
4: على موزايك فام مع دي جي باش.

0: في تونس. راديو موزايكا فم تونس الأخبار. مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي تعلن عن تسجيل 5 إصابات جديدة في صفوف جيش الاحتلال، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وإلى غاية الحد إلى 8831. والوزارة الإسرائيلية تفيد بأن عدد الإصابات الذي نجم عن الحرب على لبنان فقط بعد وقف إطلاق النار مع إيران في 8 أبريل الماضي بلغ 930 إصابة. ويجدر التذكير بأنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان في 17 أبريل الماضي بلغ مجموع الإصابات التي دخلت المستشفيات الإسرائيلية 515 إصابة. وتتزايد هذه الأعداد يوميا في وقت تواصل فيها المقاومة اللبنانية تنفيذ العمليات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد وخرق الاحتلال لوقف إطلاق النار. وتستخدم المقاومة اللبنانية في عملياتها المحلقات المفخخة وسط غياب أي حل فعلي لدى جيش الاحتلال للتعامل مع هذا التحدي الكبير، ما يوقع القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال. القناة 12 العبرية تفيد بأن إسرائيل تريد الربط بين الملف الإيراني والملف اللبناني، لكن يبدو أن الأمور تتجه إلى هذا المسار وفق القناة. ومحلل الشؤون العسكرية في القناة 13 العبرية نيرد فوري يقول إن ما يتشكل ويتبلور بين الإيرانيين والأمريكيين لا يبدو أنه يحافظ على المصالح الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، لا فيما يتعلق بإيران نفسها وربما أيضا لا فيما يتعلق بلبنان. نهاية هذه الجولة والمشوار، تواصل مع دي جي باش، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس موزيكا فام تشيباش ميموريز فانك
2: بوب
1: روك
2: ديسكو
1: سول
2: سلو
1: ريغي
2: دانس
1: ميموريز على موزيكا فام مع دي جيباش.

0: DJ Bash Memories.
1: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM. 3

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الشركة التونسية لأسواق الجملة تفيد في بلاغ بأن سوق الجملة ببير القصعة ستفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري بالعمل يوم الأحد 24 من مايو والاثنين 25 من مايو والثلاثاء 26 من مايو بصفة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى. وبخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافه، البلاغ وضح أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 من ماي، على أن يعاد فتحها بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من ماي انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفق التوقيت المعتاد. الهيئة الوطنية لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعلن عن حظي وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وذلك بعد تكثيف عملياتها الرقابية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول أمريكي أن طهران وواشنطن توصلت إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز والتزام إيران بالتخلص من اليورانيوم على التخصيب وإنهاء الحرب المندلعة منذ 28 من فبراير الماضي. والمسؤول يضيف أنه لم يتم توقيع أي اتفاق في هذا الخصوص إلى حد الآن، مشيرا إلى أن مصادقة الطرفين لاتفاق إنهاء الحرب قد يتطلب بضعة أيام أخرى. والمسؤول يشير، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن آليات تطبيق تخلص طهران من اليورانيوم على التخصيب محل مفاوضات بين الجانبين وفق الصحيفة. الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يعبر عن أمله في أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون لبنان مشمولا بهذا الاتفاق. روسيا تشن لحد هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف، أوقع 4 قتلى وعشرات الجرحى، وذلك بعدما توعد الرئيس الروسي بوتين بالرد على ضربات استهدفت شرق البلاد الخاضعة لسيطرته. وتضمن الهجوم الروسي 600 مسيرة و90 صاروخا، بينها صاروخ أوريشنيك الفرد صوتي القادر على حمل رأس نووي في تصعيد خطير يهدد بتوسيع رقعة الحرب، فيما نددت دول أوروبية بينها فرنسا بالهجوم الروسي الصاروخي. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبيبي، كمان له.
0: الأولى في تونس. موزايك FM. Top Matin. The Morning Top. Yeah.